0: القمة، البطولة أن تبقى فيها. فنحن نريد أن نرى إخوة كراما بعد فورتهم وإقبالهم وتألقهم استقروا على طاعة الله، استقروا على طلب العلم، استقروا على أداء الحقوق، استقروا على الاتصال بالله عز وجل. أما هذه الشرة ليست هي العبرة، العبرة في المداومة. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع الحديث عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أما يزيد ابن معاوية فمقته الناس وأبغضه الناس لمقتل الحسين عليه السلام، فعاش حياة لم تكن كحياته قبل مقتل الحسين، بل إن الناس بدأوا يثورون عليه على يزيد، وكلما ثار أحدهم أسكته، بل ثار نفر كثير من أهل المدينة فأوقع فيهم جريمة أخرى سميت موقعة الحرة، وقتل فيها من قتل، ولم يدم ملكه كثيرا 4 سنوات ثم غادر هذه الدنيا. وهكذا ظل كل من تعرض للحسين أو شارك بمقتل الحسين أو رضي بقتل الحسين عاقبه الرب عز وجل عقوبة، حتى يذكر في التاريخ أن رجلا من أهل الكوفة جاء إلى قوم فسب الحسين فأعماه الله عز وجل من فوره، وآخر تكلم بالحسين فذهب إلى بيته فلم يدم طويلا إلا وأذهب الله عقله وأصابه بالجنون، فلعن الله من قتل الحسين ومن شارك في قتل الحسين ومن رضي بقتل الحسين عليه السلام.

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصعد على منبره يحدث الناس ويعلم الصحابة ويكرر عليهم أمنيته فيقول: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، إنها لأمنية ويا لها من أمنية، تمناها جد الحسين فنالها الحسين على أرض كربلاء. نعم، مات الحسين شهيدا وسما إلى ربه سعيدا. وانظروا كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الشهادة وقيمة الشهادة، فيقول: إن للشهيد عند الله 6 خصال، يغفر له من أول دفعة، ويأمن من عذاب القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج بثنتين 70 من الحور العين. هذه الخصال إنما هي للشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا، دعونا نتساءل: هل خسر الحسين رضي الله عنه عندما قتل على أرض كربلاء أم ربح؟ فإن قلنا خسر، فقد كذبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن قلنا ربح وفاز، فهل يبكى على الرابح وهل يحزن على الفائز؟ إن من إكرام الله تعالى للحسين بأنه رحل عن الدنيا شهيدا سعيدا، وقد أكرمه الله تعالى بالشهادة كما أكرم عمر وعليا وحمزة وجعفر. هكذا ينبغي أن ننظر إلى استشهاد الحسين رضي الله عنه. فلماذا اللطم والضرب والنياحة وتلك أمور في الشرع غير مباحة؟ اسمعوا ماذا قال الله تعالى عن الشهداء. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا

يا ربنا ما حالهم؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم، لقد فاز الحسين بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ونحن نقولها يقينا بأن الحسين عليه السلام الآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله مولانا الملك الجليل، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده خير هاد وقائد ودليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على السراج المنير البشير النذير عبدك المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه، وثبت أقدامنا على ذلك الدرب، وأصلح لنا كل قالب وقلب يا رب العالمين. أما بعد، فإننا في سيرة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما فيها من النفائس، نقتطف ثمار الدلالة على الله وبيان حقيقة السير إلى الله، وما يتوجه علينا في شان أفئدتنا وأسماعنا وأبصارنا لتتحلى بالحلية المرضية عند الله، فيكون ذلك سببا لرضا الرحمن عنها ولحيازة خيرات الدنيا والآخرة. لقد رأينا صبره صلى الله عليه وسلم، وسمعنا عن جهده وتحمله الكبير صلوات ربي وسلامه عليه، فما أجدرنا أن نتعلم من نبينا صدق الاحتمال، وأن نتعلم من نبينا المصابرة على الأحوال كيف، ولا ينادى أهل الجنة في الجنة من قبل الملائكة وهم في بيوت الجنة ودار الكرامة والمنازل المشرفة إلا بسلام عليكم بما صبرتم. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، لقد توفي أبو طالب في رمضان، وتوفيت خديجة بنت خويلد بعده بثلاثة أيام في رمضان، وكان مظهرين من مظاهر الدفاع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحكمة ما أقام الله الأسباب التي يجب أن نقف عندها موقف المعتبر بها والمعتمد على مسبب الأسباب جل جلاله، الذي لا ينكر وجوب القيام بالسبب ولا ينكر عجائب حكمة الرب سبحانه وتعالى في إجراء الأحداث مرتبة على أسباب في هذا الوجود، ثم بعد ذلك لا يغتر بشيء من هذه الأسباب، ويعلم أن مجري الأحداث وأسبابها هو صاحب القدرة المطلقة يجب الاستناد إليه والاعتماد عليه جل جلاله وتعالى في علاه. فمما يتعلق بالمظهر الذي كان سببا بعد ذلك لسفر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، أنه كان يسنده في الدفاع عنه والذب عنه عمه أبو طالب وزوجته خديجة بنت خويلد، بمكانتهما ومقامهما وشانهما عند الله سبحانه وشانهما عند القوم بمكة المكرمة، كان يدافعان عنه وكان يحميانه ويكفان عنه أذى كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. وأن اشتداد الأذى كان بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة خديجة بنت خويلد، وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لاقى الأذى الكثير الذي يجب أن لا يغيب عن أذهاننا وعن أذهان أبنائنا وبناتنا، وكثيرا ما غاب وكثيرا من قطع وانفصل وعزب هذا الأمر، حتى كان في مشاعرنا الضعف وكان في أحاسيسنا الوهن أمام علاقتنا بهذا النبي، واستشعارنا صبره واستشعارنا تحمله في سبيل بلاغنا، وأن ينعم الله علينا بنعمة الشهادتين والإسلام والإيمان. الحمد لله على هذه النعمة، اللهم أدمها علينا. لقد لاقى ما لاقى عليه الصلاة والسلام من الأذايا قبل وفاة أبي طالب وخديجة وبعد وفاتهما، ولقد جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام مضى في الطريق بعد وفاة أبي طالب، فاستقبله سفيه من سفهاء قريش فرماه بالتراب فنثره على رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام، وعاد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى البيت، وقامت إحدى بناتي تغسل التراب عن رأسه تبكي، وجعل يقول: يا ابنتي لا تبكين، إن الله مانع أباكي.
إن الله مانع أباك، ما أعظم ثقته بالله وما أعظم تحمله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يرمى التراب وينثر على رأس حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فماذا تحملنا في سبيل القرب من ربنا، في سبيل العمل بما جاء به نبينا، في سبيل نصرة الحق ونصرة رسوله. فلنذكر أنفسنا ولنحيي مشاعرنا ومداركنا أيها المؤمن بالله جل جلاله، إن هذا المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام كان على هذا الخلق الكريم وهذا التحمل العظيم، يقول يا ابنتاه لا تبكي فإن الله مانع أباك. قال وهو يقول في ضمن ذلك: ما نالت مني قريش ما أكرهه حتى مات أبو طالب، ما نالت مني قريش ما أكرهه حتى مات أبو طالب. اشتد أنواع الأذى على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد رمضان جاء شوال، فخرج رسول الله في العام 50 من عمره الشريف، في العام 10 بعد البعثة النبوية، خرج من مكة إلى الطائف ليترقب وجود النصرة من ثقيف عسى أن ينصروه. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى تلك القبيلة بالطائف ومعه زيد بن حارثة. خرج في شوال من ذلك العام، فجاء خير الأنام إلى الطائف، ووصل بعد هذه الرحلة من مكة إلى الطائف، وقصد كبراء القوم وأمراءهم، فقصد الثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب بني عمرو بن عوف، بني عمرو بن عمير بن عوف، قصدهم يعرض عليهم أمره، وعرض عليهم ما جاء به وما بعث به وما لاقاه من قومه بمكة، فاستهزأوا به. وقال أحدهم: ألم يجد الله غيرك فيرسله إلينا؟ أما وجد الله إلا أنت؟ ويقول الآخر: إنه لا يأخذ كسوة الكعبة فيمغطها إن كان هذا رسولا أو نبي. أغلظوا عليه القول وما قبلوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فطلب منهم أن يكتموا مجيئه وعرضه الأمر عليهم، وأقام 10 أيام في الطائف، بل قيل إلى شهر أقام هذه الأيام، وهو لا يدع شريفا من أشرافهم إلا قصده وكلمه، بل وقام في أسواقهم يعرض ما عنده عليه الصلاة والسلام، حتى جاء عن بعض الصحابة أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم سورة والطارق في سوق الطائف قبل أن يسلم، ثم قرأها في الإسلام، فسمع النبي قرأ السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، في قراءة لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، إلى آخر السورة العظيمة. قال: حتى دعاني أهل ثقيف وقالوا: ما سمعت منه؟ فتلوت عليهم، فقال: من عندهم من قريش إن أعلم به منكم، لو نعلم الحق فيما جاء به لاتبعنا، يصدونهم عن سبيله. ثم إن نبينا بعد عرضه نفسه على القوم وعلى أشرافهم وعلى عامتهم ولم يجب، خاف أشرافهم أن يتأثر به وأن يهتدي به بعض أحداثهم، فما كان منهم إلا أن عبأوا أحداثهم وعبأوا أهل السن الصغير فيهم وعبأوا صبيانهم ومن يقوم بالخدمة بينهم، أن يستعدوا لرميه عليه الصلاة والسلام وطرده عليه الصلاة والسلام، حتى اصطفوا له في الصباح صفين في الطريق ليخرجوه، وقالوا له: اخرج عنا، ولا حاجة لنا بك ولا بدعوتك. فخرج الصابر وخرج الطاهر وخرج المتحمل وخرج الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا بهم صفين، صف عن اليمين وصف عن الشمال، لا يرفع رجله ولا يحطها
إلا أذلقوه بالحجارة، إلا أذلقوه بالحجارة. مشاعرك أيها المؤمن أنت ترى الرأس الشريفة هناك بمكة بعد أن وضع السلاء على الظهر، وبعد أن قصيد اليرمى ركيفة وضع عليه التراب ويغسله في البيت، والآن هذه الأرجل الطاهرة والأقدام الشريفة ينازلها الحجارة وتذلقها، حتى إذا أذلقته الحجارة جلس، فجاءوا إليه فأخذوا بعضديه يقيمونه، فإذا مشى رموه، واستمر الحال على ذلك، وليس معهم إلا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة جعل يدافع عنه ويتلقى عنه الحجارة حتى شج شجات في رأسه من ذلق الحجارة التي يرمون بها رأس زيد بن حارثة. ما أشد هذا الموقف وما أعظم مجاله في تذكيرنا وبعث مشاعرنا لندرك مكانة نبينا وواجب الاقتداء به. وفقنا الله وأخذ بأيدينا ونواصل هذا الحديث بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى.

ولم يزل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلقي تلك الحجارة بالطائف وهو خارج منها عليه الصلاة والسلام، وكان فيما جاء في الصحيح وهو يحكي ذلك قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب أغروا السفهاء والصبيان فاصطفوا الصفين ليرموا سيد الكونين، وأخذ يدافع عنه زيد بن حارثة. تصور هذا المشهد وهذا المنظر الكريم الكبير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى كل ذلك بصبره واحتماله حتى خرج من بينهم وحتى خلص إلى بستان في خارج الطائف، فعمد إلى ظل شجرة يجلس هناك، وإذا فيها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أو الوليد بن عتبة وسط هذا عتبة وشيبة بن ربيعة وسط هذا البستان، وكان لهما ومع كفرهما وإيذاهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما عند هذا المنظر رقا له، أدركهما شيء من الرحمة والرحم، فقالوا لغلام عندهم كان يدعى عباسا: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى ذاك الرجل وصاحبه، وحمل العنب وقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بسم الله صلى الله عليه وسلم، فعجب عداس وقال: ما سمعت هذا القول في هذا المكان، ما يقول هذا القول غيرك؟ قال: من أين أنت وما دينك؟ قال: نصراني من أهل نينوى. قال: بلدة الرجل الصالح يونس بن متى. فعجب قال: وما أدراك بيونس بن متى؟ إني خرجت من نينوى وما يعرف ما يونس بن متى إلا نحو 10، وأنت أمي في الأميين، من أين عرفت هذا؟ قال: إنه نبي وأنا نبي أرسلني الله سبحانه وتعالى. فأكب عداس فقبل الرأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه، فرأوه من بعيد فقال أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك محمد. ثم إنهم استدعوه فجاء فقالوا: لما صنعت هذا بهذا الرجل؟ قال: ما رأيت خيرا من هذا الرجل، لقد أخبرني بخبر لا يعلمه إلا نبي. فقال له: ثبت على دينك فإن دينك خير من دينه. وهكذا شأن امتزاج الحقد أو الكراهة للحق مع ما تقتضيه الفطرة من الرحمة والشفقة، وما ذاك إلا إباء النفس التي إذا لم تهذب وإذا لم تؤدب فهي الجموح وهي الحرون وهي المتكبرة وهي المتغطرسة. فصبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعد أن كان في ذاك الموقف وقف يشكو إلى الرب جل جلاله ويدعو مولاه سبحانه وتعالى، فيما جاءنا في الأحاديث الصحيحة أنه قال: إلهي أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب العالمين أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك. لك العتبى أي طلب الرضا، لك العتبى حتى ترضى. فتأمل هذه الشكوى من سيدنا محمد إمام أهل التقوى إلى الله عالم السر والنجوى، لم يذكر الشكوى بالقوم ولا بسوء ردهم ولا بأذاهم ولا برميهم الحجارة، ولكن أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ما أعجب هذا القلب، ما أطهر هذا العقل، ما أسمى هذا الإنسان، إنه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم،
أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، لا أشكو إليك من رماني ولا من ضربني ولا من أخرجني ولا من آذاني، أشكو لك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. انظر إلى الرجوع إلى الحق والدعاء والتضرع إلى المولى الذي هو عدة المؤمن عند الحوادث والنوازل. انظر كيف يضعف هذا فيما نحاول من شؤون في الحياة، وربما ابتدأ بعض الناس بشيء من الدعاء والتضرع إلى الله في مهمة من المهمات، ثم لا يعدو عن قريب أن تأخذه الأسباب والالتفات إلى غير الله وينسى الأمر والاعتماد على الله جل جلاله والإلحاح عليه في الدعاء والإخلاص له سبحانه وتعالى في دعائه والتضرع إليه. مع أن ربينا بتربية الشريعة الغراء على حسن الالتجاء إلى الله وكثرة الدعاء لله وكثرة التضرع والابتهال إليه سبحانه وتعالى، هذا موقف نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي سيرته أنه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. فما مقدار هذا السر في العلاقة بالله تعالى في معالجة الأشياء والأمور في واقعنا اليوم؟ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، نعلم عندما يدهم الأمر ويحزن ويحزب ويهمنا مباشرة نذهب إلى الأسباب أو إلى غضب النفوس كيف ننفذه وما إلى ذلك من الأساليب والوسائل التي يجب أن تتعدل، يجب أن تصلح، يجب أن نراجع أنفسنا فيها، يجب أن نتعلم معنى اللجوء إلى الحق جل جلاله ومعنى القيام في الصلاة. وقد كان سراية هذه السيرة في مسلك الصحابة فلا يهمهم أمر إلا قاموا إلى الصلاة وإلا صلوا لله تبارك وتعالى وتضرعوا إليه جل جلاله ليعطيهم خيرا أو ليمنع عنهم ضرا وشرا جل جلاله وتعالى في علاه. يجب أن يتنمى فينا معنى الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في شؤوننا وأحوالنا كلها. إن الحق جل جلاله ينقي القلوب عن وهم السببية أنها الفعالة. يقول تعالى فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون. وبذا علمنا صلى الله عليه وسلم نقول الحمد لله الذي أطعمنا، الحمد لله الذي سقانا، كلما طعمنا كلما شربنا، لندرك أن الأمر من الله تعالى والذي يطعمني ويسقين. يقول سيدنا الخليل إبراهيم يطعمني ويسقين. أين تذهب مشاعر كثير من المؤمنين وأحاسيسهم إلى كأن مسلك السبب في معين من وزارة أو ترتيب بهيئة أو مجموعة هي التي بيدها أمر إجراء الرزق أو أمر تيسير الطعام والشراب. أطعمنا وسقانا، كفانا وآوانا، فكم هو الذي هو يطعمني ويسقين جل جلاله وتعالى في علاه. إننا لابد أن نؤدي القيام بالأسباب تادية عبودية لله تعالى، ولكن نرعى الاعتماد على هذا الإله، وخذه من دعوات نبيك، وخذه من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في شدة التجائه إلى الحق جل جلاله واعتماده عليه وتضرعه إليه في أحواله المختلفة. إذا علمت ذلك أيها المؤمن فتأمل أيضا وسط هذا الدعاء ونبيك راجع من الطائف عليه الصلاة والسلام أنه يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي.
بمعنى أنه يجب على المؤمن أن يجعل أهم مقاصده وأعلى طلباته وأعظم ما ينازل ذهنه ومشاعره في الحياة أن يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، ليكون ذلك هو الأصل وليكون ذلك هو الغاية له، وأنه بعد ذلك مهما تعرض لشيء من الشدائد والآفات فإنه من حكمة الله تعالى أن يبتلى الإنسان بشيء من ذلك، ولكن الذي يخافه ويخشاه غضب ربه سبحانه وتعالى عليه. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ومع هذا كله فهناك معنى من العبودية في إعلان الضعف والعجز، لكن عافيتك هي أوسع لي، فلا تري الجبار منك قوة، فإذا ابتلاك ذهبت وذهبت قوتك ولم تستطع أن تواجه الأمر. إذا علمت ذلك أيها المؤمن بالله جل جلاله وتعالى في علاه، فكن على تقييم طلب الرضا من ربك في شؤونك، والحذر البالغ من أن يسخط عليك بشيء تقوله أو بشيء تفعله. إذا علمت هذا فليكن طلب الرضا دافعا لك على طلب مرضات الله بما شرع لك وبما تتقرب إليه من النوافل بعد أداء الفرائض، حتى يحبك ويرضى عنك جل جلاله وتعالى في علاه. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. واطلب مع هذا الرضا أن لا تكون لنفسك منتقما من أحد. فبعد انتهاء نبينا من هذا الدعاء يقول له سيدنا جبريل: هذا ملك الجبال أرسله الله إليك فليسلم عليك ويكلمك. فسلم عليه وقال: إن الله علم رد قومك وما أجاب به عليك، وقد أمرني أن أكون طوع أمرك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر، من يعبد الله لا يشرك به شيئا، كما جاء في الصحيحين وجاء في رواية ابن أبي حاتم. وقال للملك: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فقال: صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم، صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم. اللهم صل على الرؤوف الرحيم، وثبتنا على صراطه المستقيم، وأصلح شؤون أمتي أجمعين، وحي أخلاقه فينا وسيرته يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسمي المبدئ المعيد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات، ثم يعيدهم بعد الموت إلى الحياة. فالله جلت قدرته، منه البداية وإليه النهاية. المبدئ المعيد، هذان الاسمان يذكرا معا دائما، كأن تقول المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، الضار النافع. إنه يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز، ويقبض ليبسط، ويمنع ليعطي. فالمعنى الأول للمبدئ هو المبدع، أي خلق على غير مثال سابق. والمعنى الثاني للمبدئ هو الذي بدأك بالإحسان فأوجدك. والمعنى الثالث هو الذي أظهرك فقد كنت في حيز العدم. بدأ الله الخلق، أي خلقهم وأوجدهم. فلان لا يبدي ولا يعيد، أي ليست له حيلة، لا يفعل شيئا بادئ ذي بدء، وليس بإمكانه أن يعيده. والإنسان فاعل بأمره، ومريد بإرادة، مصحوب بحركة وبقدرة، وينطبق عليه البدء والإعادة بخلاف الخالق، لأن الخالق هو الأول قبل كل شيء بلا بداية، والباقي بعد فناء كل موجود بلا نهاية. وكل حركة في الكون بما فيه لها بداية ولها نهاية، والكل مملوك لملك الله المبدئ المعيد. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المبدئ المعيد، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فالحمد لله الذي فض خدمكم وسلب ملككم ووهن كيدكم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرهن واعتقدوا مني الذمة، وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة.
1: بعد ذلك جاءته أخبار الفرس بأنهم يعدون جيوشهم لمواجهته، فسار ليقابلهم في كل مكان.
0: لا تتعرضوا للفلاحين بسوء، دعوهم في عملهم آمنين، إلا أن يخرج بعضهم لقتالكم فآنئذ قاتلوا المقاتلين.
1: وقبيل معركة اليرموك في حرب الروم، قام خالد في جنده خطيبا:
0: بسم الله والحمد لله، إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريد الله بعملكم.

0: وكان اسم خالد بن الوليد يسبقه في كل مواجهة له مع أعداء الإسلام. فخرج جرجة أحد قادة الروم من صفوف جنده وطلب من خالد الحديث معه، فخرج إليه.
1: يا خالد، أخبرني فأصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاه لك فلا تسله على أحد إلا هزمته؟
2: كلا.
1: لماذا سميت بسيف الله المسلول؟
3: إن الله بعث فينا نبيه محمدا فدعانا للإسلام فرفضنا دعوته وعذبناه وحاربناه، ثم هدانا الله فأسلمنا، فقال لي الرسول: أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، ودعا لي بالنصر.
1: وإلى ما تدعون؟
3: إلى توحيد الله وإلى الإسلام.
1: هل لمن يدخل الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟
3: نعم، وأفضل.
1: كيف وقد سبقتموه؟
3: لقد عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأينا آياته ومعجزاته، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم في يسر. أما أنتم يا من لم تروه ولم تسمعوه ثم آمنتم بالغيب، فإن أجركم أجزل وأكبر، صدقتم الله سرائركم ونواياكم.
1: علمني، علمني الإسلام يا خالد، علمني.
0: وشرح الله صدر جرجة للإسلام، فأسلم وتوضأ وصلى ركعتين مع خالد بن الوليد، ثم حارب مع صفوف الإيمان، فأنعم الله عليه بالشهادة في سبيله عز وجل.
4: نعم، وانتصر المسلمون في هذه المعركة، وصدق قول الصديق في خالد عندما أرسله على رأس الجيش. قال الصديق: والله لأشفين وساوسهم بخالد، ليأتي الروم بكل هولهم، فمع المسلمين الترياق.
0: وظل خالد يجاهد في سبيل ربه حتى مرض مرض الموت، فكان يبكي على فراش الموت ويقول:
5: ربي، لقد حضرت كثيرا من المعارك في سبيل رفعة راية الإسلام زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء.
0: أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال. أشجاع؟ فأنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبال. أجواد؟ فأنت أجود من سيل غامر يسيل بين الجبال.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وسيد الأكوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله مستمرين في رحلة حياة سيدنا رسول الله، ووصلنا للأيام الأخيرة من حياة سيدنا محمد. عدت 10 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وصل النبي لسن 63. فتحت مكة من 2 حج النبي عليه الصلاة والسلام مع 100,000 صحابي. في وقت الحج في يوم عرفة نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان اليهود لما يسمعوا الآية دي يقولوا إن عندكم آية لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا، آية اكتمال الوحي ودعوة سيدنا رسول الله. ودخلت 11 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، مع بداية السنة تحصل 5 علامات هي علامات اقتراب أجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. العلامة الأولى نزول آية إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة يكثر من قوله سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي. وكانت السيدة عائشة تقول له: يا رسول الله، ليه حضرتك بقيت تكثر من الذكر ده؟ فقال لها: يا عائشة، أعطاني ربي آية إذا رأيتها أكثرت من سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي ذنبي، وهي الفتح ورؤية الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وكان مرة سيدنا عمر بن الخطاب كان كتير يقعد أشياخ بدر أكبر الصحابة مقاما وسنا، يقعد معهم سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس لما النبي انتقل للرفيق الأعلى كان سنه لسه ما كسرش 17 أو 18 سنة، فكان الناس تقول له: أنت ليه بتقعد معنا الغلام ده وعندنا قده عيالنا، ليه بيقعد معنا في المجلس بتاعنا؟ قال لهم: لأنه من أعلم الناس. بعدين بدأ يحكي لهم، قال له: يا ابن عباس، تقول إيه في آية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، طب أنتوا تقولوا الأول إيه يا أشياخ بدر؟ فقعدوا يقولوا: إن الله يأمر رسوله ويأمر المؤمنين إذا رأوا نصر الله والفتح أن يسبحوا بحمد الله. قال ابن عباس: هذا أجل رسول الله. دي السورة دي نزلت عشان تقول للنبي وتقول لنا إن خلاص أيام في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وينتقل للرفيق الأعلى. قال عمر: أخبرتكم والله ما أعلم منها إلا كما يعلم ابن عباس. دي العلامة الأولى. العلامة الثانية إن سيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي في السنة الأخيرة 2 يعارضه القرآن، يراجع مع القرآن. وكان جبريل ينزل على رسول الله في كل عام 1، فلما جاء العام الأخير نزل عليه 2 يراجع مع القرآن ترتيب الآيات وترتيب الصور. عشان كده المصحف اللي في إيدك ده ترتيبه من عند ربنا لجبريل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. العلامة الثالثة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة اعتكف 20 يوم، وكان النبي إذا جاء رمضان يعتكف آخر 10 أيام، فآخر سنة اعتكف آخر 20 يوم صلى الله عليه وسلم. العلامة الخامسة إن النبي أصبح يكثر من الكلام عن موته وانتقاله، فكان يقعد وسط الصحابة يقول لهم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير أحمد الله لكم وما وجدت من شر أستغفر الله لكم. وكان صلى الله عليه وسلم، طبعا معنى الحديث ده إن النبي في قبره بتعرض عليه أعمالنا، اللي بيشوفه خير بيحمد ربنا، واللي بيشوفه فيه إحنا أذنبنا بيستغفر لنا، وهو في قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ويصعد على المنبر ويقول: أنا فرطكم عند الحوض، أبلغوا كل من جاء من بعدكم ولم يراني أبلغوهم السلام وقولوا لهم أنا فرطكم عند الحوض. فرطكم يعني هسبقكم عند الحوض. أما العلامة الخامسة فهو كثرة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع المدفونين جنب المسجد النبوي كده، لما تروح المسجد النبوي على شمال المسجد كده مقابر المسلمين مدفون فيها 10,000 صحابي، وكان ياخد معاه أبو مويهبة مولى رسول الله خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيسلم على الأموات وقتها قال: يا أبا مويهبة، إن الله تعالى خيرني بين مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم لقاء الله وبين لقاء الله. فقال: يا رسول الله، اختر مفاتح الدنيا والبقاء فيها والخلد فيها. قال: لا، بل اخترت لقاء الله. ثم رجع صلى الله عليه وسلم لبيته وبدأ يشتكي من الوجع. لو سألت أي حد من المسلمين يقولك كان ياريت النبي يختار أنه يعيش ويكمل حياته خالدا في الدنيا، مش يروح عند ربنا بعد سن 63. احنا عايزينه جنبنا، عايزين نصلي وراه، عايزين لو عندي مشكلة روح أسأله هو فيرد علي برد ربنا وحي، عايز لو عندي مشكلة بيني وبين نفسي هو اللي يشخصني ويقول لي أحلها إزاي، هو اللي يعالجني، عايز لو الدنيا سابتني يبقى في حضنة ترمي فيه، أنا عايز كده، إحنا عايزين كده. بس ربنا أراد شيء تاني، وسيدنا النبي كان نفسه في لقاء ربنا بعد ما أتم الرسالة. خدت بالك إيه اللي نزل؟ اليوم أكملت لكم دينكم، شكرا يا سيدنا محمد، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، ما أنتم عليه أنا راضي عنه. الله قال كده، وينزل: أنت شفت نتيجة مجهودك ومدد ربنا ليك، إذا جاء نصر الله والفتح، كأني في معنى كده تفرغ، فسبح بحمد ربك واستغفره. لما تشوف الناس دخلت في دين الله أفواج، عشان كده كان على طول النبي يقول سبحان الله وبحمده، اللهم اغفر لي بعد كده. الكلام ده على فكرة ينطبق على كل أمواتنا اللي سابوا الدنيا، اللي أنا كنت عايزه جنبي بس خلاص أرزاق الآخرة الكبيرة بدأت، أرزاق الدنيا الصغيرة خلصت. ما دام أرزاق الدنيا الصغيرة خلصت يبقى اللي جاي كبير قد الآخرة، لأن اللي في الدنيا مهما كان عظيم فهو قد الدنيا. دنيا الآخرة الخير وأبقى بدأت عنده، فلو سمحت سيبه بقى يبدأ الدلع الكبير كام علينا احنا يعني، والانبساط بقى مع ربنا. لأن كتير من الأوقات الواحد يقول لي يا رب ما عيشتوش، لأنه خلص رسالته صغير كان أو كبير، وهيبدأ النعيم الكامل، فسيبه يروح عند ربنا، لأن الحياة والموت بإيد ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله يا رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حبيبك.

بذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله مولانا الملك الجليل، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده خير هاد وقائد ودليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على السراج المنير البشير النذير عبدك المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه، وثبت أقدامنا على ذلك الدرب، وأصلح لنا كل قالب وقلب يا رب العالمين. أما بعد، فإننا في سيرة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما فيها من النفائس نقتطف ثمار الدلالة على الله وبيان حقيقة السير إلى الله، وما يتوجه علينا في شان أفئدتنا وأسماعنا وأبصارنا لتتحلى بالحلية المرضية عند الله، فتكون ويكون ذلك سببا لرضا الرحمن عنها ولحيازة خيرات الدنيا والآخرة. لقد رأينا صبره صلى الله عليه وسلم، وسمعنا عن جهده وتحمله الكبير صلوات ربي وسلامه عليه، فما أجدرنا أن نتعلم من نبينا صدق الاحتمال، وأن نتعلم من نبينا المصابرة على الأحوال كيف، ولا ينادى أهل الجنة في الجنة من قبل الملائكة وهم في بيوت الجنة ودار الكرامة والمنازل المشرفة إلا بسلام عليكم بما صبرتم. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، لقد توفي أبو طالب في رمضان، وتوفيت خديجة بنت خويلد بعده بثلاثة أيام في رمضان، وكان مظهرين من مظاهر الدفاع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بحكمة ما أقام الله الأسباب التي يجب أن نقف عندها موقف المعتبر بها والمعتمد على مسبب الأسباب جل جلاله، الذي لا ينكر وجوب القيام بالسبب ولا ينكر عجائب حكمة الرب سبحانه وتعالى في إجراء الأحداث مرتبة على أسباب في هذا الوجود، ثم بعد ذلك لا يغتر بشيء من هذه الأسباب، ويعلم أن مجري الأحداث وأسبابها هو صاحب القدرة المطلقة، يجب الاستناد إليه والاعتماد عليه جل جلاله وتعالى في علاه. فمما يتعلق بالمظهر الذي كان سببا بعد ذلك لسفر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، أنه كان يسنده في الدفاع عنه والذب عنه عمه أبو طالب وزوجته خديجة بنت خويلد، بمكانتهما ومقامهما وشانهما عند الله سبحانه وتعالى وشانهما عند القوم بمكة المكرمة، كان يدافعان عنه وكان يحميانه ويكفان عنه أذى كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن اشتداد الأذى كان بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة خديجة بنت خويلد. وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لاقى الأذى الكثير، الذي يجب أن لا يغيب عن أذهاننا وعن أذهان أبنائنا وبناتنا، وكثيرا ما غاب وكثيرا ما انقطع وانفصل وعزب هذا الأمر، حتى كان في مشاعرنا الضعف، وكان في أحاسيسنا الوهن أمام علاقتنا بهذا النبي، واستشعارنا صبره واستشعارنا تحمله في سبيل بلاغنا، وأن ينعم الله علينا بنعمة الشهادتين والإسلام والإيمان. الحمد لله على هذه النعمة، اللهم أدمها علينا. لقد لاقى ما لاقى عليه الصلاة والسلام من الأذايا قبل وفاة أبي طالب وخديجة وبعد وفاتهما، ولقد جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام مضى في الطريق بعد وفاة أبي طالب، فاستقبله سفيه من سفهاء قريش فرماه بالتراب فنثره على رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام، وعاد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى البيت، وقامت إحدى بناته تغسل التراب عن رأسه وتبكي، وجعل يقول: يا ابنتي لا تبكين، إن الله مانع أباكي.
إن الله مانع أباك ما أعظم ثقته بالله وما أعظم تحمله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يرمى التراب وينثر على رأس حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فماذا تحملنا في سبيل القرب من ربنا، في سبيل العمل بما جاء به نبينا، في سبيل نصرة الحق ونصرة رسوله. فلنذكر أنفسنا ولنحيي مشاعرنا ومداركنا أيها المؤمن بالله جل جلاله، إن هذا المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام كان على هذا الخلق الكريم وهذا التحمل العظيم، يقول يا ابنتاه لا تبكي فإن الله مانع أباكي. قال وهو يقول في ضمن ذلك: ما نالت مني قريش ما أكرهه حتى مات أبو طالب، ما نالت مني قريش ما أكرهه حتى مات أبو طالب. اشتد أنواع الأذى على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد رمضان جاء شوال، فخرج رسول الله في العام 50 من عمره الشريف، في العام 10 بعد البعثة النبوية، خرج من مكة إلى الطائف ليترقب وجود النصرة من ثقيف عسى أن ينصروه. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى تلك القبيلة بالطائف ومعه زيد بن حارثة. خرج في شوال من ذلك العام، فجاء خير الأنام إلى الطائف، ووصل بعد هذه الرحلة من مكة إلى الطائف، وقصد كبراء القوم وأمراءهم، فقصد الثلاثة: عبد ياليل ومسعود وحبيب بني عمرو بن عوف، بني عمرو بن عمير بن عوف. قصدهم يعرض عليهم أمره، وعرض عليهم ما جاء به وما بعث به وما لاقاه من قومه بمكة، فاستهزأوا به، وقال أحدهم: ألم يجد الله غيرك فيرسله إلينا؟ أما وجد أو وجد الله إلا أنت؟ ويقول الآخر: إنه لا يأخذ كسوة الكعبة فيمغطها إن كان هذا رسولا أو نبي. أغلظوا عليه القول وما قبلوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فطالب منهم أن يكتموا مجيئه وعرضه الأمر عليهم، وأقام 10 أيام في الطائف، بل قيل إلى شهر أقام هذه الأيام، وهو لا يدع شريفا من أشرافهم إلا قصده وكلمه، بل وقام في أسواقهم يعرض ما عنده عليه الصلاة والسلام، حتى جاء عن بعض الصحابة أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم سورة والطارق في سوق الطائف قبل أن يسلم، ثم قرأها في الإسلام، فسمع النبي يقرأ: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، في قراءة: لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، إلى آخر السورة العظيمة. قال: حتى دعاني أهل ثقيف وقالوا: ما سمعت منه؟ فتلوت عليهم، فقال: من عندهم من قريش إن أعلم به منكم، لو نعلم الحق فيما جاء به لاتبعنا، يصدونهم عن سبيله. ثم إن نبينا بعد عرضه نفسه على القوم وعلى أشرافهم وعلى عامتهم ولم يجب، خاف أشرافهم أن يتأثر به وأن يهتدي به بعض أحداثهم، فما كان منهم إلا أن عبأوا أحداثهم وعبأوا أهل السن الصغير فيهم وعبأوا صبيانهم ومن يقوم بالخدمة بينهم، أن يستعدوا لرميه عليه الصلاة والسلام وطرده عليه الصلاة والسلام، حتى اصطفوا له في الصباح صفين في الطريق ليخرجوه، وقالوا له: اخرج عنا ولا حاجة لنا بك ولا بدعوتك. فخرج الصابر وخرج الطاهر وخرج المتحمل وخرج الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا بهم صفين، صف عن اليمين وصف عن الشمال، لا يرفع رجله ولا يحطها
إلا أذلقوه بالحجارة، إلا أذلقوه بالحجارة. مشاعرك أيها المؤمن أنت ترى الرأس الشريفة هناك بمكة بعد أن وضع السلاء على الظهر، وبعد أن قصيد اليرمى ركيفة وضع عليه التراب ويغسله في البيت، والآن هذه الأرجل الطاهرة والأقدام الشريفة ينازلها الحجارة وتذلقها، حتى إذا أذلقته الحجارة جلس، فجاءوا إليه فأخذوا بعضديه يقيمونه، فإذا مشى رموه، واستمر الحال على ذلك، وليس معه إلا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة جعل يدافع عنه ويتلقى عنه الحجارة، حتى شج شجات في رأسه من ذلق الحجارة التي يرمون بها رأس زيد بن حارثة. ما أشد هذا الموقف وما أعظم مجاله في تذكيرنا وبعث مشاعرنا لندرك مكانة نبينا وواجب الاقتداء به. وفقنا الله وأخذ بأيدينا، ونواصل هذا الحديث بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى.

ولم يزل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلقي تلك الحجارة بالطائف وهو خارج منها عليه الصلاة والسلام. وكان فيما جاء في الصحيح وهو يحكي ذلك قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب أغروا السفهاء والصبيان فاصطفوا الصفين ليرموا سيد الكونين. وأخذ يدافع عنه زيد بن حارثة. تصور هذا المشهد وهذا المنظر الكريم الكبير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى كل ذلك بصبره واحتماله حتى خرج من بينهم وحتى خلص إلى بستان في خارج الطائف، فعمد إلى ظل شجرة يجلس هناك، وإذا فيها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أو الوليد بن عتبة وسط هذا العتبة وشيبة ابن ربيعة وسط هذا البستان، وكان لهما ومع كفرهما وإيذائهما للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهما عند هذا المنظر رقا له، أدركهما شيء من الرحمة والرحم، فقالوا لغلام عندهم كان يدعى عباسا: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى ذاك الرجل وصاحبه. وحمل العنب وقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله صلى الله عليه وسلم، فعجب عداس وقال: ما سمعت هذا القول في هذا المكان، وما يقول هذا القول غيرك؟ قال: من أين أنت ومدينك؟ قال: نصراني من أهل نينوى. قال: بلدة الرجل الصالح يونس بن متى. فعجب قال: وما أدراك بيونس بن متى؟ إني خرجت من نينوى وما يعرف ما يونس بن متى إلا نحو 10، وأنت أمي في الأميين، من أين عرفت هذا؟ قال: إنه نبي وأنا نبي أرسلني الله سبحانه وتعالى. فأكب عداس فقبل الرأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه، فرأوه من بعيد فقال أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك محمد. ثم إنهم استدعوه فجاء فقالوا: لما صنعت هذا بهذا الرجل؟ قال: ما رأيت خيرا من هذا الرجل، لقد أخبرني بخبر لا يعلمه إلا نبي. فقال له: ثبت على دينك فإن دينك خير من دينه. وهكذا شأن امتزاج الحقد أو الكراهة للحق مع ما تقتضيه الفطرة من الرحمة والشفقة، وما ذاك إلا إباء النفس التي إذا لم تهذب وإذا لم تؤدب فهي الجموح وهي الحرون وهي المتكبرة وهي المتغطرسة. فصبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعد أن كان في ذاك الموقف وقف يشكو إلى الرب جل جلاله ويدعو مولاه سبحانه وتعالى، فيما جاءنا في الأحاديث الصحيحة أنه قال: إلهي أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب العالمين أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك. لك العتبى أي طلب الرضا، لك العتبى حتى ترضى. فتأمل هذه الشكوى من سيدنا محمد إمام أهل التقوى إلى الله عالم السر والنجوى، لم يذكر الشكوى بالقوم ولا بسوء ردهم ولا بأذاهم ولا برميهم الحجارة، ولكن أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ما أعجب هذا القلب، ما أطهر هذا العقل، ما أسمى هذا الإنسان، إنه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي
لا أشكو إليك من رماني ولا من ضربني ولا من أخرجني ولا من آذاني، أشكو لك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. انظر إلى الرجوع إلى الحق والدعاء والتضرع إلى المولى الذي هو عدة المؤمن عند الحوادث والنوازل. انظر كيف يضعف هذا فيما نحاول من شؤون في الحياة، وربما ابتدأ بعض الناس بشيء من الدعاء والتضرع إلى الله في مهمة من المهمات، ثم لا يعد عن قريب أن تأخذه الأسباب والالتفات إلى غير الله وينسى الأمر والاعتماد على الله جل جلاله والإلحاح عليه في الدعاء والإخلاص له سبحانه وتعالى في دعائه والتضرع إليه. مع أن ربينا بتربية الشريعة الغراء على حسن الالتجاء إلى الله وكثرة الدعاء لله وكثرة التضرع والابتهال إليه سبحانه وتعالى، هذا موقف نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي سيرته أنه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. فما مقدار هذا السر في العلاقة بالله تعالى في معالجة الأشياء والأمور في واقعنا اليوم؟ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، نعلم عندما يدهم الأمر ويحزن ويحزب ويهمنا مباشرة نذهب إلى الأسباب أو إلى غضب النفوس كيف ننفذه وما إلى ذلك من الأساليب والوسائل التي يجب أن تتعدل، يجب أن تصلح، يجب أن نراجع أنفسنا فيها، يجب أن نتعلم معنى اللجوء إلى الحق جل جلاله ومعنى القيام في الصلاة. وقد كان سراية هذه السيرة في مسلك الصحابة فلا يهمهم أمر إلا قاموا إلى الصلاة وإلا صلوا لله تبارك وتعالى وتضرعوا إليه جل جلاله ليعطيهم خيرا أو ليمنع عنهم ضرا وشرا جل جلاله وتعالى في علاه. يجب أن يتنمى فينا معنى الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في شؤوننا وأحوالنا كلها. إن الحق جل جلاله ينقي القلوب عن وهم السببية أنها الفعالة. يقول تعالى فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون. وبذا علمنا صلى الله عليه وسلم نقول الحمد لله الذي أطعمنا، الحمد لله الذي سقانا، كلما طعمنا كلما شربنا، لندرك أن الأمر من الله تعالى والذي يطعمني ويسقين. يقول سيدنا الخليل إبراهيم يطعمني ويسقين. أين تذهب مشاعر كثير من المؤمنين وأحاسيسهم إلى كأن مسلك السبب في معين من وزارة أو ترتيب بهيئة أو مجموعة هي التي بيدها أمر إجراء الرزق أو أمر تيسير الطعام والشراب. أطعمنا وسقانا، كفانا وآوانا، فكم هو الذي هو يطعمني ويسقين جل جلاله وتعالى في علاه. إننا لابد أن نؤدي القيام بالأسباب تادية عبودية لله تعالى، ولكن نرعى الاعتماد على هذا الإله. خذه من دعوات نبيك وخذه من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في شدة التجائه إلى الحق جل جلاله واعتماده عليه وتضرعه إليه في أحواله المختلفة. إذا علمت ذلك أيها المؤمن فتأمل أيضا وسط هذا الدعاء ونبيك راجع من الطائف عليه الصلاة والسلام أنه يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، بمعنى أنه يجب على المؤمن أن يجعل أهم مقاصده وأعلى طلباته وأعظم ما ينازل ذهنه ومشاعره في الحياة أن يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، ليكون ذلك هو الأصل وليكون ذلك هو الغاية له، وأنه بعد ذلك
مهما تعرض لشيء من الشدائد والآفات فإنه من حكمة الله تعالى أن يبتلى الإنسان بشيء من ذلك، ولكن الذي يخافه ويخشاه غضب ربه سبحانه وتعالى عليه، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ومع هذا كله فهناك معنى من العبودية في إعلان الضعف والعجز، لكن عافيتك هي أوسع لي، فلا تري الجبار منك قوة، فإذا ابتلاك ذهبت وذهبت قوتك ولم تستطع أن تواجه الأمر. إذا علمت ذلك أيها المؤمن بالله جل جلاله وتعالى في علاه، فكن على تقييم طلب الرضا من ربك في شؤونك، والحذر البالغ من أن يسخط عليك بشيء تقوله أو بشيء تفعله. إذا علمت هذا فليكن طلب الرضا دافعا لك على طلب مرضات الله بما شرع لك وبما تتقرب إليه من النوافل بعد أداء الفرائض، حتى يحبك ويرضى عنك جل جلاله وتعالى في علاه. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. واطلب مع هذا الرضا أن لا تكون لنفسك منتقما من أحد. فبعد انتهاء نبينا من هذا الدعاء يقول له سيدنا جبريل: هذا ملك الجبال أرسله الله إليك فليسلم عليك ويكلمك. فسلم عليه وقال: إن الله علم رد قومك وما أجابوا به عليك، وقد أمرني أن أكون طوع أمرك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر، من يعبد الله لا يشرك به شيئا، كما جاء في الصحيحين وجاء في رواية ابن أبي حاتم. وقال للملك: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فقال: صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم، صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم. اللهم صل على الرؤوف الرحيم، وثبتنا على صراطه المستقيم، وأصلح شؤون أمتي أجمعين، وحي أخلاقه فينا وسيرته يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع مع اسمي المبدئ المعيد. المعيد في صفة الله تعالى هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات. كل الناس هلكى، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فالإنسان مهما علا لا بد من أن يعود إلى التراب، لا بد من دخول القبر. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. فالمعيد هو الذي يعيدنا إلى الموت بعد أن أحيانا. فالموت نهاية كل حي، الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. ولنعلم أن هناك عودة، وهناك سؤال ومحاسبة ودقة بالغة وعرض للأعمال. والمعيد هو الذي يجازي كل مخلوق بعمله وقوله. فإذا ارتكب الإنسان معاصي بأعضائه، فهذه الأعضاء نفسها تجتمع ويعاد خلق الإنسان منها ثانية وتشهد عليه. فالله يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. فالله عز وجل هو المبدئ والمعيد. بدأك بالإحسان إليك حيا، وأعادك إلى ما كنت عليه من العدم عند الموت، ثم أعادك من العدم إلى الحياة لتلقى جزاء عملك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المبدئ المعيد، له الأسماء الحسنى لندعو.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حكايتنا اليوم عن صحابي جليل عرف بين أهل مكة بأنه أكثر شبابها وسامة ودلالة. كانت ملابسه دائما من الحرير ويفوح منه العطر والطيب. عرف عنه دائما الرأي السديد والتفكير السليم، وهو من أوائل الناس دخولا في الإسلام.
1: عمت صباحا يا أمة.
2: عمت صباحا يا ولدي.
1: الجو حار للغاية والزحام شديد، كأن العرب جميعا في مكة هذا اليوم.
2: ما بك يا ولدي؟ هل تشعر بشيء؟ أخبرني ولا تخفي علي.
1: ألن تقلعي عن هذا القلق يا أمة؟ فقد أصبح ابنك رجلا تحكي عنه مكة كلها.
2: أعلم هذا يا ولدي، فأنت أعطر شباب مكة، ولكنك ولدي وقرة عيني ورب الكعبة. عجزت نساء مكة أن تلد مثلك. أخبرني، ما حديث الناس في مكة؟
1: لا حديث سوى عن محمد ابن عبد الله ودينه الجديد.
2: دينه الجديد؟ أي حديث هذا؟
1: يقول إن رب الكعبة اختاره رسولا للناس.
2: أيبعث رب الكعبة بشرا؟ كيف؟ لا يعقل، إنه لمجنون.
3: إذن ماذا ترون في أمر محمد؟
4: نقتله.
3: فيثور علينا بنو هاشم وندخل في حرب نحن في غنى عنها.
4: ولكنه يسب آلهتنا ويؤلب العبيد علينا، فهو يدعي أن الناس جميعا سواسية، لا فرق بين سيد وعبد. أي كلام هذا؟
5: إذا نقول إنه أصيب بمس من الجنون، أو نقول عنه ساحر.
3: لن يصدقنا أحد، فما عرفناه لا ساحرا ولا مجنونا.
4: إلى أين يا مصعب؟ ألن تشاركنا برأيك؟
1: لا رأي لي قبل أن أجلس وأسمع لمحمد.
3: مصعب

0: سنه فهو ذو رأي بيننا لما يعرف عنه من رجاحة العقل.
1: أجل، فهو شديد المعرفة بمحمد، لهذا أخشى أن لا يقتنع عقله بحديثنا عنه.
2: ورب الكعبة، إن أمرك يا محمد العجيب، لقد عرفتك دوما الصادق الأمين، وكنت خير أهل مكة، فماذا جرى لك؟ أتعادي أهل مكة جميعا؟ ومن أجل ماذا؟ وما هذا الدين الذي تدعو إليه؟ كم أود في هذه اللحظة أن أجالسك وأسمع منك كي يرتاح عقلي.
3: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. من هناك؟ مصعب بن عمير؟
1: أجل أنا مصعب، ولكن لا تخف أخبرني ماذا كنت تفعل؟
0: وتعدني بالأمان؟
1: أعدك وهبل.
0: لا، عدني برب الكعبة.
1: أعدك ورب الكعبة.
0: لقد كنت أصلي لله،
1: ولكنني لم أرى مثل هذه الصلاة من قبل.
0: هذه صلاة الإسلام،
1: دين محمد.
0: بل قل دين الله، وما محمد إلا رسول لعباده.
1: ألا تعرف أين أجد محمدا الآن؟

0: أنا مصعب بن عمير. افتح يا أخي، جئت بالخير، لم آتي لمكروه.
1: وتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: يا إلهي ساعدني، لا أدري ماذا حل بولدي، إني أشعر أن هناك شيء غريب قد أصابه، وإني أخاف عليه كثيرا ولا أدري ماذا أفعل. ما بك يا ولدي؟ ولم لا ترتدي ثيابك التي اعتدت عليها؟ أتستبدل الحرير بهذا اللباس الخشن؟
0: لا عليك يا أمه، فإني أشعر بالراحة في هذه الملابس.

بماذا أخبرك يا أمه؟ والله إن خصومة أهل مكة جميعا أهون على نفسي من خصامك. آه، فليهدك الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين في آخر ليلة في شهر صفر، احنا عندنا محرم صفر ربيع أول، ده ترتيب الشهور الهجرية في السنة. في آخر ليلة في شهر صفر سنة 11 هجريا، سيدة عائشة بتحكي بتقول إن أنا كنت قاعدة ربط راسي كده ومصدعة جامد قوي، فالنبي عدى عليها قال لها مالك يا عائشة؟ قالت له أشكو من رأسي، فقال بل أنا ورأساه. نادر جدا ما النبي يتوجع، قال لها أنا اللي راسي وجعاني بجد ورأساه. بتقول السيدة عائشة فذهب ثم ما لبث أن جاء في كساء، يعني محمولا كده شايلينه صلى الله عليه وآله وسلم على الأكتاف، يعني ساند على الأكتاف كده. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأت رأسه توجعه، عليه الصلاة والسلام رأسه الشريفة، ويجيله شيء من الارتفاع درجة الحرارة ويسخن، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب حط إيده على رأس النبي فشل إيديه. سيدنا عمر أنتوا عارفين كان شديد جدا، وقال ما أشد حماك يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقالت السيدة عائشة نعم، ذلك أن له أجران. فالنبي أم قال لهم صلى الله عليه وسلم أيما عبد مرض إلا حات الله ذنوبه كما تحات ورق الشجر. أي حد يعيا ذنوبه بتسقط عنه زي الشجرة مذنوب ما أورقها بتسقط في الخريف. وبعدين اشتد المرض على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فطلب من زوجاته إن هو ما يقدرش يبقى عند كل واحدة في يوم من الأيام، فقال لهم بستأذنكم من أدب الجم صلى الله عليه وسلم أن يطبب ويمرض في بيت السيدة عائشة. بتقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على كتف العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، يجر قدمه تخط في الأرض ورجله عمالة بتخط في الأرض كده صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين دخلت عليه ستنا فاطمة عشان تزوره، فميل عليها كده بس ما قدرش يقوم. كان كل مرة سيدنا النبي السيدة فاطمة تخش عليه كان يقول لها مرحبا بابنتي، ويقوم يقبلها بين عينيها ويقعدها جنبه. لكن المرة دي سيدنا النبي بصلها كده وقال لها مرحبا بابنتي تعالي، قام وطي عليها قال لها كلمة كده فبكت فجأة بكاء شديد، سابها كده شوية وبعدين قام وطي عليها فقامت ابتسمت كده وكأنها اتفاجئت. فبيقولوا لها هو قال لك ايه؟ قالت لهم مش هقدر اقول. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم انا هقول لكم النبي قال لي ايه، لقد قال لي اقترب اجلي فاتق الله واصبري، عرفت انه يموت فبكيت البكاء الشديد. ثم اقبل علي فسارني فقال اما ترضي ان تكوني سيدة نساء الجنة واول اهلي لحوقا بي؟ قالت فاستبشرت وابتسمت. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده اغتسل، طلب ان هم يصبوا عليه زي جراب من المية، فصبوا عليه سبعة، لكن يعني لو يعني قلتها بالزمن بتاعنا سبعة من الطشت بتاع المية ده كبوها على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من كتر شدة حرارته، لانه كان عايز يقف يتكلم مع الناس. فذهب النبي محمولا إلى المسجد صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، قال لهم ما منكم من أحد له علي يد إلا كافأته بها، أي حد خدمني أنا ردت له الخدمة إلا أبو بكر الصديق، له علي يد يجزيه الله بها، ما أقدرش أوفيه، ربنا يكرمك يا أبو بكر، تسد كل الأبواب إلا باب أبو بكر هو الوحيد اللي يتفتح يخش علي وقت ما يحب. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الملك في الدنيا والخلود فيها ولقاء الله فاختار لقاء الله، فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فقلنا ما بال الشيخ، أنت بتبكي ليه يا أبو بكر؟ ده النبي بيتكلم عن واحد تاني، بيتكلم عن واحد ربنا خيره ما جابش سيرة نفسه. سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله، كان سيدنا النبي بينعي لهم نفسه، والوحيد اللي على فهمها وبكى وقال له نفديك بأبانا وأمهاتنا هو صاحبه المقرب أبو بكر. ثاني اثنين في الإسلام، وثاني اثنين في الغار، ثاني اثنين في الهجرة، وثاني اثنين حتى في القبر. رحمة كبيرة ونور كبير جدا من ربنا في حياة سيدنا محمد وفاته في المرض، لأن كتير من الناس بتفسر المرض أنه تكثير سيئات أو رفع الدرجات. فنيجي نلاقي ناس كرام صالحين أولياء جات لهم أمراض مؤلمة جدا، فتبقى أنت بتتساءل وده ما عندوش سيئات بالحجم ده عشان يتألم كده؟ فيبقى عارف أنت الحكمة اللي احنا حطناها اصطدمت بواقع. وهنا العلماء فرقولنا ما بين الحكمة والنتيجة. ضرب لك مثلا الأول عشان أقولك الفرق ما بين الحكمة والنتيجة. أنا بذاكر علشان أبقى أنجح وأبقى محترم في الدنيا، دي حكمتي من المذاكرة. لما نجحت أبويا جاب لي عجلة، دي نتيجة. فأنا مش بذاكر عشان أجيب عجلة، أنا بذاكر عشان أنجح وأبقى محترم، فالنتيجة جابت لي عجلة. فالنجاح والاحترام هو الحكمة، النتيجة جات لي الهدية اللي هي العجلة. فأنت بتمرض لحكمة عند ربنا، النتيجة رفعت الدرجات وتكفير السيئات، مش هو خبطك عشان يكفر سيئاتك، لا ده هو خبطك يعني استغفر الله مش خبطك، يعني جت الحاجة اللي فيها خبطة ليك علشان حكمة هو يعلمها، وكانت النتيجة منها لو عندك سيئات تكفر، لو ما عندكش بالحجم ده يرفعك درجات. لكن جاء المرض لحكمة، وبالتالي ما تقدرش تقول النبي مرض تكفير سيئات ورفع الدرجات، لأن هو في أعلى درجة وهو معصوم ما عندوش سيئات. عشان نرحم نفسنا من التفسيرات دي، ونرحم المرضى من اتهامهم نفسهم لما المرض يشتد يقول اه اكيد عندي سيئات ربنا بيخلصها، لا استنى لعل في حكمة تانية، لانه هيشوف واحد صحيح قدامه بيتمشى وعمال يفسد في حياته ويقول يا رب طب اشمعنى وجعتني وسايبه هو مالي الدنيا سيئات ليه النهار، عشان احنا فسرنا بطريقة مش انسب تفسير. حاجة الاخيرة، شفت النبي قال ايه على ابو بكر؟ شفت هو ما كانش مرتب انه يحتفل بيه، النبي طلع فجأة كده وقال كل الناس اللي عملت فيا اي مساعدة انا كافئتهم في الدنيا الا صاحبي ابو بكر، اللي عملوا معايا ده بقى رب قدرة ربنا، بقى ربنا اللي يقدر يكافئه يجزيه الله بها على اللي هو عمله معايا. انت متخيل النبي قبل ما ينتقل للرفيق الاعلى ساب ايه لابو بكر في قلبه؟ انا مقدرك يا صاحبي، ربنا يكافئك عشان البشر ما يعرفوش يكافئوك يا أبو بكر الصديق. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم قصتنا مع الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. نهض عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء من نومه مبكرا، ومضى إلى صنمه الذي نصبه في أشرف مكان من بيته، فحياه ودهنه بأنفس ما حواه في متجره الكبير من الطيب، ثم ألقى عليه ثوبا جديدا من فاخر الحرير أهداه إليه بالأمس أحد التجار القادمين عليه من اليمن. ولما ارتفعت الشمس غادر أبو الدرداء منزله متوجها إلى متجره، فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عائدون من بدر، وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فأعرض عنهم. لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. لم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية. فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء، لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من صلات، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه، ويأسف على كل يوم يمضي من عمره وهو مشرك. وصل أبو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه العالي، وجعل يبيع ويشتري ويأمر غلمانهم وينهاهم، وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله. ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر. فلما بلغ البيت طرق الباب وقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخ أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ قالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم، فصعقت حين رأته قد أصبح قطعا، فجعلت تلطم خديها وهي تقول: أهلكتني يا ابن رواحة، أهلكتني يا ابن رواحة. لم يمضي غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي، وعلامات الخوف منه بادية على وجهها. فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. فنظر إلى داخل الحجرة، نظر إلى الصنم فوجده حطاما، ثارت ثائرته وهم أن يثار له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه. ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة، ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. ندم أبو الدرداء رضي الله عنه ندما كبيرا على ما فاته من خير،
وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه من فقه لدين الله تعالى وحفظ لكتابه، فعزم على أن يستدرك ما فاته، فانصرف إلى العبادة وأقبل على العلم وأكب على كتاب الله تعالى يحفظ كلماته ويتعمق في فهم آياته. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف. وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: لقد كنت تاجرا قبل عهد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة، فلم يستقم لي ما أردت، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. ثم نظر إلى سائله وقال: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها. في يوم في ليلة شديدة البرد نزل به جماعة، فأرسل إليهم طعاما ساخنا، ولكنه لم يبعث إليهم باللحف. فلما هموا بالنوم جعلوا يتشاورون في أمر اللحف. الليلة شديدة البرد، فقال واحد منهم: أنا أذهب إليه وأكلمه. فقال له آخر: دعه. فأبى ومضى حتى وقف على باب حجرته، فرآه قد اضطجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها وعليه إلا ثوب خفيف لا يقي من حر البرد ولا يصونه. فقال الرجل لأبي الدرداء: ما أراك بت إلا كما نبيت نحن، أين متعكم؟ فقال: لنا دار هناك نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه من متاع، ولو كنا استبقينا في هذه الدار شيئا منه لبعثنا به إليكم. ثم إن في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كؤودا، أي صعبة المرتقى، المخف فيها خير من المثقل، فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علنا نجتاز. ثم قال للرجل: أفهمت؟ قال: نعم فهمت، وجزيت خيرا. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يتولى ولاية في الشام، أن يصبح حاكما على ولاية من ولايات في بلاد الشام، فهل قبل ذلك؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يدعي أصحاب نظرية التطور أن الكون خلق صدفة ومن غير خالق مدبر عليم خبير، ولكن كل شيء في الوجود يشهد بعظمة الخالق وإحكامه وتدبيره، وأنه لا مكان في الخلق للصدفة والعشوائية. فقد أمسك أحد الماديين تفاحة في يده وقال: هذه التفاحة خلقت صدفة ولغير غاية، والعلم يقول إنها لم تخلق للإنسان ولم تسخر له. فردت عليه التفاحة بلسان شكلها الظاهري وتركيبها الكيماوي الحيوي، مكذبة ادعاءه الذي لا يستند على أساس علمي، قائلة: إذا كنت لم أخلق من أجل الإنسان، فلماذا شكلي جميل ورائحتي طيبة؟ وإن كنت خلقت للبقاء فقط وإتمام دورة الحياة وبنفسي من دون مدبر، لاكتفيت بعمل البذور دون الثمار الجميلة. وما الداعي إلى هذا التركيب الشحمي الحلو المحيط بالبذور؟ ومن الأفضل أن تكون بذوري عارية ككثير من الأشجار الأخرى التي لا تؤكل ثمارها، ولكني فاكهة لذيذة في غلاف جذاب وجميل، والفيتامينات التي بداخلي وخاصة فيتامين سي هي بالمقدار الذي يحتاجه جسم الإنسان في اليوم، وكذلك كمية أيون الحديد الموجودة بي هي نفس الكمية التي يحتاجها جسم الإنسان. لذلك فأنا بكل تأكيد خلقت من أجل الآكلين من بني آدم عليه السلام. هل يعقل أن هذه التفاحة خلقت صدفة وبعشوائية، وهي تحتوي أيونات الحديد المانعة لفساد فيتامين سي بداخلها والحفاظ عليه؟ فلو غابت أيونات الحديد من التفاح لفسدت كمية فيتامين سي الموجودة بالثمار قبل أن تصل إلى فم الإنسان. والتفاحة تحتوي أيضا كمية من الكربونات تكفي لمعادلة الحموضة الناتجة عن كمية فيتامين سي الحامضي بالتفاحة. فهل يتصور عاقل واحد أن هذا الاتزان خلق من غير تدبير وحكمة؟ وصدق رب العزة سبحانه وتعالى حيث قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ونترك التفاح لننتقل إلى عالم الحيوان، نتدبر السلوك العجيب لحشرة النحل الإفريقي، تلك الحشرة التي لا تتغذى يرقاتها إلا على أنسجة حية، وأن لتلك اليرقات الضعيفة هذه الأنسجة الحية. ولكن اللطيف الخبير علم تلك الحشرة وجبلها على ما يحفظ عليها استمرار حياتها، فحشرة النحل الإفريقي الكاملة عندما ترغب في وضع بيضها تتخير إحدى الجرادات السمينة ثم تحقنها بكمية من السم المخدر، لا يقتلها ولكن يكفي لتخديرها لمدة 15 يوما، ثم تضع النحلة بيضها تحت جناحي تلك الجرادة المخدرة، ثم تطير وهي آمنة مطمئنة وقد أمن الخالق لها استمرار حياتها. فعندما يفقس البيض وتخرج منه اليرقات تنهمك في أكل لحم الجرادة المخدرة، وعندما يكتمل نموها وتتحول إلى حشرة كاملة قادرة على الطيران يكون قد مضى على وضع أمها للبيض 15 يوما، وفي اليوم 15 تترك تلك الحشرات الكاملة الجرادة المخدرة، وفي هذه اللحظة تفيق الجرادة من التخدير. فمن علم النحل الأفريقية هذا السلوك المحكم العجيب؟ ومن علمها كمية المخدر الكافية لتخدير الجرادة لمدة 15 يوما؟ هل هذه النحلة عندها أجهزة مختبرية حسبت وبالتحليل الكيماوي الحيوي كمية المخدر؟ هل هذه النحلة متخصصة في علم إعداد المنابت الغذائية وعلم الأنسجة حتى تختار نوع الغذاء وتركيبه؟ هل فقد المدعون بأن الحياة خلقت صدفة علمهم وعقولهم حتى يدعون أن كل هذا الإحكام خلق بالصدفة والعشوائية؟ هل يقبل عاقل واحد أن يقنعه أحد أن مركبة الفضاء التي تهبط على سطح القمر خلقت نفسها ودون حسابات علمية دقيقة؟ إذا أنكر ذلك فلماذا يقبل عكس ما يعقل ويتردى إلى هذه الدرجة من النكران ليقول إن النحل الإفريقي خلق صدفة وبعشوائية تامة؟ ويدعي الماديون أصحاب نظرية الصدفة والعشوائية والحاجة أن الزائدة الدودية في الإنسان عضو أثري كان لها فائدة عندما كان الإنسان بدائيا حيوانيا يأكل العشبة ويهضم السيلولوز، ولكن بعد تطوره وتغذيته بالطريقة الحديثة أصبحت الزائدة الدودية غير ذات فائدة له فتحولت إلى عضو أثري. وردد بعض العلميين هذه المقولة وصدقوها وكأنها حقيقة علمية، من ينكرها إنما ينكر العلم اليقيني. ولكن ثبت علميا وبما لا يدع مجالا للشك أن الزائدة الدودية في الإنسان تنظم فلورا البكتيريا في أمعاء الإنسان. فهل بعد ذلك يقنعنا الماديون أن الإنسان تطور عن حيوان سابق في الخلق والنشأة؟ إلى هؤلاء نقول هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. سأتحدث اليوم عن البيئة من خلال عدة لقطات، فالبيئة في هذه الأيام محط اهتمام كل الناس. اللقطة الأولى: عائلة أبي سليم تحب التنزه في كل يوم جمعة على ضفاف بحيرة جميلة في ريف البلد، وهم يمضون اليوم هناك منذ الصباح وحتى المساء. شأنهم في هذا الشأن كثير من الناس، يجلب أبو سليم معه كل ما يحتاجونه: طعام الفطور والغداء، بساط للجلوس، موقد صغير لصنع الشاي والقهوة وتصهين الطعام، إضافة إلى بعض الألعاب والأدوات المسلية. معظم الذين يتنزهون يوم الجمعة يجلبون معهم أغراضهم كأبي سليم. يدهش من يرى أم سليم وهي تقشر البطاطا وتقطع الباذنجان وترمي الأوساخ هنا وهناك، مع أن بجانبها كثيرا من الأكياس الفارغة وبإمكانها أن تضع الأوساخ فيها. لو سألتها لماذا لا تضعين الأوساخ في الكيس بدلا من رميها على التراب لأجابتك: هكذا أسهل وهكذا تعودت. ليست أم سليم وحدها من يفعل هكذا، فابنها سليم يقطع البطيخ ويرمي قشره على التراب وتحت الأشجار، ابنتها سلمى تأكل الشيبس وتشرب الكولا ثم ترمي المخلفات أيضا فوق التراب وتحت الأشجار. عندما يريد أبو سليم شواء اللحم يجهز المشوى ثم يخرج اللحم من الكيس ويرمي الكيس فوق التراب. لو كان الأمر يقف عند عائلة أبي سليم لهان، لكن المشكلة أن معظم العائلات التي تتنزه على ضفاف هذه البحيرة ترمي المخلفات والأوساخ هنا وهناك. كل من يزور البحيرة يستغرب أن يجتمع الجمال والقبح في نفس المكان. عندما يرى أحدهم من بعيد منظر البحيرة الجميلة المتناسق والمتناغم مع منظر الجبال الخضراء المحيطة بها من جهاتها الأربع، يهتف قائلا: ما أحلى وأبهى هذا المكان. لكنه ما إن يقترب ويترجل عن السيارة ويمشي بضع خطوات حتى يضع يده على أنفه ويقول: اف، ما هذا المنظر المشين وما هذه الرائحة القميئة. قبل أن أنهي هذه اللقطة أحب أن أطرح عليكم السؤال التالي: إخوتي وأخواتي، أين زوار هذه البحيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. اللقطة الثانية: أم كمال امرأة نظيفة ومرتبة، لكنها تسرف في استعمال الماء من أجل النظافة، وحسب رأيها لا ينظف البيت أو درج البناء إلا بسفح الماء وهدره من الخرطوم. أبو كمال لديه نفس المشكلة، فالسيارة حسب

رأيه لا تصبح نظيفة إلا باستخدام الخرطوم، فيفتح الماء ويرش السيارة ثم يضع الخرطوم جانبا ويترك الماء يتدفق منه عذبا فراتا، ثم يمسح السيارة بالليفة والصابون، وبعدها يمسك الخرطوم مجددا ويرش السيارة بالماء. قطرات الماء المهدورة تئن تحت وطأة هذا الظلم، لو أصغت لها لسمعتها تنادي: أنا قطرة ماء خلقني الله تعالى لأمد المخلوقات بالحياة، فلا تسرف في استعمالي، لأن وجودي نعمة وفقدي نقمة. أيمن امرأة لديها مرض وسواس الطهارة، فوضوءها يستغرق أكثر من 10 دقائق، وهي تغسل وجهها ويديها ورجليها أكثر من 3 مرات زيادة في الاحتياط. أما عندما تغتسل فهي تفتح صنبور الماء طوال فترة الاغتسال وتمكث في الحمام ساعات وساعات. عندما يلومها زوجها على هذا الإسراف تقول: أنا لا أسرف في استعمال الماء، أنا أحتاط في أداء العبادات. لو رأيتموها وهي تغسل الثياب، تخاف أم أيمن أن تكون الثياب ملوثة بالنجاسة، فتضعها في البانيو ثم تغمرها بالماء مرات عديدة ثم تعصرها، وبعد ذلك تضعها في الغسالة. عندما ضحكت جارتها أم صلاح من هذه الوسوسة انزعجت وقالت: هذا ليس وسواسا، إنه طهارة ونظافة، والطهور شطر الإيمان، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو علمت أم أيمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يعتدون في الطهور، وقوله عندما غسل، وأيضا لو علمت قوله عندما غسل أعضاء وضوئه 3 ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص منه فقد أساء. أقول لو علمت أم أيمن هذا لاقتصدت في وضوئها وغسلها وكل أمورها. الثالثة: نحن الآن في حديقة كبيرة جميلة في أحد الأحياء الراقية، بعض الأولاد يلعبون في المكان المخصص لألعابهم، ولكن بعضهم الآخر يتسلى بتقطيع أغصان الأشجار وقطف الزهور واقتلاع شتلات الورود. في مكان ما من الحديقة تجمع بعض الأطفال الطيبين، هشام ورامي ونور وسلام، كانوا يتناقشون حول ما يمكنهم فعله لحماية البيئة. معلم المدرسة أخبرهم أن هناك مشكلة عالمية تدعى التصحر، أي نسبة زيادة نسبة الأراضي المتصحرة التي لا تصلح للزراعة، وأخبرهم أن السبب في ذلك اختلاف المناخ، حيث تقل الأمطار في بعض البلدان لتصبح ظاهرة تسمى بالجفاف، بينما تكثر في بعض البلدان الأخرى حتى تتسبب في حدوث الفيضانات المدمرة. سأله سمير: ما السبب يا أستاذ؟ أجابه: ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث نتيجة استخدام المنشآت السكنية والصناعية ووسائل المواصلات لمصادر الطاقة المتنوعة كالنفط والغاز والفحم. تابع سمير استفساره: هل يمكننا أن نساعد في خدمة البيئة يا أستاذ؟ أجاب المعلم: نعم يا ولدي، يمكنكم المساعدة في إحداث التوازن البيئي من خلال العناية بالأشجار، فهي قادرة نوعا ما على تحقيق التوازن المطلوب بين نسبتي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء. في اليوم التالي حضر الأطفال الطيبون إلى الحديقة، بعضهم يحمل غراسا جديدة من الأشجار، وآخرون يحملون قصصا من الورود وأكياسا فارغة، وبالتنسيق مع المشرف على الحديقة بدأوا عملهم الشاق والممتع في خدمة البيئة، فغرسوا الأشجار الجديدة وزرعوا الورود الجميلة ونظفوا الحديقة من الأوساخ والمخلفات. أنهوا عملهم بعد ساعات، ثم توجهوا إلى المكان المخصص للعب، فلعبوا وسرحوا ومرحوا بعد أن قاموا بواجبهم خير القيام. العناية بالأشجار أمر يدعو إليه الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة شتلة صغيرة فليغرسها. إخوتي وأخواتي، كانت هذه حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. عندما يسافر جعفر بالقلوب، أصدر النجاشي أمره بإحضار المهاجرين ليستمع إلى مرافعتهم، فتبادل القساوسة نظرات مرتبكة، ونظر ابن العاص إلى صاحبه فأصيب بإحباط، ثم التفت النجاشي للقساوسة وأمرهم بنشر مطوياتهم وكتبهم المقدسة فقد يحتاجها. أما رسوله فوصل إلى مقر المهاجرين الذين اجتمعوا على الفور وتشاوروا، فقال بعضهم: وماذا نقول؟ قالوا: نقول: والله ما نعرفه وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. كلمات واثقة، فهم لن يلاقوا أشد مما لاقوه في ديارهم، ولئن كانت الغربة لن تمنحهم حرية فما قيمة العيش فيها. رشحوا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ليكون متحدثا، ثم نهضوا وانطلقوا خلف رسول النجاشي، ولما وصلوا استأذن لهم فدخلوا وحيوه، ولما مثلوا بين يديه تأمل حالهم وثيابهم فرق لهم وسألهم: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية. تكلم جعفر فسافر بالمشاعر والعقول وقال: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم ونحسن الجوار ولا نعبد غيره. لم يستطع ابن العاص وصاحبه الرد أو التكذيب، وأدركا فشل رحلتهما. أما النجاشي فاشتاق قلبه للمزيد وقال: فهل معك شيء مما جاء به؟ فانتقى جعفر ما يصدع هذا القلب الطيب، حيث قرأ صدرا من سورة مريم حتى مر على قوله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبر

0: أبعث حيا. ثم توقف جعفر، لكن رحلة النجاشي لم تتوقف، أخذته كلمات الله بعيدا حيث نبي الله عيسى بن مريم، حين اتهموا أمه وطاردوه، وعانى عليه السلام هو وأصحابه المرارة من قومهم، فتداعت مشاعر النجاشي وسالت دموعه شوقا إلى أحبته.
1: في ظلال السيرة.
2: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدرعي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض كغيره بل أشد من غيره. قال له ابن مسعود: إنك لتوعك يا رسول الله وعكا شديدا، يعني تمرض وتصيبك الحمى. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. كان يصيبه الألم وتصيبه الحمى ويعاني مثل غيره من الناس عليه الصلاة والسلام. وكان يتعوذ بالله. من ضمن الأشياء التي يستخدمها أنه كان يستخدم التعويذ بالله، أن يتعوذ بالله، يتعوذ بالله من الفقر ومن الجبن ومن المرض ومن الأسقام ومن الجذام وغير ذلك. فأنزل الله تعالى عليه سورتين، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلما نزلتا بدأ يتعوذ بهما وترك ما سواهما. وهذا لا يعني أنه لا يتعوذ بغيرهما، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم تعويذات ورقى يعلمها بعض أصحابه بعد نزول هاتين السورتين. في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه من الليل جمع كفيه فقرأ فيهما ونفث فيهما: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ثم نفث: وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وينفث ثم يمسح بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات. في ذلك رقية وتحصين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أيضا كما في صحيح البخاري لسحر من قبل بعض اليهود، واليهود دائما يتعاطون السحر، وهم يتميزون بالإمعان في الخصومة والعداوة واستخدام الأساليب والوسائل المنحطة مثل الاغتيالات ومثل الكذب ومثل التلطيخ بالشائعات ومثل استخدام السحر والشياطين وغير ذلك. وهكذا عملوا كما فعل أحدهم وهو لبيد بن الأعصب، أنه حاول سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أثرا من ذلك، وكان يخيل إليه في بيته أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك نزل عليه جبريل عليه السلام بهاتين السورتين وأخبره أنه مطبوب، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنه قد وقع له السحر وهو الطب. ثم رقاه جبريل بهاتين السورتين، فدل ذلك على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر. وبين الله سبحانه وتعالى بين الأثر النبوي أيضا هاتين السورتين وأثرهما في معالجة السحر، وأن قراءتها على المسحور من قبل نفسه أو من قبل راقي كما جاء جبريل ورقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تنفع بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض والأسقام وبالذات من السحر. فأزال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام علم أن السحر موجود في بئر ذي أروان وأنه في مشط ومشاطة، وأخبره جبريل بالتفصيل الواضح من ربه عز وجل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا فعل، فكان أن ردم البئر فقط، وقال: أما أنا فشفاني الله عز وجل، وكرهت أن أثير على الناس شرا. فهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره وطيب نفسه وسماحته وسعته في التعامل مع مثل هذه المواقف العظيمة والمواقف الصعبة. وكثير من الناس قد يتوهمون أنهم مسحورين وليسوا كذلك. ربما يكون عند الإنسان معاناة، ضعف، مرض، ارتباك، قلق، توتر، أما سرعة الاتهام بالسحر فلا تنبغي، وخاصة أنه يصاحبه دائما اتهام لآخر، إما أن يتهمون الخادمة أو السائق أو يتهمون قريبة أو الضرة أو الجارة زوجة الأب مثلا، أو إنسانة تنافس المرأة على زوجها أو على عروسها أو صديقة. فغالبا ما يكون الادعاء بالسحر هنا ليس له حقيقة ولا يكون مبنيا على معلومات صحيحة، ويكون سببا في القطيعة
وسببا في اتهام الآخرين والبعد. وربما يكون توهم السحر هنا يجعل عند الإنسان مرضا وهميا يصعب الخلاص منه. وبعض الناس أيضا بسبب ذلك يركضون إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى العرافين ويتأولون ويأتون إلى أناس قد اطلعت على أحوال الكثير منهم فوجدت أنهم لا يعرفون شيئا، وإنما يستخدمون أسلوب الإيحاء عند هذا المريض، وقد تعينهم الشياطين ببعض المعلومات. فإذا جاءهم المريض قالوا أنت اسمك كذا ووضعك كذا وشأنك كذا وأخبارك كذا، وذكروا له أشياء قديمة وأشياء جديدة وأمور ومواقف وأحاسيس وأشياء ربما يحس بها في بدنه حتى يصدق على مجموعة هذه الأشياء، ربما يكون له أصل وهو ليس من العلم الخاص وليس من الغيب، وإنما هو أمر يعرفه المريض وقد يكون أخبر به بعض أقاربه. فيترتب على ذلك أن يمنح هذا المعالج ثقة كبيرة لأنه وجد أنه شخص حالته على حسب وهمه، فإذا قال له شيئا صدقه فيه ويعود وهو يقول الحمد لله أنا طيب ذهب كل ما بي، وبعد شهر أو شهرين تعود الأمور كما كانت، تجد الإنسان رجع. كانت القصة مجرد إيحاء أثر على هذا الإنسان لفترة معينة، شعره بالانعتاق، أشعره بالانعتاق. ولذلك لو أن الإنسان توكل على الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله وكرر هذه الرقية الشرعية القرآنية الإيمانية النبوية ورقى نفسه أو رقاه غيره، لا يلزم أن تذهب للرقاة يضعون اللافتات واللوحات ويستقبلون الأفراد والجماعات ويأخذون الأموال الكثيرات، لا، وإنما يرقي الإنسان نفسه أو يرقي المرأة زوجها أو أخوه أو قريبه أو صديقه أو أحد من جيرانه أو جماعة أو من جماعة المسجد أو إمام المسجد أو رجل صالح من الصالحين، ولا يلزم الأمور هذه أن تكون مبنية على الشهرة وعلى الاعتبار. فإذا حصلت الرقية بهذا الشكل مع القرآن الكريم مع الدعاء مع استخدام ماء زمزم، ولا بأس أن يكون الإنسان يغتسل بماء في سدر 7 مرات كما ذكره بعض أهل العلم، كان هذا ليس له أصل في الشريعة ولكن هذا من الأمور العادية أو الطب العادي. وكذلك لا بأس إذا الإنسان استطاع أن يعرف مكان السحر بطريقة أو بأخرى أو عن طريق يعني دفع المال لأحد، أن يتعرف من خلال الساحر نفسه من خلال الشخص الذي وضع السحر أن يعترف له أين وضع السحر ويقوم بزالته وفكه، فهذا ليس من الاستعانة بالسحرة وإنما هو من أخذ الإقرار على هذا الإنسان الذي قام بهذا العمل السيء وهذا العمل الفاسد. فإذا أتيح للإنسان مثل هذه الأسباب الشرعية المادية المفيدة فخير وبركة، أما إتيان السحرة والكهنة والعرافين فهذا لا يجوز، وهو فتح باب شر على النفس وعلى الغير، وأصلا الناس بطبيعتهم يسرعون إلى الظن وإلى التوهم، وإذا فتح لهم هذا الباب يعني سيمعنون فيه وستضيع أديانهم وتضيع أموالهم وتضيع أعمارهم، ويظلون ينتقلون من وهم إلى وهم ومن خوف إلى خوف، ويكون من جراء ذلك إقرار وجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وتشجيع الناس على الذهاب إليهم، بينما يعني الغفلة عن الرقية القرآنية الشرعية. ومن ذلك أيضا سورة البقرة وآل عمران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، وقال عن السورة إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يقدرون عليه. ويحسن أن يكون القرآن مقروءا في المنزل، سورة البقرة وآل عمران والقرآن كله، أن يعني يضع أهل البيت مثلا الإذاعة أو التلفاز أو مسجل على تلاوة جيدة للقرآن الكريم، وخاصة إذا يعني كان في مكان معين والقرآن هنا ينبغي أن يستمع إليه، فلا يعني يتحدث الناس أو يتكلمون، كما قال ربنا سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا كانوا على غداء أو عشاء أو ما أشبه ذلك يمكن أن يقصر هذا الصوت. المهم أن القرآن في المنزل هنا خير وبركة وطرد بإذن الله تعالى للشياطين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، لقد كانت أم سلمة هند بنت أبي أمية مؤمنة بقضاء الله وقدره، تحملت من صنوف العذاب أقساها ومن الشدائد أعنفها، هجرة وتشردا وأيضا قتالا، فما لانت عزيمتها وما ضعفت أو خارت قواها، ما استسلمت أبدا لطغيان أو لظلم. كان والدها سهيل بن المغير المخزومي سيد قومه بني مخزومة بلا منازع، وأغناهم بلا منافس، اشتهر بالكرم والسخاء والعطاء والجراءة والشجاعة والفروسية. من صلب هذا السخي الكريم والسيد العظيم ولدت هند بنت سهيل، فسرى إليها من صفات أبيها ما جعلها في صباها وشيخوختها موضع احترام الناس وتقديرهم من كل قبائل العرب، قريش وغيرها. رغبها وأحبها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي الشاب القرشي الشريف، وأراد أن يتخذها زوجة له، فطلبها من أبيها وخطبها إلى نفسه، فكانت هند الزوجة الصالحة الوفية المطيعة، تقوم بشؤون زوجها وبيتها خير قيام، تحترمه وتقدره. آمن زوجها عبد الله أبو سلمة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته، وآمنت معه زوجته هند، فكانا من الرعيل الأول والطليعة الأولى الذين قامت على أكتافهم وجهادهم وتضحياتهم دعوة الإسلام. وحين أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم وحرصا على عقيدتهم، شد الزوجان المؤمنان عبد الله وهند الرحال. فعندما رجع بعض المهاجرين من الحبشة إلى مكة ورجع معهم عبد الله وزوجته، أراد أن يأمن على نفسه وأهله من بطش قريش وانتقامها. عندئذ لجأ إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في حماه واستجار به، فأجاره أبو طالب، فامتنعت قريش عن إيذائه والتنكيل به. أقام المسلمون بمكة مستضعفين يتعرضون للأذى والإكراه والبطش والإذلال، حتى أذن الله تعالى لدينه أن يؤمن به نفر من أهل المدينة من الأوس والخزرج. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايعه زعماؤها وسادتها على نصرة دين الله.
1: نساء حول الرسول.
2: وكان ممن هاجر إلى المدينة أبو سلمة وزوجه أم سلمة. انخرط أبو سلمة رضي الله عنه في صفوف المجاهدين في سبيل الله، فكان له في بدر صولات وجولات، وعرفته أرض أحد لأنه بلل ثراها دمه الطاهر، فقد جرح يومها جرحا بليغا كاد أن يودي بحياته. لقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية للقضاء على بني أسد الذين تجرؤوا وأغاروا على أرض في خراج المدينة، فعاد من حملته موفقا ظافرا منتصر. لقد أجهد أبو سلمة نفسه يوم قاد هذه الغزوة المظفرة، وناله من جرائها التعب والإرهاق، وكان من أثر ذلك أن تجدد الجرح القديم ونزفت منه الدماء، ثم تقيح واستفحل شره حتى قضى في النهاية على المجاهد العظيم. وكانت أم سلمة بجواره تقوم على خدمته وتطبيبه ورعايته بعين دامعة وقلب واله، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب فراشه ساعة موته يواسيه ويخفف عنه حتى أسلم الروح. بعد أن مرت 4 أشهر على وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، جاءها أبو بكر الصديق يطلب يدها، إذ كانت عادة العرب في إكرام رجالهم العظماء وأحبائهم أن يحفظوهم في زوجاتهم بعد مماتهم إنهم قضوا في ساحة الشرف أو في ميدان الجهاد بالزواج منهن. لكن أم سلمة ردت الصديق بأدب، ثم جاءها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردته أيضا، وتذكرت في خلوتها بنفسها ذات يوم حديثا جرى بينها وبين أبي سلمة، إذ قالت له في أحد الأيام: يا أبا سلمة، بلغني أنه ليس من امرأة يموت عنها زوجها وهو من أهل الجنة، ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها، فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. فقال أبو سلمة: فإذا مت فتزوجي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. وبينما هي في سبحة أفكارها، استأذن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يواسيها ويخفف عنها مصابها، وقال لها: سل الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يكون خيرا من أبي سلمة يا رسول الله؟ ثم جاء أمر الله تعالى لنبيه أن يضم أم سلمة إلى أزواجه أمهات المؤمنين تكريما لها ورفعا لمكانتها وتعظيما لشأنها ومواساة لها. عندئذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حاطب ابن أبي بلتعة خاطبا له، فقالت أم سلمة: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبلغه عني أني امرأة مسنة وأم أيتام، وأني فوق ذلك شديدة الغيرة. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما قولك أنك امرأة مسنة فأنا أسن منك، ولا يعاب على المرء أن يقال تزوج أسن منه، وأما قولك أني أم أيتام فإن كلهم أي مؤونتهم على الله ورسوله، وأما قولك أنني شديدة الغيرة فإني أدعو الله أن يذهب عنك ذلك. وتم الزواج الميمون، وكان وليها في ذلك اليوم ابنها عمر بن أبي سلمة، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعا قيمته 10 دراهم، وهو فراش حشوه ليف وقدر وصحفة ومجشة. كان من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أنه كان إذا صلى العصر دخل على أزواجه واحدة واحدة، مبتدئا بأم سلمة لأنها أكبرهن، ثم يختم بعائشة.
3: نساء حول الرسول.
2: كانت رضي الله عنها من النساء العاقلات اللواتي يدركن الأمور إدراكا صحيحا، ويقيمنا الأحداث والوقائع تقييما سليما ويعطينا فيها حكما صائبا. ولهذا كله كانت منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة رفيعة. وحدث في يوم الحديبية أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن فرغ توقيع عقد الصلح مع وفد قريش أن ينحروا ثم يحلقوا، فلم يقم منهم أحد، وردد ذلك 3 مرات دون أن يجيب أحد إلى طلبه. فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من صدود الناس وإعراضهم وهو حزين متألم، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج فلا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك. فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم رأيها ومشورتها، فقام وخرج ولم يكلم أحدا من الناس كلمة، فنحر بدنته ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وراح بعضهم يحلق للبعض الآخر، وتزاحموا على ذلك حتى كادوا يتساقطون. ولقد حفظت في ذاكرتها كثيرا مما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروته عنه بأمانة الناقل ووعي السامع. بعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أقامت أم المؤمنين أم سلمة ترقب مجريات الأمور وتطور الأحداث والوقائع، فتدلي برأيها في كل شأن حفاظا منها على استقامة الناس وعدم انحرافهم، خاصة أصحاب السلطان من الخلفاء والولاة، داعية إلى الخير والوفاق والمحبة والسلام. وظلت رضي الله عنها أما للمؤمنين ترفع عنهم بلسانها غائرة الظلم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ولما كان شهر ذي القعدة من العام 59 للهجرة، دب الفناء إلى أوصالها وأسلمت الروح راضية مرضية، فصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه ودفنت في البقيع وقد تجاوزت 84 من عمرها. رضي الله عن أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أم سلمة الزوجة الوفية المجاهدة المهاجرة الصابرة والعالمة الجليلة والمحدثة الأمينة حاملة راية الحق والعدل.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والمسرات والبركات والطاعات. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، نتفيأ ظلال هذا البيت ونجوب أرجاءه، نعالج قضاياه مع شيخنا الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى الله قدركم
1: وقدركم سيدي. نحن إذ نختتم هذا البرنامج الطيب، نريد أن نختتمه بشيء من التاريخ أو من كتب السيرة عن بيت مسلم، عن زواج ناجح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: بحسب طلبك الكريم، روت كتب الأدب والسيرة أن القاضي شريح لقيه صديقه الفضيل، قال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ فقال: والله منذ 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي، 20 سنة ولا مشكلة. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ ما أسباب ذلك؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحا وكمالا، يقصد صلاحا في دينها وكمالا في خلقها، فصليت ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجة الصالحة. فلما فرغت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري. قالت: يا أبا أبي، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه.

0: وما تكره حتى أجتنبه. يعني لما انتهت من صلاتها وقفت خطيبة، قالت: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى أتيه وما تكره حتى أجتنبه.
1: هذا الاتفاق.
0: نعم. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله فيها وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت. بيقول شريح: فألجأتني إلى أن أخطب. يعني يوم عرسه صار خطابات متبادلة،
1: ولم يكن في نيته أن يخطب.
0: قلت لها: لقد قلت كلاما إن تثبتي عليه وتصدقي فيه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. كتعليق سريع، وصف النبي الكريم المرأة الصالحة بأنها ستيرة لا تفضح زوجها أبدا. وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قد نزورهم غبا من حين إلى آخر، مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا. وفي الحديث الشريف: زر غبا تزداد حبا. قالت: فما من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك، ومن لا تسمح؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم غير ذلك. ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت، فإذا أم زوجتي عندنا. بعد سنة جاءت، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أحسن حال. قالت لي: يا أبا أمية، كيف وجدت زوجتك؟ قلت: والله هي خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شرا من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب، وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. ومضى علي 20 عاما لم أجد ما يعطل صفائي إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم. يعني هذه القصة ملخصها أن الزواج إذا بني على طاعة الله يتولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما. بمعنى أن الله في كل زواج إسلامي بين الزوجين، كل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، وكل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر.
1: جزاكم الله خيرا سيدي. حقيقة قصة نموذجية، يعني
0: نعم.
1: جمعت يعني أركان البيت المسلم الناجح، هذا الاتفاق نعم. الواضح بينه وبينها على الأمور وعلى الزيارات وعلى
0: يعني ما يحب. لا تحاسب قبل أن تبلغ.
1: نعم.
0: لا تحاسب قبل أن تبين.
1: اتفقوا من البداية.
0: نعم.
1: سيدي، يعني أراني في نهاية هذه اللقاءات لابد أن أعرج إلى قضية الطلاق. يعني أحيانا يكون الطلاق غير ذي سبب أو غير ذي بال ويحصل، وأحيانا يكون له مبرراته. الطلاق مشروع في الإسلام وفيه سورة،
0: لكن مشروع بتفاصيل دقيقة.
1: نعم، هذا الذي أريده.
0: إذا خالفناها لا بد من مشكلة كبيرة.
1: نعم.
0: يعني إنسان طلق امرأته طلقة تبقى في البيت عنده،
1: لا تخرج من بيته،
0: لطهر وطهر إنسان وطهر ثالث، 90 يوم يعني تتزين له، تخدمه. فإذا كان القضية قضية عارضة طارئة ينساها، فإذا وضع يده على يدها
1: راجعها بالفعل،
0: راجعها أو قال لها راجعتك كلمة، لا في داعي لقاضي ولا في شيء إطلاقا. معه 3 قروء أو 3 حيضات أو 3 أشهر يراجعها بها. هي طلقة إذا لم يراجعها في هذه القروء الثلاث عدت طلقة واحدة.
1: نعم.
0: عدت طلقة واحدة فقط.
1: نعم.
0: تعاد الكرة بطلقة. الطلقة الثانية أيضا مع أول قرؤ وثاني قرؤ وثالث قرؤ صاروا ستة أشهر.
1: نعم.
0: فإن لم تتراجع وقعت طلقة ثانية.
1: نعم.
0: أو لم يتراجع هو وقعت طلقة ثانية.
1: نعم.
0: الثالثة بينونة كبرى. هذا النظام الإلهي، الطلاق مرتان، أما الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا الطلاق ثلاث طلقات بوقت واحد. بعض العلماء الكبار جعل الطلقات الثلاث
1: طلقة
0: في
1: واحد.
0: وقت واحد وفي موضوع واحد طلقة واحدة.
1: وهذا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيدي، يعني هذا التعجل بالطلاق حتى الإسلام وضع له وقتا في طهر لم يمسها فيه.
0: نعم.
1: يعني حتى يتأنى ويتخذ قرارا.
0: إذا مسها في طهر لا يقع أصلا.
1: نعم.
0: لا يقع أصلا.
1: هذا طلاق بدعي وفي خلاف.
0: وإذا كان غاضبا غضبا يشبه الإغلاق لا طلاق في إغلاق.
1: نعم. إذن هي القضية قضية عزم وقرار وليست نزوة طارئة.
0: وإذا حلف يمين الطلاق المعلق إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق. الطلاق معلق. ابن تيمية رحمه الله كان مجدد للدين، قال هذا الطلاق المعلق بإمكان الزوج ببساطة بالغة أن يلغيه.
1: جميل.
0: يقول لها أنا ألغيته.
1: له حل يعني.
0: نعم.
1: له حل. إذن الطلاق هو قضية يعني مهمة عندما يتعذر الاستمرار، وليست كما يحلو لبعض الأزواج في كل لحظة علي الطلاق ألا تخرجي وعلي الطلاق. هذا حمق يعني يفعله البعض. نعم. في نهاية هذه اللقاءات الطيبة أريد رسالة للشباب الذين لم يتزوجوا بعد.
0: والله أنا مؤمن أن ريح الجنة في الشباب، وأن الشباب قوام الأمة، وأن الشباب أمل الأمة، وأن الشباب حصن الأمة، وأن الشباب قوة الأمة. هؤلاء الشباب يشبهون في نظري في السيارة المحرك قوة دافعة. أما الشيوخ العلماء الربانيون يشبهون المقود، وأما الشرع فهو الطريق.
1: طريق.
0: فحينما تنطلق هذه السيارة بقوة الشباب، بقوة المحرك، وبتوجيه العلماء الربانيين توجيه صحيح، والحل هو الطريق الصحيح الشرع الحنيف، هذه المركبة تنطلق وهذا المجتمع يتقدم. فلا بد من شباب عندهم قوة اندفاع يصنعون المعجزات، ولا بد من شيوخ ربانيين يوجهون الطبع. هذه القوة العظيمة، ولا بد من منهج صحيح هو منهج الله عز وجل، افعل ولا تفعل. فإذا انطلقت الأمة بشبابها وقوتهم وبشيوخها وبحكمتهم وبالهدف وفي الطريق الصحيح وهو الشرع تقدمت الأمة.
1: نعم. ونقول لهم ما قاله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
0: أحسن. أنا لا أصدق أن إنسان خاف من الله فضبط شهوته إلا أن يقول أنا أسعد الناس. إله عظيم، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه.
1: وإن طلب العفاف ألا يعينه الله.
0: وكأن الله عز وجل يعني ألزم ذاته العلية بمعونة الأخ العفيف.
1: حق على الله،
0: حق على الله
1: أن يعين الناكحة إذا
0: يعين الناكحة إذا طلب
1: العفاف. نعم. جميل جدا. رسالة
0: حق على الله.
1: نعم.
0: أن يعين طالب الزواج
1: إذا طلب العفاف.
0: إذا طلب العفاف.
1: نعم. أيضا رسالة لأولياء الفتاة يأتيهم خاطب على خلق ودين فيغالون بالمهور وبالطلبات.
0: أنا أرى أنه الخاطب المؤمن قيمة لا تعدلها قيمة، إن أحبها أكرمها، ولا سمح الله ولا قدر، وإن لم يحبها لم يظلمها. وأقول للشابات لا تقبلي خاطبا بعيدا عن الدين، لو دغدغ مشاعرك في بادئ الأمر قد يرتكب حماقات لا يعلمها إلا الله. أيها الشاب، لا تقبل إلا فتاة مؤمنة صادقة عفيفة مستقيمة. أيتها الشابة، لا تقبلي زوجا لك إلا مؤمن، إن أحبك أكرمك بل بالغ بإكرامك، ولا سمح الله ولا قدر إن لم تكن تلك المحبة التي أرادها لا يظلمك أبدا.
1: إذن سيدي، تلك المغالاة في المهور من أولياء الفتاة والطلبات التعجيزية هي أمر يعني لا يقره الشرع بحال.
0: هو الحقيقة المهر ليس ثمن، هو الحقيقة الدقيقة أنه لا يمكن أن ندرج في عقد القران الخدمة أصبحت خادم المرأة، ولا يمكن أن ندرج قيمة المهر. لماذا؟ أن يكون الشرط هو المهر، أصبحت سلعة
1: وشرط مضاف،
0: شرط مضاف هذا.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، في نهاية هذه اللقاءات الطيبة قد سعدت بصحبتكم سيدي كثيرا.
0: وأنا كذلك والله، بارك الله بك ونفع بك.
1: يعني برنامج قيم ومعلومات قيمة وموضوع حيوي جدا
0: إن شاء الله.
1: أشكر لكم إخوتي الأكارم حسن المتابعة، أسأل الله دائما لكم أسرا سعيدة وبيوتا مؤمنة مطمئنة وحياة رغيدة هانئة في طاعة الله تعالى ورضاه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الشيخ وين الآن؟
1: جوات المسجد.
0: شو بيصلي؟ إلي شامغ عليه ساعتين. إباتوا واخد من عملاء خلي يشوف شو بيسوي.
2: كيف الحالة؟
3: لازم يضل عنا اليوم حتى نطمن عليه.
2: الطبيب بيقول إنك لازم تضل بالمستشفى.
4: لا لا أستطيع، أخشى أن يقوموا بضرب المستشفى، إنهم مجرمون، لابد أن أخرج.
3: يوم واحد يا شيخ وإن شاء الله ما بيصير إلا كل خير.
4: أنا بعرف اليهود كويس، لا إنسانية ولا قانون بحكمهم، ممكن يردموا المستشفى ويعملوا مجزرة في كل المرضى الموجودين.
2: بعيد الشر عنك يا شيخ.
4: بدي تروح تجيب لي كل أسرتي وبناتي وبناتهم، اشتقت لهم، لأنه احتمال ما أروع الدار.
2: حاضر يا شيخ.

0: أبي، هل شعر الشيخ أنه في أيامه الأخيرة؟
1: الشيخ عرف أنه ضمن قائمة الاستهداف الآن، وكان قليلا ما يعود إلى بيته في الأيام الأخيرة، وأيضا كان معتادا على أن يجلس مع أهل بيته ويطمئن عليهم وعلى احتياجاتهم، فوجد فرصة أن يتحدث معهم.
2: ما أروع هذا الشيخ، حتى في لحظة مرضه يفكر في حاجة الناس،
1: وكان لا ينسى أحدا ويسأل عن الجميع.
3: سلامتك يابا، سلامتك. أنا ولا أنت يابا؟
4: الله يسلمك يابا، أنا بخير، بس قلت اشتقت لكم. إيش أسوي؟ إيش أسوي عشان أجيكم؟
3: إيش حاسس يابا؟
4: حاسس إنه الدنيا مش واسعاني. وين ولادك يابا؟ اشتقت لهم. أهلا وسهلا. عجبتك العروسة يا حلوة؟ وصلتك مع ماما؟ وين يا بطالة؟ جبت لك الدب اللي بيحكي، اللي بيسمع كلام بابا. وين بروح؟
2: الجنة.
4: أهلا أهلا للحلوة الشطورة. قالت لي أمك إنه المعلمة حطت لك نجمة، ولاد الصف زقفولك. وأنا إيش جبت لك؟
2: ألعاب كتير، العروسة اللي بتحكي والقصص.
4: طبعا هيك الشاطرين اللي بنحبهم نعمل لهم.
3: الله يرضى عليك يابا وما يحرمني منك.
4: كيف أمورك يابا؟ كيف جوزك؟ أنت ناقصك إشي؟
3: الله يرضى عنك يابا، مش ناقصني والله إلا تكون بخير.
4: بديش أوصيك يابا على جوزك، دير بالك عليه. وبعدين وقتش بدك تطبخي؟ اشتقت أكل من إيديك.
3: تكرم عينك يابا، بكرة لما تروح إن شاء الله.
4: تعالي يابا جنبي، ما نشتقت لك.
3: والله أنا مشتاقت لك أكتر من 4 أيام يابا ما شفتك.
4: سيبك، أنا اللي مشتاق لك، ما قدرتش من التعب أجيلك. طمنيني عليك يابا، كيف ولادك ودراستهم؟ كيف جوزك وشغله؟
3: الحمد لله مستورة يابا، كله تمام. بس أنت يلا قوم بالسلامة.
4: في عندنا مسابقة، اللي بياخدها من 10 الأوائل بده ياخد 100 شيكل، واللي بيحفظ 5 صور بياخد 100 شيكل، واللي أمه وأبوه بيقولوا عنه شاطر وبسمع الكلام بياخد 100 شيكل.
3: خلص 100 واحدة بتكفي.
4: لا، 300 شيكل. يلا بدي أشوف الشاطرين والأبطال. كيف حالك يا عبد الحميد؟ مانك مكشر يابا، ناقصك إشي يابا؟
5: ناقصني شفتك سالم يابا.
4: طيب تسابقني؟ يابا يا عبد، كيف أمورك؟ وديت اللي حكيت لك عنه لدار أبو علي ودار أبو أحمد؟
5: وصل يابا، ودينا.
4: بالله يابا ما تنساش، شهر بشهر، هدول ناس غلابة.
5: الله يخليك لنا وإلهم يابا.

0: ظهرت صورة الهدف، الهدف يتحرك. تابو الصورة. ظهر الهدف.
1: وين؟
0: في مستشفى الشفاء.
1: كم طائرة استطلافي؟
0: 6.
1: بدي إضافة 4 خلن. اليوم لازم توقف سيارة، لازم نقضي على قائد سيارة. أنف إسرائيل مش ممكن يتمغمغ في التراب، واضح؟ اليوم رح يتم العملية. الأملة كلهم على الأرض لازم يتحركوا، ولازم تكون في جاهزية لأي طاغئ.

0: لحظه خروجو من مسجد، لحظه عمليه، استنفار بعد صلاه العشاء، نصف ساعه للإعداد.
1: يا شيخ، رتبنا الامور عشان نروح على مكان امن.
2: لا، انا نويت الاعتكاف، بدي اصلي في المسجد.
1: يا شيخ، الظرف الامني صعب.
2: انا في بيت ربنا، اكتر مكان امن.
1: هم يا شيخ بيعرفوا جامع ولا كنيسة؟ هدول يهود.
2: هات لي هالمصحف الله يرضى عليك، وافتح لي اياه على سورة يوسف. حتى إذا استيأس الرسل

0: هات لي الدواء أشربه الآن وانت روح ارتاح.
1: الله يرضى عليك يا شيخ، أشوفك سالم وغانم هاد أملي ومناي. تعرف يا شيخ، حاسس إحساس غريب، يا رب يومي قبل يومك.
0: لا تقلق، ما حدا بعيش أكتر من المكتوب. الحمد لله صرت مؤسسات ودولة وجيش، حتى لو صاروا ربنا أكرمني أنا مطمئن. الحمد لله من فضل الله الناس عرفت حقوقها ورجعت لربها، والمقاومة شقت طريقها. تعرف كانوا اللي بيصلوا زمان معدودين على الأصابع، عيب الواحد يصلي وهو شاب، عيب الواحد يعمل عرس من غير رقصات ومحرمات. تعرف نسيوا الناس إنه اليهود احتلوا أرضهم وصارت علاقة حميمة بين الفلسطيني والإسرائيلي. ياه الحمد لله، وين كنا وين صرنا؟ اليوم المسجد مليان رجال، الرجال المؤسسات الإسلامية بكل أنواعها، خيرية رياضية ومدارس ومستشفيات، عمل عسكري وعمل أمني منظم، كله الحمد لله. تعرف حاسس حتى لو أجل موت اليوم حكون سعيد.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية. نتابع

0: في لبنان، دعم المقاومة في فلسطين، دعم المقاومة في العراق، بعدين العمل لمواجهة مخططات أمريكا، مخططات الشرق الأوسط، الهجمات كلها، هذا اللي أعطى للمؤتمر القومة
1: يأخذ على بنيته يعني. يأخذ على هذا المؤتمر، وأنت منسق له منذ سنوات، وكان هناك قبلك الدكتور عصام العريان على ما أعتقد.
0: نعم.
1: يأخذ علي أنكم دخلتم في باب المجاملات واحتفظ كل منكم يعني من الاتجاهين بآرائه، يخبئها وربما يقولها في الكواليس، ولكن لم يحدث حوار، بالمعنى لم يجري البحث عن المشتركات بقدر ما عن حالة مهرجانية.
0: لا، في ذلك الوقت المشتركات هي اللي جمعت بين التيارين.
1: التقيتوا على الثلاث نقاط هذول، دعم فلسطين، دعم لبنان.
0: قليلة هاي، واحدة منهم بالكفر.
1: مش قليلة، بس ما انتم ما خلقتوش حالة اقتراب، يعني بمعنى انه ما صار في اقتراب لكي يفهم الاسلاميون القوميين والقوميون الاسلاميين.
0: لا صار طبعا، كيف ما صار يعني، صار القوميين اكثر انفتاح على الموضوع الاسلامي، وكانت القومية بالنسبة لكثير من الاسلاميين اذا بقولوا محرم او تابو،
1: الشر المطلق. نعم،
0: تابو. فالآن ما عاد هناك أحد يناقش أنه القومي ممكن يتعاون مع الإسلامي والإسلامي يتعاون مع القومي من الجهتين. طبعا ظلت بعض الأطراف البعيدة.
1: لا.
0: فهذا إنجاز كان كبير، أنه أصبح العلاقة بين القوميين والإسلاميين علاقة طبيعية، كل واحد معترف بالآخر بدوره بأهميته، ما في محرمات يعني أنه ممنوع أتعامل معه إلى آخره. قصة في مرجعية، حتى في ناس كثير من القومين قالوا احنا الاسلام مرجعية لنا، يعني ما احناش غريبين عن الاسلام.
1: نعم.
0: لكن انا اعتقد الاشي اللي الان في مشكلة بين القومين
1: جايين على الان، بس خلينا ناخذ شوي،
0: بس في لحظتها ما كان في مشكلة، يعني في لحظتها طالما كان النضال لدعم المقاومة في فلسطين، في لبنان، ثم في العراق، ما كان في هناك اي اشكال. مقاومة الشرق أوسطية، مقاومة العدوان الأمريكي، الدفاع عن قيم الأمة، عن وحدة الأمة، هذه قضايا يعني اتفاق كبير. يعني إذا بتشوف أنت البيانات اللي طلعت عن مؤتمر القومي الإسلامي الأول حتى ولا لآخر شيء، كانت كلها قطع شوط كبير.
1: يعني تلاحظ هذا الشوط الكبير مقطوع في مواجهة ما يمكن أن أقول عنه أنه الخارج، يعني بمعنى مواجهة العدو، مواجهة الاحتلال، ولكن هل حدث نقاش في العمق بمعنى لكي يقرب من فهم مشترك حتى للأوضاع الداخلية العربية، حتى في مسائل تخص موضوع العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، كذا؟ يعني على الأقل أنا على ما أعرف أن المؤتمرات كانت خلوا من من من مثل هذا النقاش العميق، يعني كان هناك بعض أوراق العمل تقدم ولكن لم يكن هناك نقاش معمق للوصول إلى نتائج.
0: يعني شوف، الحقيقة أنا اللي لاحظته على المؤتمرات طبعا قبل ما أصير منسق عام، يعني كان لما يتكلم قومي في القضايا المطروحة أو التحديات المطروحة على مختلف المستويات، على بما في قضايا الحريات، الديمقراطية، إذا بدك العدالة الاجتماعية، والقضايا الخارجية، ما كنت تفرق بين القومي والإسلامي، يعني الطرفين يحكوا، إذا صار في اختلافات ما يكون اختلاف على أساس هذا قومي وهذا إسلامي، كان يصير في اختلاف يكون القوميين قد انقسموا على حوله والإسلاميين انقسموا حوله. فهذه وصلت الأمور لهذا الحد، لهذه المرحلة. وأنا برأيي، لكن وين كان في نقطة ضعف؟ كان نقطة ضعف بالتعاون القومي الإسلامي على المستوى القطري. استثني اليمن اللي أنجزت إنجاز كبير في التعاون بين الإسلاميين والقوميين واليساريين على مستوى القطر، وعملوا جبهة متحدة. وإخي الأردن إلى حد ما كمان صار في جبهة عمل مشترك، لكن لما كان يصير في انتخابات
1: كانوا يكونوا دول خصوم،
0: يصيروا خصوم يعني على الأخص في النقابات، في الكذا، بس إيش تصير خصوم لأسباب العلاقة، يعني كانت المشكلة على مستوى القطري.
1: نعم.
0: كان أصعب التفاهم عن المشاكل والقضايا الكبرى اللي تتعلق في الأمة، في مصالح الأمة الكبرى. أما لما كنت تيجي زي ما هلأ موجود في أي منطقة، إذا صار في انتخابات في داخل الحزب الواحد بتصير صراعات، مين بده يترشح ومين ما بده يترشح. هذه كانت بس العقبة على المستوى القطري، ما أنجز كتير في مجال التعاون القومي الإسلامي.
1: طيب الآن الوضع بعد هذه التحولات التي شهدها الوطن العربي في أكثر من بلد، صعود الإسلاميين، تبدو المسائل وكأنها عادت إلى نقطة الاحتدام الأولى. يعني الآن ما نلاحظه في المواقع، في بعض الكتابات الصحفية، هناك نوع من استعادة

0: فصول من ذاك الصراع القديم.
1: يعني في الحقيقة يعني الآن أنا بعتقد إحنا في المؤتمر القومي الإسلامي بنواجه أزمة. وأنا شخصيا يعني شاعر إنه أفضل شيء الآن ما ندخل في نقاشات. نخلي الأمور تمر لبعض، نهديها ونحافظ على المؤتمر، نحافظ عليه ولو اسما، لبينما تنجلي الأمور أكثر في الموقع في الوضع العربي، ويصير الفرز ويصير التحالفات وإعادة بناء. لأنه أنا بعتقد ما يحدث الآن في البلاد العربية أقرب إلى شيء يعني لم يسبق له مثيل، وتغيير جذري في مستوى عام لم تشهد المنطقة من سنوات طويلة، يعني ولا حتى أيام يعني ما كانت منتشطة. فلذلك أنا برأيي الآن العلاقة بين القوميين والإسلاميين يجب أن يعاد النظر فيها، يعاد الحوار من جديد، ولكن مش على صفحات الجرائد، وإنما يجب أن يعاد بالعمق. ويمكن القضايا اللي أنت شكيت منها الآن أصبحت أكثر إلحاحا. يعني الآن إذا كان الإسلاميون بدهم يوصلوا للحكم، شيء إيجابي أنه هم الآن يعلنون أنه هم يريدون أن يأتلفوا مع القوى العلمانية والوطنية والديمقراطية والقومية في بلادهم. طبعا لو هي مشكلة قطرية، وهي العقبة في القطر في الأقطار، نعم. تبحث أي مشكلة قطرية من القديم كان في مشكلة ضل، مش بس بين القوميين والإسلاميين، بين القوميين أنفسهم، بين الإسلاميين أنفسهم. البلل اللي في الأمة هي المشكلة القطرية. لذلك أنا أرى أن الآن دخلت الأمة في مرحلة جديدة مع هذه الثورات، مع هذه المتغيرات، وبعدين العالم كله دخل في مرحلة جديدة، لأنه أمريكا الآن ضعفت كمان، والوضع الدولي اختلف. عمر ما صار في مؤتمر وضع دولي تصبح القوى المحلية تلعب الدور الرئيسي، نعم. والقوى الخارجية تلهث وراها
0: أو تحاول أن يعني تستدخل نفسها في هذا الأمر، أو تركب أو تحاول توجه في الوجهة اللي بدها.
1: في الماضي كانت هي تأتي، هي عملت سايكس بيكو أجت بجيوشها وعلى المسطرة قسمتنا وحددت من يصير عملاء ومن يصير ضده ومن مع، هذه كان كيف اقتسموا البلاد. الآن هذا اختلف، الآن أصبحت الصراعات المحلية أقوى. لذلك أنا بتصوري لابد من أن يفتح من جديد حوار قومي إسلامي بالعمق، وأول شيء على نطاق ضيق، وتبدأ الأمور تتكشف وتناقش بصراحة عالية. هلأ طبعا حيصير انقسامات في هذا.
0: يعني أنت تعتقد أنه ما زال فرصة لمثل هذا الإطار الذي يعني كان بالحقيقة، أذكر يعني عندما تم تأسيسه في المرة الأولى كان هناك نوع من البهجة بأنك يعني أوجدت إطارا يضم الجناحين الذين تفضلت بالحديث عنهما، وبالتالي هو يضع مسارا باتجاه المستقبل، لكن هو لم يستطيع الصمود، بمعنى أنه عند أول إشكال كانت يعني كان يواجه تعثرات وعقبات.
1: هذا حقق إنجاز.
0: طب الآن كيف بالإمكان أنك تعيده؟ يعني
1: أنا لا أعيده للمؤتمر القومي الإسلامي، لكن التيارين الإسلامي والقومي خلال المرحلة العشر سنوات الماضية، يعني خلينا نقول بلاش 15 سنة أو 17 سنة الماضية، التسعينيات والألفين العشرية الأولى من القرن 21، الإنجازات كلها قام بها التياران هما متعاونان القومي والإسلامي. الإنجازات حققتها المقاومة، كان الطرفان داخلها يدعموا المقاومة. هذه إنجازات ضخمة جدا حققت. الشيء الجديد اللي حدث وحدث خلال هذه السنة سنة 2011 اللي بدأت الثورات وبدأ يطاح بالأنظمة وبدأت تنشأ أوضاع جديدة. هلأ بوادر هذا الأوضاع حتى الآن، كما حدث في تونس، كما يحدث في مصر، انه في هناك او في المغرب توجه لانه الاسلاميين يشتغلوا او يحكموا او يشاركوا بالحكم بالتآلف مع قوى، يعني بدي اقول غير اسلاميين، مع قوى الى مرجعيات او احزاب غير حزبهم. هذه ممكن تكون تطور ايجابي على المرحلة السابقة، لانه زي ما قلت لك في المرحلة السابقة العلاقة القومية الإسلامية على المستوى القطري باستثناء قطرين أو ثلاثة
0: كانت سيئة
1: أو ما كانش قابلة للحياة. الآن أصبحت مطروحة على الأرض، الآن أصبح مطروح في تونس كيف هذا الائتلاف بده يتشكل. الآن مشكل حكومة ائتلافية، يعني
0: هلا الغلبة فيها واضحة لمين،
1: مش مشكلة الغلبة. هلا الغلبة بتصير مسألة،
0: مع الغلبة هل يمكن أن يحدث حوار؟
1: بالعكس، هلا مفترض إذا كان القوميين لهم في مكان غلبة والإسلاميون في مكان غلبة، لازم ما يكونش الحكم للغالب، وإنما يكون الحكم يقوم على أساس التآلف، يعني روح الجبهوية، روح التعاون، روح توحيد الأمة. يعني ما في طرف يستطيع أن يتغلب ويحكم بالغلبة، الحكم بالغلبة يدمر الطرف هذا المعني قبل ما يدمر الآخر.
0: كمنسق
1: الأمة يجب أن تتوحد،
0: نعم،
1: وتصل إلى إجماعات وطنية، وهذا الذي يجب أن نعمل من أجله.
0: طيب كمنسق
1: يجب أن تعملوا من أجله. إحنا
0: يعني نعم، إحنا نحاول حاجة. يعني نسألكم وأنتم تجيبون. كمنسق عام الآن للمؤتمر، شو النشاط اللي بتقوم
1: بعد فيه؟ الأيام اللي تخلص المدة اللي أنا
0: كم بقي لك يعني؟
1: هو مفترض السنة الجاية يكون خلص.
0: إذا انعقد المؤتمر
1: ويعني حتى لما المرحوم أحمد صدق الدجاني اللي كان أول منسق عام كان يصر علي أني أنا يعني حتى كانوا يقول لي أنت قبلي يعني، وبعدين أنه أنت لازم، وكان كثير من الإخوان يضغطوا علي أن دائما كنت أتهرب من هذا القضية وما كنت أحب يعني أشتغل فيها. المؤتمر اللي حدث وانتخبت فيه منسق عام حدث بالصدفة، يعني مش يعني لو أحكي لك القصة بتستغرب. يعني حتى لما صرت مدير عام بالمناسبة في منظمة التحرير ما كنت طالب الموقع،
0: لا كان هناك استبعاد لك، يعني هو بعدوك عن الغربية
1: عشان نعم. إنه فضلني بس على المشكلة. صارت أنه كان الدور الإسلاميين، لأنه كان الأستاذ عصام عطار هو
0: عصام العريان،
1: عصام العريان، وبعدين كان بالسجن،
0: نعم،
1: فصاروا بدون يجيبوا منسق عام لازم يجي إسلامي. فإخواننا اختاروا واتفقوا الإسلاميين على الشخص. فأنا لما رحت على المؤتمر كنت ما بدي أروح، إذا كان مفتوح احتمال أني أروح، نعم، رحت على أساس مقرر المسألة ومنتهي. فأخرج نقطة قانونية آخر نصف ساعة من المؤتمر أنه الشخص اللي مرشحين المسلمين عم بدخل على المؤتمر أول مرة، يعني مش عضو سابق،
0: يعني ما عندوش أقدمية في المؤتمر حتى.
1: فقيل يا أخي معقول شخص يجي الآن
0: الدورة الأولى
1: يصير منسق عام؟ كانوا غيبينه منسق ما بتزبط إيش، فخلوه. طيب مين في مؤتمر عام منسق عام؟ صاروا يتلفتوا، فأنا جيت بوجههم. والله هيك صار، يعني مش تفكر انه بحكيك صحيح. وانا حتى كنت واعد زوجتي واهلي، قلت لهم انا ممكن، تقول لي اذا ممكن يخلوك بداش زوجتي يعني اصير، فقلت له لا اطمئني وما في مشكله وهذا. فاجت في الوجه هاي القصه وبالفعل.
0: طيب
1: يعني في المرتين
0: يعني اللي قصدته ربما انه حجم الانشغال في هذه السويه من الاعمال ذات الطابع، يعني اللي تحتاج نوع من العمل الإداري والتنظيمي وإلى آخره، ربما تأخذ من الوقت اللي أنت يعني تود تكريسه لمسألة أخرى. خلينا أعيد السؤال بشكل أكثر وضوحا، تفضل أكثر الآن لو أنك تتفرغ للعمل التنظيمي أو تعود إلى الكتابة وتقول ما لديك؟ يعني أنه أنا أعتقد أن لديك الكثير ممكن أن يقال.
1: يعني شوف، أول شيء أنا بالعمل الإداري بعتبر حالي ما عدت ناجح. بجوز في السابق لما كنت شيوعي ومؤمن بالتنظيم وبالقوة كنت أحسن، الآن ومن حتى لما كنت في مركز تخطيط ما كنت إداري كما يجب أن يكون المدير، هذه ناحية. وإذا بدهم يسجلوا علي بسجلوا علي يعني فشل أو نواقص بهذه الناحية.
0: لما أنت كنت مشغول بشيء تاني يعني.
1: هو بجوز هذا سبب، معليش يعني هذه بتضل ميول إذا بدك، أو يعني رغبات. كذلك منسق عام ما بعتبر حالي قمت بالعمل كما يجب، أو مثلا كما كان الذين قبلي يعني وضعوا جهود أحسن مني في تنظيم يمكن العمل والشغل والآخر. أنا يمكن دوري كويس كان من ناحية التوفيق وال يعني تسير العمل العام، أما في الحقيقة كنت أتمنى أنه يكون شخص آخر أكثر شبابا أو يعني شاب فعلا وبتنشط وبقدر يتسافر أكثر ويروح ويجي إلى آخره، يعني يقوم في هذا المهم، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل 100% أفضل مني، وإحنا معه يعني ما في مشكلة.
0: طيب أنا سألتك عن العمل، يعني اللي ممكن أنت هلا الآن عندك ميل أكثر أنك تجلس وتكتب، يعني أنت لم توقف عن الكتابة أبدا، ما زلت لديك مقالات أسبوعية تقريبا وتنشر في صحف ومواقع وإلى آخره، ولكن هل تشعر أن يعني ما زال لديك شيء كبير تقوله بمعنى كتاب، تفكر بإنجاز شيء محدد على هذا الصعيد؟
1: والله الآن الحقيقة إذا بدك بهذا الظرف، يعني في زي ما تقول عملية طلق تسبق الولادة.
0: طيب فينا بس نقول لإخراج كتاب، سبق يعني
1: لإخراج كتاب من نوع يعني يتماشى مع المرحلة الجديدة. أنا كنت في تونس ورحت على المغرب ودخلت في نقاشات على مستوى ما جديد من المكان في السابق.
0: نعم.
1: فأظن صار لازم انكتب كتاب عن المرحلة الجديدة، كيف يجب أن أو كيف تقدم اقتراحات لإدارة السلطة لإدارة الحكومات، لأنه الحكومات اللي عم تخرج من الثورات الأرض دخلت في مرحلة أنه تكرس فكرة يصير انتخابات وتعددية.
0: نعم. نعم.
1: ويصير في تداول على السلطة، يعني دخلت هذه على الأجندة يعني الآن بغض النظر،
0: يعني يكون شيء له علاقة بالحكم، يعني مثلا كيفية إدارة السلطة
1: والنظرة للدولة، النظرة للسلطة، النظرة لعلاقة الدولة بالشعب، الحزب اللي ينتخب كيف يكون وضعه، يعني شو علاقة الحزب بممثليه الذين سيدخلون إلى البرلمان ويصيروا في السلطة مثلا. يعني أنا أرى مثلا أنه ما يصير في أحزاب سلطة، يعني الحزب اللي بنجح بالانتخابات بيطلع ممثلين عنه للسلطة وبوقف وبرجع على الشعب وبصير معارض يعني بنفس الوقت، يعني ما يصير حزب
0: تقديرك الدفاع. انه هلا صار له مش عارف كم سنه وبده كان يوصل، يعني الان بده يرجع لا يطلع
1: لا اللي بوصل يوصل على سهل علي. اللي بوصل
0: الحزب كحزب يرجع
1: ينقسم اسمين، قسم بروح للسلطه وقسم برجع لمبادئه وبرجع اشتغل مع الشعب وبرجع ممثل للشعب. يعني انا مثلا كنت لبعض
0: شوي مثاليه،
1: لا مش مثاليه، يعني اقول لك الحزب اللي بصير حزب حاكم بفقد قدرته على قيادة الشعب والبقاء مع الشعب، وبصير يعني الشعب إذا تظلم ما بقدر يروح عنده لأنه هذا حكومة. فأنا بقول إذا حزب بوصل نواب إلى البرلمان وبصير عنده وزراء وبصير حكومة تحكم باسمه أو له أغلبية فيها، لازم جزء من هذا الحزب أساسي من الشباب الدماء الجديدة تضل على سيرتها الأولى، تضل حركة شعبية تتعامل مع الشعب، تنشر المبادئ والأفكار اللي بيحمل الحزب، وبعدين يصير مراكز الحزب دواوين مظالم. يعني أنت بتشكو من شغلة ما تروح للحزب المعارض، وإذا ما حل يحمل زي ما بيقولوا يافطة
0: يطالب في
1: مطالبك ويحتج ويعترض ويطلع مظاهرة، مظاهرة الدافع عن المحل اللي هو فيها، عن الشعب اللي هو فيه، عن العمال، عن الفلاحين. هذه مثلا واحدة من القضايا اللي
0: أتمنى أنه نرى هذا الكتاب قريبا. أنا باقي عندي سؤالين، واحد منهم شخصي جدا وآخر هو اللي هو وعدتك أني أسألك إياه بآخر دقيقة. السؤال الشخصي، على مدى كل هذه أو من العمل السياسي والفكري، شو الموقف اللي أنت ندمت أنك ما أخذته؟
1: والله ما فكرت في هذه، بس أنا بصراحة يعني حتى تجربتي مع الحزب الشيوعي ما نادم عليها، بالعكس يعني ما اعتبرها أغنتني، وتجربتي مع فتح طبعا مش أغنتني بس يعني طورتني كتير، وصرت يعني هناك أنا اتجليت إذا شئت.
0: نعم.
1: والمرحلة أيضا الأخرى مع الإسلاميين ومع الجهاد والمقاومة والحماس وكمان أعتبرها. فأنا شعاري، لأن دائما أنا كل تاريخي كان في أمني مع أشغل بالأماني، يعني في مشروع أمني بدنا نشتغل عليه في بيت من شعر المتنبي وأدب بطبقه حالي، بقول منن إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. فالأيام هاي كلها مضناها بالنضال بما فيها السجون، طالما كنت أنا سعيد فيها وإشي صحيح، حتى لو ما تحققت في هذاك الوقت الأماني اللي كنا بدنا إياها
0: لك متعة الحلم نفسه.
1: فأقول منى إن تكن حقا لو تحققت تكن أحسن المنى، كنا نناضل ونكافح من أجلها وإلى آخره.
0: طالما أنك
1: رضيان عن حياتي إذا بدك يعني مش قلق،
0: طالما أنك عشت هذه التجربة كلها بهذه الروحية، والحقيقة يعني من يقرأ ويتابع ربما يكتشف هذه الروح دوما. كانت حضر لديك أستاذ منير شفيق. الآن يوصف الوضع الفلسطيني، لا أدري في أي زمن ستبث هذه الحلقة، ولكن توصف هذه اللحظة الفلسطينية الراهنة بأنها يعني في حالة انسداد، بمعنى أن الفلسطينيين لا يقومون بما هو متوجب عليهم من النزول إلى الساحات، وأنت كنت قد أشرت قبل قليل إلى ما اعتبرته عقبة رئيسية في هذا الموضوع. أنا سأترك لك ما تبقى من وقت وهو حوالي دقيقة كيف ترى، كيف ترى الخروج من هذا المأزق، من هذا من عنق الزجاجة، هذا من الحالة التي يوجد فيها الوضع الفلسطيني الآن؟
1: شوف، صحيح أنه في صعوبة كبيرة بسبب الاتفاق الأمني وبسبب هذه النتائج تاعت أوسلو، ولكن أنا متفائل جدا.
0: نعم.
1: أنه لابد من أن تأتي لحظة الانتفاضة.
0: نعم.
1: حتى لو حاول البعض الآن يهرب من هاي القضية، حتى لو ناس بالثورات اللي عم تطلع عم بحاولوا يأجلوا القضية الفلسطينية، ولكن نتنياهو مش مأجلهم. نتنياهو نازل يزيد بالاستيطان ويزيد تهويد القدس ويحفر تحت المسجد، فالقضية الفلسطينية في رقابهم، في رقاب هذه الثورات وفي رقاب الجميع، والانتفاضة قادمة. أنا أقصى ما أريد أن أرى في آخر أيامي أن أرى الانتفاضة.
0: لك العمر الطويل إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، استمتعنا كثيرا يعني على مدى هذا الوقت. أنا شخصيا تعلمت الكثير واستفدت الكثير. أشكرك جزيل الشكر أستاذ منير شفيق، وقد أمضينا معك 14 فصلا من حكايتك، وهي ليست بالمناسبة على ما أعرف أنها يعني جزء يسير من كل الحكاية الأصلية التي لديك.
1: شكرا.
0: أود أن أشكر أيضا زملائي في إنتاج هذه الحلقات وكل من شارك في إنجاح وإنجاز هذه الحلقات من برنامج كل الحكاية. حتى نلتقي مرة أخرى ومع فصول جديدة من كل الحكاية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن سيرين. قال أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين يمر في السوق فيكبر الناس. يعني لما بيشوفوا محمد بن سيرين يجعل من رآه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا مصداق حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. هلأ أنتم يا أخوان لازم تصيروا هيك. تصور هيك ناس بس يشوفوك يذكروا الله. كيف أنا هيك بصير؟ كيف أنت هيك بتصير؟ هلأ كلنا لنا أصدقاء متنوعين. أنت في إلك صديق أول ما بتشوفه تتذكر كرة القدم فوراً قبل ما يحكي أي كلمة. ليش بتتذكر كرة القدم؟ لأن الغالب عليه كرة القدم، حديثه، اهتماماته، فرحه، زعله، أخباره، ألمه، سروره، كله من كرة القدم. بقى لما أكثر الاشتغال بكرة القدم صار علامة على كرة القدم، حتى إذا رأيته رأيت كرة القدم. حتى لو بعرسه، يعني هو عزمك على عرسه وأنت رايح وتشوفه بطقم العرس، فورا هيك بتصور كرة القدم واللعب، مع أنه هو لابس طقم هلأ واعد على الإسكي، بس لما كان شغله الشاغل كرة القدم صار دليلا على كرة القدم. في إلك رفيق أول ما بتشوفه بتذكر الأغاني والسيديات والألبومات والمغنين، السبب شغله الشاغل الأغنية. في إلك صديق أول ما بتشوفه بتفرض ضحك، ما هو بس بيقول لك صباح الخير، ما تلاقي حالك غير ضحكت، كريت ضحك، لك شبك شو قلنا صباح الخير يا رجل، عم نقول لك يا سيدي، إذا قال لك السلام عليكم بتضحك، ليش عم تضحك أخي؟ هو زلمة هيك صاحب نكتة، يعني صاحب روح مرحة، بيطلع الضحكة من تحت أظافيره، بتصير إذا شفته تضحك. هلا بالمسارح هيك في ممثلين للضحك، أول ما بيطلع على المسرح بيضحك الناس، بس ما حكى شيء وما قال شيء ولا مثال، مجرد ما شافوا وجهه بيضحكوا. السبب هو جعل الضحك شغله الشاغل، فصار علامة على الضحك. هلأ إذا أنت بتجعل شغلك الشاغل ذكر الله، تجعل شغلك الشاغل أمر الله، تجعل شغلك الشاغل كتاب الله، تجعل شغلك الشاغل الحلال والحرام الذي أحله الله، بيصير الناس أول ما بيشوفوك يذكرون الله تعالى. ابن سيرين كان هيك، إذا مشى في السوق الناس فورا تكبر الله سبحان الله. كان بعض الصالحين يدعو يقول: اللهم يا دليلا علينا اجعلنا أدلاء عليك. يصير الناس بس يشوفونا فورا بيتذكروا الله، بس يسمعونا بيتذكروا الله، بس بدهم شيء متعلق بالتوبة بيقول لك أخي روح لعند فلان، عنده قريب بده هيك يرجع إلى الله بيقول له خده لعند فلان. ليش أخي خده عند فلان؟ احكي له أنت. بيقول لك لا لا روح، يعني هذاك فلان أخي أول ما بيحكي معه بيمشي الحال. شايف يا أخوان؟ فلازم كل واحد بيناتكم يصير دليلا على الله عز وجل، يصير إذا رؤي ذكر الله عز وجل. أنا بعرف منكم كثير الحمد لله، بين أهله، بين إخواني، بين أرحامه، هو الدليل إلى الله عز وجل. يعني بعيلته، بين خالاته، عماته، عمومه، أولاد عمومه، أولاد خالاته، أنه هاد يعني بدك شيء متعلق برب العالمين دقوا لفلان. إذا أنت أكثرت من الاشتغال بأوامر الله بتصير دليلا على الله، أول شيء بنفسك، بعدين بأسرتك تلاقي حالك، بعدين بعائلتك، بعدين بحيك، بعدين بتصير بالناس في من حولك يعرفون بأن هذا الرجل من أهل الله عز وجل. شو يعني من أهل الله؟ يعني ممن يدلون على الله عز وجل. فابن سيرين قال: كان يمر في السوق فيكبر الناس. وقال خلف: كان محمد بن سيرين قد أعطي هديا وسمتا وخشوعا. هديا يعني طريقة في الحياة، له طريقة بالكلام، طريقة بالمشي. شو هي الطريقة؟ يعني الانضباط بشرع الله، هي طريقته. لذلك صار يذكر الله برؤيته.
يعني لما بيضحك بيضحك هو مثلنا بس ما بيتقهقه مثلا، ما بيضحك بي على نكات غير لائقة، ما بيضحك على صور ماجنة، ما هذه لا تضحكه. بالعكس إذا واحد بعت له بالواتس هيك صورة غير لائقة بيبعث له رسالة إنه أرجو منك أن لا ترسل مرة ثانية مثل هذه الصور. يا لطيفة ذاك اللي شايف اللي بتوصل الرسالة بتفاجأ هيك، هو معتاد الناس الذين يعني هيك العام همل الناس إنه عم نضحك أخي ما بدها الشغل، بس هذا بينصدم هيك، بصير مرة ثانية بيضبط بيقول لك هالصورة أبعث له إياها، لا لا لا تبعث له إياها، ما بيمشي الحال. كان محمد بن سيرين قد أعطي هديا يعني طريقة في الحياة سلوكا في طعامه، مثلنا بتعزمه على الأكل بيجي عندك بيأكل بس يده ما تطيش بالقصعة، مو متى ما نحط الأكل ما عاد يشوف حدا قدامه نزل هيك، يعني هو بيأكل بس بقى ضمن يعني آداب الإسلام في الطعام. قد أعطي هديا وسمتا يعني أخلاقا وخشوعا، فكان الناس إذا رأوه ذكروا الله. الله يجعلنا هيك يا أخوان، الله يجعلكم كلكم إذا رؤيتم ذكر الله عز وجل. قال بسطام ابن مسلم كان محمد بن سيرين إذا مشى معه رجل قام وقال ألك حاجة؟ فإن كان له حاجة قضاها، فإن عاد يمشي معه قام فقال له ألك حاجة؟ يعني ما كان يرضى حدا يمشي معه، حدا بده يمشي معه الله يغفرنا. هلأ في ناس بتحب هيك إنه هي تمشي مع رجل تعتقده صالحا بس هو يوقف يقول له بدك شيء، يعني ما بدي مشيك أنا غير لك طريقك، أنت رايح هيك ليش تمشي معي هيك، يوقف بدك شيء لك حاجة، إذا له حاجة يقضيها، ما له حاجة يقول له أخي على بيتك، يعني ما بيريد أن يزعج الآخرين بالمشي معه. وعن حماد عن حبيب عن ابن سيرين قال إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. ابن سيرين يقول إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه، بصير بحاسب نفسه، يعني إذا تكلم كلمة نابية في واعظ من قلبه أنه أنت كيف حكيت هيك، بجوز تحكي هيك، بصير تحكي هيك. مر معنا بالدرس الماضي أنه قال لصاحبه ابن سيرين قال له أرأيت الرجل الأسود، ثم قال استغفر الله ما أراني إلا قد اختبته، شايف فورا بحاسب نفسه، طلع تطليع حرام بحاسب نفسه، حكى كلمة من الخير بفرح، صام نافلة بفرح واعظا من قلبه، تسره الطاعة وتؤلمه المعصية. طبعا إذا أراد الله بعبد شرا تلاقيه بيعمل سبعة وزمته ما في شيء من قلبه، حتى إذا حدا قال له اتق الله أخذته العزة بالإثم، شو اتق الله روح من وجهي، الله عز وجل قال فحسبه جهنم، يلي ما له لا في واعظ من جوا ولا بيرضى بالواعظ من برا خير إن شاء الله نار جهنم، يعني بتربي تربية قوية. آخر ما أقرأه عليكم والحديث عن ابن سيرين كبير، قال سمعت محمدا يقول في شيء راجعته فيه عن ابن عون، قال سمعت محمدا يقول في شيء راجعته فيه قال إني لم أقل لك ليس به بأس، إنما قلت لك لا أعلم به بأسا. هلأ أنا حبعيد هالجملة وقلوا لي شو معناتها. في رجل قال له لابن سيرين راجع وقال له أنا بزمناتي سألتك سؤال أم أنت قلت لي لا بأس به بهالمسألة، قلت لك اعمل هالشغلة قلت لي لا بأس به، فقال له ابن سيرين إني لم أقل لك ليس به بأس، إنما قلت لك لا أعلم به بأسا. شو الفرق؟ في قاعدة منطقية بتقول عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. هلأ لنفترض أنا وقع جوالي هون أو وقع مني 100 ليرة هون ورحنا دورنا عليها نحن ما لقيناها، بس أنا 100 وقعت هون بالجامع، عدم الوجدان نحن ما لقيناها لا يعني عدم الوجود، هي 100 هون بس نحن ما لقيناها.
ابن سيرين قال له: أنا ما قلت لك لا بأس في هذه المسألة، أنا قلت لك لا أعلم به بأسا، أنا لا أعلم بأن في هذه المشكلة هذا الأمر مشكلة، أنا لا أعلم، بس مو هي ما فيها مشكلة، أنت ابحث. عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، ابحث واسأل غيري وابحث آخرين واسأل آخرين، فإن كان بها بأس فدعها. وهذا يا أخوان أمر مهم في دقة اللفظ. أهل الحديث عندهم دقة في تعاطيهم للحكم على الرجال. مثلا يسأل عن رجل الإمام أحمد بن حنبل فيقول: لا أعلم به بأسا، ما بيقول لا بأس به يعني منيح، بيقول أنا لا أعلم عليه مشكلة، بس أنت حاس غيري. مثلا يسأل عن رجل آخر يقول: كذبه فلان، يعني فلان قال عنه بأنه كذاب، بس أنا مو رأيي هذا، فلان هيك عم بيقول. في دقة باستخدام الألفاظ. لذلك والله هذا شيء مفيد، لعلنا شيء مرة، هذا بيحتاج إلى سلسلة خطب، موضوع الدقة باللفظ، لأنه كثير من مشكلات الناس أو عدد من مشكلات الناس لا بأس بها من لسانهم ومن نقلهم للأمور بطريقة يعني ليست صحيحة، أو عدم انتباههم للفظة اللافظ. فابن سيرين والأولياء دقيقين في تعبيرهم عن كلامهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: المؤتمر القومي العربي والمنطقة الوطني لدعم المقاومة السيد محمد البشير. نرحب بحضرتك سيد محمد، كما ينضم إلينا من بيت اللحام محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. نرحب بحضرتك ناصر. إذن قبل الدخول في تفاصيل النقاش، نذهب إلى التطورات، حيث استهل حرس الثورة بيانه التاسع بعبارة إلى الشعب الأردني الشريف، معلنا خلاله استهداف منشآت وموقع أمريكي مهم في قاعدة جوية بصواريخ باليستية، وقال أن الجيش الأمريكي يحتلها على أرض الأردن وأنها استخدمت لمهاجمة إيران. وتوجه حرس الثورة إلى الشعب الأردني بالقول إن إيران لا تكن أي عداوة لبلدهم، وأشار إلى مدى معرفة الشعب الأردني بألم الشعب الفلسطيني ومعاناته وأكثر من أي شعب آخر، وإلى إدراكه أيضا جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة والتي نفذت بتدخل مباشر من الولايات المتحدة. ولفت حرس الثورة إلى أن مطالبة الشعب الأردني الجادة بإخراج قواعد الاحتلال الأمريكي من المنطقة تعد عونا كبيرا في إنقاذ الشعب الفلسطيني وإعادة الأمن إلى المنطقة. واختتم بيانه بالقول إن رفعة وسمو الأردن هما غاية الجمهورية الإسلامية في إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم في مقابلة مع فوكس نيوز أن الولايات المتحدة كانت تسيطر على مضيق هرمز طيلة 50 عاما، وأنه آن الأوان لكي تتقاضى أموالا لقاء ذلك على حد تعبيره.
1: سنضربهم بشدة وسنبقي المضيق تحت سيطرتنا، وربما سنديره، سنصبح حراس المضيق وربما الملائكة الحارسة للمضيق، ويجب أن يتم تعويضنا عن ذلك لأن الدول الأخرى في وضع جيد جدا، إنهم إلى جانبنا ولا يمكننا أن نتوقع القيام بذلك مجانا خلافا لما فعلناه لسنوات عديدة. لقد حرسنا المضيق لمدة 50 عاما ولم نتقاضى أجرا عن ذلك أبدا، لقد جنوا كل الأموال والآن سنحرسه وسنتقاضى أجرا مقابل حراسته كثيرا من المال.
0: وللمزيد من الإضاءة أيضا على المواقف الإيرانية ينضم إلينا الزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية. نرحب بك مجتبى، ونسأل عن المواقف الإيرانية الأخيرة، لسيما بيان حرس الثورة اللافت في توجهه إلى الشعب الأردني. فحوى هذه الرسالة وباطن هذه الرسالة إلى الشعب الأردني ما الذي يعنيه؟
2: تحية لك وللضيوف والمشاهدين. في الواقع بالنسبة إلى بيان حرس الثورة، يمكن أن نقول أن هذا البيان يفصل بين الحكومة الأردنية والشعب الأردني، وهو يتحدث مع الشعب أنه يعني ليس لديه مشكلة مع الشعب، وإنما هو يقف ضد القواعد الأمريكية في الأردن، ويوجه رسالة، طبعا رسالة غير مباشرة أيضا إلى الحكومة حول إنهاء التواجد الأمريكي في الأردن، وأن هذا التواجد هو السبب الأزمات في المنطقة. أيضا هو يذكر الشعب الأردني بمعاناة الشعب الفلسطيني. هناك أيضا بيانات أخرى وتحركات أخرى. في الواقع هناك قضية أيضا مهمة، بعد أيام نحن نسمع هذه المرة خبر نقلته وكالة نور نيوز حول استهداف قطع بحرية أمريكية بصواريخ الكروز، وكانت هناك أيضا تصريحات كثيرة للمسؤولين في إيران حول التمسك بمضيق هرمز ورفض أي تدخل أجنبي في هذا الممر الاستراتيجي. السيد إبراهيم عزيزي وهو رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية تحدث وقال أن إيران هي من ستحدد مصير مضيق هرمز. إيران تقول بالحرف الواضح أنه مضيق هرمز لا يفتح عبر التهديدات الأمريكية أو عبر القوة، بل عبر الترتيبات والآليات الإيرانية مع التنسيق مع سلطنة عمان. في هذه المرحلة هناك تأكيد إيراني على أنه إذا أرادت الولايات المتحدة خوض المعركة واستئناف الحرب فإيران جاهزة لذلك، وهي تلوح باستخدام أوراق جديدة، مناطق جديدة، جغرافيا جديدة، وتوسيع دائرة الرد، خاصة بعد التحذير الإيراني من قبل مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري لبعض دول المنطقة أنه أي يعني دعم للولايات المتحدة والكيان الصهيوني سينظر إليه في إيران.

0: بأنه الشراكة في العدوان ضد إيران، وبالتالي يستوجب ذلك ردا إيرانيا على كل هذه الاعتداءات.
1: شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري، مراسل أو محلل الميادين للشؤون الإيرانية. ونبدأ النقاش، نفتح هذا النقاش مع حضرتك سيد محمد بشير، ونعاود الترحيب بحضرتك عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي والمنطقة الوطني لدعم المقاومة من العاصمة الأردنية عمان. من منطلق موقع حضرتك وصفة حضرتك، نسأل كيف تلقى الشعب الأردني رسالة وبيان حرس الثورة في إيران الموجهة إلى الشعب الأردني؟
2: شكرا على الاستضافة، شكرا على الحضور الدائم لقناتكم التي تعكس نبض شارعنا العربي في كل مكان، وأيضا نبض الأحرار في العالم. لا شك أن هذه الرسالة التي أتت اليوم هي تعبير حقيقي عن موقف أمتنا العربية والإسلامية تجاه هذا العدوان الغادر الذي تاريخه وامتداده هو صراع له أكثر من 100 عام مع العصابة الصهيونية التي توجت عيائها للأمة العربية وتكريس تجزئتها عبر الدول الغربية، تجزئتها إلى دول متعددة واستغلال ثرواتها عبر 100 عام. هذه الرسالة تؤكد مرة أخرى أن هذا الصراع استمر رغم تغير الأدوات، وأن الشعب الأردني كما هو الشعب العربي في كل مكان هو مع المقاومة ومع قواها المتقدمة رغم ما تحاوله الإمبريالية الأمريكية وحلفائها في كل مكان من محاولة تصوير أن الصراع هو صراع أمريكي إيراني لا صراع من أجل فلسطين وقضيتها الرئيسية، وخاصة بعد طوفان الأقصى الذي كشف عن عورة هذا الغرب وحقيقة هذا الكيان وحاضنته المتطرفة التي عملت الشيء الكثير وكشرت عن أنيابها في العدوان والأطماع المتمثلة في إسرائيل الكبرى بين قوسين التي هي تقلق الشعب الأردني كما تقلق الشعوب العربية والشعوب الإسلامية في أكثر من موقع. لذلك هذه الرسالة هي تأكيد جديد على أن هذه الأمة هي مع المقاومة ومع قواها المتقدمة، وأن هذا الصراع يفهمه الشعب الأردني جيدا أنه صراع يتعلق بالاستقلال أولا الذي ترغبه إيران، وأيضا في دعم القضية الفلسطينية على وجه الخصوص واشتقاقاتها في أكثر من معركة. هناك معركة موجودة في لبنان، المقاومة تسطر آيات من الانتصار ومن الصمود ومن التعبير الحقيقي عن روح هذه الأمة، وهناك معركة في سوريا، وهناك معركة في أكثر من بلد عربي بسبب وجود هذا الكيان. لن يكون لنا أبدا استقرار وحياة سياسية متقدمة إلا بذهاب هذا الكيان. إذن هذه الرسالة وهذا العدوان على إيران هو امتداد للعدوان على شعبنا العربي الفلسطيني، وأن الإيرانيين يدفعون ثمنا إلى جانب شعبنا العربي الفلسطيني لأن قضيته عادلة هي قضية الأحرار.
1: وبكل الحالات ربط، يعني كما حضرتك ذكرت، ربط موضوع الحرس الثوري، موضوع أي رد باتجاه القواعد الأمريكية بمعاناة الشعب الفلسطيني، حين أشار إلى مدى معرفة الشعب الأردني بألم الشعب الفلسطيني ومعاناته أكثر من أي شعب آخر، وأيضا إدراكه لحجم الجرائم والمجازر التي ارتكبت في قطاع غزة، المجازر الإسرائيلية طبعا. في هذا نحيل السؤال إلى زميل ناصر اللحام، الربط الدائم قضية فلسطين كيف من الممكن أن ينعكس على شكل الصراع؟ القضية الأولى بالنسبة للشعوب العربية القضية الوحيدة التي لا يمكن تخطيها، أيضا لا يمكن يعني إبراز علامات استفهام حوله، وبالتالي دائما ربط أي تحرك من قبل القوات المسلحة الإيرانية إن كان حرس ثوري أو إن كان جيش إيراني بما خص القضية الفلسطينية هو فعليا ذلك، كما يقول السيد محمد البشير، يعني أنه العدوان على إيران هو امتداد للعدوان الإسرائيلي الأمريكي إن كان على الشعب الفلسطيني أو على الشعب اللبناني، وحتى في سوريا الاعتداءات المستمرة في سوريا وكثيرة هي الاعتداءات، وبالتالي كيف من الممكن قراءة هذا المسار؟
2: تحياتي دينا الأستاذ محمد والمشاهدين. الشعور القومي لا ينحسب رغم أن الواقع مزري، لكن الشعور القومي كبير، أسوة بباقي الأمم. وحتى في المونديال لاحظنا في مباراة مصر كيف جاءت مباريات المونديال في وسط واقع عربي منهار تقريبا، لكن فجأة هذا أقلق الجميع، فجأة الشعور القومي طغى على كل شيء حتى داخل الخط الأخضر في كل مكان، وبالتالي هناك وعي سياسي قد يكون يدفن نفسه في بعض الأحيان، لكن المعركة واضحة والتحالفات أوضح والرؤية لا يشوفها شائنة، بمعنى أن إسرائيل تحاول كل جهدها فصل القضية الفلسطينية عن بعد البعد العربي والبعد الإسلامي بعدما تولت أمريكا محاولة فصلها عن البعد الإنساني، لكن المتضامنين مسؤول الحرية جاءوا واجهوا بن جبير وجها لوجه، سجنوا يوم أو يومين، خرجوا برسالة إلى كل العالم، لم تستطع كل وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية تغطيتها، حتى اضطر وزير الخارجية الإسرائيلية سعر للاعتذار من العالم كله دون جدوى. إذن إسرائيل تحاول فصل المعركة وأنه العرب في كفة والفلسطينيين غير موجودين أساسا، وأن الحرب هي دفاع عن العرب، وهذا ما ينطق به ترامب، يقول على الدول العربية خصوصا الخليجية أن تدفع لنا ثمن هذه الحرب وخسائرنا كلها، ومن الآن فصاعد أن تدفع لنا ثمن حماية الأنظمة والمضائق المالية والحدود إلى آخره. وفي صفقة القرن ورد حرفيا أن إسرائيل سوف تتولى حماية الدول العربية على أن تدفع الدول العربية لإسرائيل ثمن شركة الحماية نصا حرفيا، وقد توقفت عنده أكثر من مرة، وترامب وكوشنير في مسار صفقة القرن قالوا الرؤية الأمريكية الإسرائيلية هي أن إسرائيل تتولى من عن فصاعد حقيبة الأمن في والدفاع في الدول العربية كلها، وعلى الدول العربية أن تدفع ثمن ذلك. المعركة انقلبت، المعركة فيها توازنات كثيرة. واحد، بدأ الأمر قبل الحرب حينما جاء الأثرياء الأمريكيين وقالوا نعطي الإنترنت لإيران مجانا، أيلون ماسك قال عندي قمر اصطناعي اسمه ستارك يغطي كل إيران مجانا، الدفاعات الحربية الإيرانية عطلت في نفس اليوم وكانت واضحة قبل الحرب بيوم أنه بدأت الأمور تتعثر، ثم اعتقدوا أنها مثل عملية فنزويلا، اتضح أنها تتحول في الشهر السادس والسابع إلى حرب استنزاف. مشاركة إسرائيل حاسمة، اتضح أن مشاركة إسرائيل ليست حاسمة وأن المدن تحولت إلى قدم أشباح، وهناك أهداف عسكرية تضرب، وإسرائيل منعت الواتساب ومنعت الطاقية واعتقلت الصحفيين وضربت الصحفيين الأجانب، فتحول الأمر إلى كابوس خصوصا في حيفا والمراكز الأمنية. ثم قيل بأنه وقف إطلاق النار الماضي كان بسبب المونديال، الآن تقديرات في الصحافة العبرية دينا أن هذه المعركة سقفها 3 أسابيع وقد تكون 3 أيام، لكن التخطيط الأمريكي أو الاتصال بين ترامب ونتنياهو أنها ستكون 3 أسابيع. السؤال الذي يطرح نفسه، 3 أسابيع هل تحطم أمة مثل إيران؟ 3 أسابيع تكفي لتحقيق الأحلام التي لم تحققها الحركة الصهيونية في 115 سنة؟ أسئلة تشكيكية تطرح الصحافة العبرية نفسها. كانت التهمة الأولى لنتنياهو في الانتخابات القادمة كمرشح بأنه لم يحقق أهداف، هل في 3 أسابيع استطيع تحقيق أهداف؟ وهذا طبعا جدال مفتوح.
1: طيب هذه المقاربة التي كان يتحدث عنها الزميل ناصر اللحام سيد محمد فيما خص الموضوع المتعلق بإسرائيل والمهام الملقاة على إسرائيل وكأنه إسرائيل هي من ستتولى أمن المنطقة، هذه المقاربة هل لازالت متاحة اليوم في الظروف الحالية وبالنظر إلى التطورات الحالية خصوصا بعد جولة العدوان الأخيرة الأمريكية الإسرائيلية والمستمرة طبعا على إيران؟
2: تحياتي يا أخي ناصر، تحياتي لنا. طبعا يعني واضح تماما يعني تدحرج حالة الصراع والمتغيرات فيها والتعقيدات المختلفة عزلت أمريكا وإسرائيل وبينت أنه هذا المشروع هو مشروع استغلالي، مشروع إبادي، مشروع استثماري، ويؤشر بشكل واضح وصريح على أن يعني المنحدر الذي وصلت إليه الرواية الصهيونية على وجه الخصوص والدور الأمريكي الداعم للكيان الصهيوني أصبح يلقط أنفاسه على الصعيد العالمي، وهذا طبعا ستترجمه صناديق الاختراع المستقبل وكيفية قيام الأحرار بمؤسساتهم المختلفة من مختلف دول العالم وخاصة الدول الغربية التي كانت الرواية الصهيونية رواية سائدة لديها في تغيير السياسيين الذين عملوا خلال الفترات الماضية كأنهم موظفين إلى هذا الغرب الذي اعتدى على أمتنا وليس فقط احتل فلسطين وبعض أجزاء الدول المجاورة وإنما أدى إلى هذا الوضع الذي نعيشه بأبعاده المختلفة سواء كانت هذه الأبعاد ذات علاقة بالاقتصاد أو ذات علاقة بالاجتماع. الأمة العربية تعاني من مشاكل متعددة سببها الرئيسي وجود هذا الكيان. اليوم المفارقة التي يعيشها هذا النظام وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يؤشر على يعني ابتداء اضمحلال وحضور الولايات المتحدة الأمريكية التي تخوض عدوان أو يعني شنت عدوان على إيران منفردة خلافا لكل المعارك السابقة التي مرت عبر مئة عام سواء كانت ذات علاقة بالوطن العربي أو بالعالم. اليوم عم نشوف أنه هذه العزلة أصبحت من أقرب الحلفاء سواء كانوا الحلفاء الأوروبيين أو الحلفاء في المنطقة العربية. اليوم الأكثر تشددا في وقف الحرب والدفع باتجاه الالتزام التزام أمريكا باللائحة بالاتفاق الذي وقع إلكترونيا بين إيران وبين أمريكا هي الدول العربية المتحالفة مع أمريكا سواء كانت دول الخليج أو مصر أو الأردن حتى الموقعين اتفاقيات ما يسمى بالسلام مع هذا الكيان. لذلك نجد أن يعني هذه المرحلة مرحلة فاصلة تلعب فيها قوى المقاومة ومحورها والراعي والداعم العميق فيها إيران، إيران التي ليس لها أي أطماع في المنطقة العربية كما يدعي الآخرين لأن لو كان لديها أطماع لاستطاعت أن تبني اتفاقا واضحا امتدادا لاتفاق الشاه الراحل الذي رحل بثورة شعبية أكدت على أن الاستقلال هو سيد الموقف وأن الانتصار إلى المظلومين هو العنوان الأبرز، وهذا طبعا ظهر في دعمها لكوبا ودعمها لفنزويلا ودعمها لكل الدول التي تحاول الإمبريالية الأمريكية التي تهدف استغلال ثروات العالم. وليس أخيرا ما تحدث به ترامب في أنه يريد 20% من كلفة الشحنات التي تمر بالخليج، هذا يؤكد أن المعركة بأعماقها وأبعادها هي معركة اقتصادية وهذا يؤكد وجود الكيان الصهيوني في أنه محاولة جادة لزعزعة المنطقة من أجل الحصول على أكبر قدر من الثروة في المنطقة. وعندما تستطيع الدول العربية وإيران على دفع على أن تدفع أمريكا والغرب على وجود هذا الكيان أكثر مما تأخذ فأعتقد أن المعادلة ستتغير أكيد طبعا هذا يؤكده الشعب الفلسطيني في تمسكه وفي نضاله وفي صبره رغم كل ما يحيط المنطقة من تعقيد ومن موقف يعني غير متلائم مع هذا الصمود مع هذا الصبر اللي احنا طبعا عاجزين عن تقديم يعني ما يمكن ان يشكل الحد الادنى من هذا التقديم، لكننا سنبقى عمقا لهذا الشعب الفلسطيني، وان معركه المشاركه مع هذا الشعب باعتبار ان الشعب العربي كله بالاضافه الى الشعب الاسلامي هو عمق الشعب الفلسطيني.
1: طيب ناصر، في التطورات برز يعني الآن هناك تصريحات أو مواقف عفوا لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مقال نشره اليوم يتحدث عن أن المنظومة الأمنية للخليج التي اعتمدت لعقود عفوا على احتواء إيران وعزلها لم تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة. ربما أبرز ما جاء في هذا المقال يقول بأنه دعا إلى بناء نظام أمني جديد يضم جميع الدول الثمانية المطلة على الخليج، وذكر هذه الدول مؤكدا أن لكل دولة مصلحة أمنية مشروعة، وقال بأن مصادر الخطر خارجية، أي أن الخطر على دول المنطقة لا يأتي من المنطقة نفسها بل من الخارج، وهذا تصريح لافت. وقال بأنه شدد على أن الأولوية الحالية هي وضع إطار دائم يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ولفت إلى مسؤولية عمان الخاصة في العمل مع إيران والمجتمع الدولي لصون هذا الممر البحري الحيوي. وقال بأن هناك ترابط لأمن المنطقة، حيث أكد أن أمن الخليج لا يمكن فصله عن أمن شمال غرب المحيط الهندي، مضيق باب المندب والبحر الأحمر. هذا أبرز ما جاء في كلام البوسعيدي، وبالتالي كيف من الممكن اليوم قراءة هذه المواقف للبوسعيدي بالنظر طبعا إلى التطورات في الأيام الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالموقف العماني الذي استجد في الفترة الأخيرة فيما خص مضيق هرمز؟ اليوم كيف من الممكن النظر إلى هذه التصريحات الآن؟
3: الوهم يتبدل، الوهم يتبدل، وإسرائيل واضحة وترامب واضح، ترامب تعامل مع مصائر الشعوب هنا بزنس، بده 20%، ومع كل القضايا تعمل بزنس، إسرائيل لا يهمها سوى بقاء نتنياهو في الحكم وبزنس، الاستيطان بزنس، الحرب بزنس بالتريليونات، الاستيطان بزنس، 8 مليار تم صرفها للاستيطان شمال الضفة الغربية، كلهم بدون بزنس، وهذا يتناقض مع الرؤية الإسرائيلية الأمريكية ذات. من ناحية ساقط القرن تقول سوف نحمي العرب، طب من مين نحمي العرب؟ من إيران، وفي نفس الوقت سنقضي على إيران، طب لو قضينا على إيران، ليه بدها إسرائيل تحمي العرب؟ من مين؟ من الهند؟ ولا الأفارقة بدهم يهجموا على إذا هناك خلل وعوار كبير جدا في الفرضيات الأمنية والسياسية الأمريكية الإسرائيلية. الوهم بدأ يتبدد، وهناك متقدم للصورة بعد التصريحات والتغريدات التي يجيها بها ترامب، وحتى في دور إسرائيل نفسه. لا ننسى قبل 10 أيام ترامب قال على نتنياهو أن يعرف مين اللي معلم وأنه يسمع الأوامر وينفذ. هل إسرائيل مشاركة في الهجوم الأخير على إيران؟ علناً لا، سياسياً لا، لكن التقرير الآن موجود على الصحافة العبرية بالذات القنوات التلفزيونية أنه إسرائيل أمريكا جمدت إجلاء القاذفات ومزودات الوقود اللي اسمها المرضعات، الحاملات المزودة بالوقود للطائرات النفاثة جمدت إجلاءها، وهناك 4 قادمات في الطريق ما يهدد بإلغاء 20,000 تذكرة من مطار الليبت. إذا المطار يتحول لمطار عسكري باركينج للطائرات الأمريكية وللجنرالات الأمريكيين، المستشفيات تتحول إلى عيادات للجيش الأمريكي، والمشاركة استخبارية بشكل واضح في بنك الأهداف بشكل واضح، لأن نفس الطريقة التي أصبحت بها غزة ولبنان، بنية تحتية، محطات البنزين، الوقود، المنازل، نفسها تمارس في إيران، ما يدل على أن بنك الأهداف صادر من نفس خط الإنتاج. وثالثا هناك ترتيبات أيضا بأن يكون الحضور العلني الإعلامي السياسي الإسرائيلي غير بارز حتى لا يقلق العرب أو يحرجهم، مش يقلقهم، يحرجهم إعلاميا.
1: طيب طيب ابقى معنا لو سمحت ناصر. أيضا يبقى معنا السيد محمد لو سمح. ونذهب إلى الملف اليمني حيث سجلت غارات سعودية استهدفت مطار صنعاء الدولي، والقوات المسلحة اليمنية أكدت أن هذا العدوان لن يمر من دون رد أو عقاب، وحملت النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن عواقب تصعيده. تقرير لأحمد عبد الرحمن.
4: السعودية تشعل فتيل الحرب مجددا وتقصف مطار صنعاء الدولي بعدة غارات مستهدفة مدرجي الهبوط والإقلاع في المطار بهدف عرقلة هبوط الطائرة الإيرانية التي غيرت مسارها وهبطت بسلام في مطار الحديدة غربي اليمن. الغارات السعودية قوبلت بإدانات رسمية وسياسية حملت الرياض مسؤولية هذا التصعيد العدواني، وعدتها القوات المسلحة اليمنية إنهاء لمرحلة خفض التصعيد، مؤكدة أن هذا العدوان لن يمر من دون رد.
5: هذا العدوان السعودي لن يمضي دون رد، طالما وأن هذه الطائرة التي أراد العدو السعودي أن يمنع هبوطها في مطار صنعاء وقد هبطت في مطار الحديدة.
4: سنوات الحصار ولت إلى غير رجعة، قالت وزارة الخارجية في صنعاء متهمة النظام السعودي بإعلان بداية الحرب، وعليه تحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الخطوة التي وصفتها بالإجرامية، مؤكدة بدء مرحلة جديدة لانتزاع حقوق اليمن كاملة.
6: اليمن لن يسكت ولن يسكت عن أي محاولات لاعتراض حق اليمن في رفع الحصار وكسر الحصار، وفي حق اليمن في إدارة الأجواء اليمنية.
4: تطورات قد تفتح الباب واسعا أمام مرحلة جديدة من الاشتباك والتصعيد المتبادل وفق قاعدة التعامل بالمثل التي رفعتها صنعاء، ما يضع الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب إلى جانب المنشآت الحيوية السعودية في مرمى النيران اليمنية، وهو ما ينذر بمواجهة كبرى تتجاوز اليمن.
7: لا رجعة عن قرار كسر الحصار تؤكد صنعاء، ولسان حالها حاصر حصارك لا مفر، وهو ما يعني الانتقال إلى مرحلة تنزع فيها ورقة ضغط مفروضة على الداخل اليمني وتحويلها إلى أداة ضغط على الخارج. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.
1: عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي دعا السعودية إلى وقف تدخلها في اليمن، ولوح في حديث للميادين بامتلاك صنعاء خيارات أكثر إيلاما من إغلاق مضيق باب المندب.
8: لدينا أوراق ضد السعودية أكثر إيلاما من باب المندب، فاشتعال حقول النفط السعودية وكذلك تدمير موانئها ومطاراتها هو ورقة أقوى بيدية اليمن وأكثر فاعلية، وبالنسبة لباب المندب هو ورقة أيضا بيد اليمن وورقة ضغط دولية ليس فقط ضد السعودية، ولا يوجد أي تفاهمات حتى الآن بيننا وبين السعودية، وموقفنا

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قصة الإخوة مع بعضهم وردت في القرآن مرارا، والإخوة يحسد بعضهم بعضا في بعض الأحيان ويحب بعضهم بعضا، وهذا يجب أن يكون في غالب الأحيان. قصة الأخوة قصة تحتاج إلى إيمان، وبعض الإخوة يكون إيمانه قويا وبعضهم يكون إيمانه ضعيفا، وهناك أخوة مختلفة، هناك أخوة الدين وهناك أخوة النسب، وهناك الأخوة بمعنى الصداقة كما يقول المثل رب أخ لك لم تلده أمك. أخوة الدين هذه أسمى درجات الأخوة، الحب في الله والتآخي في الله وعلى الله، هذا يجب أن يكون بين جميع المؤمنين، حب في الله. وهؤلاء المتحابون في الله يسميهم الله تعالى المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. هؤلاء يشفع بعضهم ببعض يوم القيامة، ويظلهم الله تعالى بظله يوم القيامة، ونرجو أن نكون جميعا من هؤلاء المتحابين في الله، لأن هذه المرتبة هي أعلى من مرتبة الأخوة النسبية. أخوة النسب إن كانت بين المؤمنين فهي أخوة مضاعفة، إن كان الحب في الله معقودا بين إخوة النسب فقرابتهم مضاعفة. أخوة النسب مع أخوة الدين والإيمان، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هؤلاء يجب أن تكون المحبة فيما بينهم ما مضاعفة ضعفين، أخوة في الله وأخوة أوصى بها الله عندما قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكانت الدعوة قد بدأت بالعشيرة الأقربين، لأن الأقربين أولى بالمعروف، فلا بد وأن نحفظ أولا أخوة الإسلام ثم أخوة النسب والرحم، لأن الرحم تدعو على من يقطعها، والرحم تشفع بمن وصلها يوم القيامة. إخوة يوسف كانوا مسلمين لأن أباهم كان مسلم وكان نبيا، ولقد تعاملوا مع أخيهم بما يتنافى مع الأخوة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. هذه قصة الإخوة، وإخوة في بيت النبوة، وشيطان ينزغ بين الإخوة حتى إن بعضهم لا يتآمر على حياة أخيه، يتآمر على إبعاده أو قتله أو نفيه عن الساحة، إزاحته عن ساحة الأسرة. وكلكم يعرف قصة يوسف، لا داعي لتفصيلها وشرحها، ولكن يجب أن نأخذ الدروس والعبرة منها. أخرج الولد من بين إخوته بفعل إخوته، بممارسة إخوته، أخذوه وألقوه في غيابة الجب ثم كانت النتيجة أن صار هذا الأخ عبدا رقيقا اشتراه سيد مصر وأسكنه في بيته كخادم لزوجته وللأسرة، وبقي الإخوة يعيشون مع أبيهم. فهل صلح حالهم؟ لأنهم قالوا وتكون من بعده قوما صالحين، فهل صلحت أحوالهم مع أبيهم؟ وهل أحبهم أبوهم كما كانوا يتوقعون؟ إن أباهم بقي منشغلا بالولد المفقود أو الولد الضائع، لأن قلبه كان معلقا بهذا الولد البار، وهذا الولد الذي تظهر في وجهه علامات البركة وعلامات الصلاح والتقوى. والأب يميز بين أخوانه، فالأب يميز جيدا بين أبنائه، وهو يعرف البار من غيره، والإنسان يحب بصفاته. لا يمكن أن تحب إنسانا شريرا أو مكارا أو منافقا، ولكنك تحب التقية. فأكثر الأتقياء يحبهم أكثر الناس، وقليل هم الذين يكرهون الصلاح في الإنسان والتقوى في الإنسان. هذا الإنسان التقي كانت العاقبة كما تعلمون أنه لازم على التقوى، كما كان في بيت أبيه بارا بأبيه وكان مطيعا لله في صغره، شب على طاعة الله واستمر متمسكا رغم الظروف الصعبة بعلاقته بخالقه سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ما تعلمون، وصل أن أصبح عزيز مصر وسيدها. وإخوته أصابهم الفقر وأصابتهم الفاقة، وابتلاهم الله تعالى بالدنيا، فما ربحوا من الدنيا شيئا، خسروا دينهم ودنياهم بفعلتهم التي فعلوها. ثم كانت العاقبة كما قال الإخوة ليوسف بعد أن عرفوه بأنه الذي نفوه، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، اعترفوا جميعا بأن الله قد فضله عليهم، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، كنا خاطئين عندما تعاملنا معك بهذه المعاملة السيئة. هذه عبرة يجب أن نتعلمها، أن الأشقياء إذا ما أصروا على خطئهم يبقون أشقياء حتى يتوبوا، وأن التقي يرفعه الله تعالى ولو بدا للناس بأنه مسكين وشقي. هذه الحالة يجب أن نتعلمها من القرآن، فقد رأينا أن يوسف بتقوى بلغ أعلى المراتب، وأن إخوته ببعدهم عن الله قد ابتلوا بالفاقة والضعف والجهل وقلة العلم. صورة أخرى من صور العلو في الحق صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقابله أهله وقومه بالجفاء وبالتكذيب وبالتعذيب وبالتشريد، وحاولوا نفيه من مكة أو قتله أو حبسه، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما تعلمون أن الله تعالى نصر اليتيمة الفقيرة الصادقة التقية النقي على قومه، ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى قومه أشقياء، أرادهم أن يكونوا سعداء. لذلك عندما دخل مكة رحمهم فأسلموا، فكانت رحمة الله تعالى تنزل عليهم ببركة تقوى محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة أخيهم الذي ضيعوه. وكذلك يوسف عليه السلام لم يشأ أن يحيا إخوته عقدة الذنب، عندما جمعه الله تعالى بهم في مصر قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق التقي. أخلاق التقي أنه لا يحمل حقدا حتى على من ظلموه، لأن من آداب هذا الإسلام ما قاله عليه الصلاة والسلام: أوصاني ربي بست أوصيكم بها، أوصاني كما يقول عليه الصلاة والسلام: أن أعطي من حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة ولساني ذكرى، إلى آخر الحديث. خذ العفو. هذه هي القاعدة الأخلاقية في الإسلام. القاعدة الأخلاقية الإيمانية في الإسلام أن الأخ مهما ظلم من إخوته يجب أن يكون خيرا على إخوته في النهاية. هذه القاعدة يجب أن تتجلى اليوم في علاقاتنا كمسلمين. أحيانا يظلم الكافر ظلما شديدا، وربما قتل الظالم أخاه كما فعل ولد آدم قابيل بأخيه هابيل، فلا يجوز أن تصل القضية بين الإخوة إلى حد القتل، لأن إذا وصلت إلى حد القتل فقد شقي القاتل، شقي القاتل لقتله لأخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، انتهت القضية بالخسران. ولكن يجب على المسلم المؤمن التقي أن يفتح أبواب التوبة لإخوته أو لخصومه، افتح لهم أبواب التوبة، سامحهم، اعف عنهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، العفو اتخذه خلقا وسلوكا لك، لأنك باتخاذك العفو سلوكا أصلحت من شأنك وأصلحت من شأن الآخرين، وهذه هي طريق السعادة. من أجل هذا نحن اليوم نحتاج إلى خلق الإسلام في تعاملنا فيما بيننا، سواء كنا إخوة لأب واحد أو إخوة لدين واحد، وأخوة الدين الواحد توجب أن يحب بعضنا بعضا في الله، حتى ولو كانت الأنساب لا تجمعنا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هاشميين وعبشميين، كانوا مهاجرين وأنصار، كانوا أوسا وخزرجا، كانوا عربا وعجما، ومع كل هذا شكلوا أمة واحدة، أبوهم الإسلام وأمهم الشريعة وربهم الله سبحانه وتعالى. لذلك انتظم الإسلام عائلة كبرى هي أسرة المؤمنين بالله رب العالمين. هذه الأسرة هي التي حملت النور والهداية إلى العالمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسرة البشرية العالمية، يعني أبناء آدم كلهم بحاجة إلى التقي الذي يتمثل في يوسف عليه السلام، الذي عفا بعد أن استغفر هؤلاء، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وإن كنا لخاطئين. استغفر لهم يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام، واستغفر لهم أخوهم يوسف. نحن يجب أن نحمل الإسلام في كل الظروف، في الظروف الصعبة والهينة، وحمل الإسلام في الظروف الصعبة أجره أكبر، لأن حالات الشدائد تستدعي الصبر والثبات، فيضاف الإيمان إلى الدعوة مع الصبر فيتضاعف الأجر أضعافا كثيرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وبشر الصابرين. أحيانا تقوم بين الإخوة في البيت الواحد منافسة على ميراث الأب، والأب يترك شيئا من متاع الدنيا، فيختلف الناس، هذا يريد زيادة وهذا يريد أن يظلم أخاه. هذا المتاع قليل لا قيمة له، مهما كانت تركة المسلم، مهما كانت تركة الأب كبيرة أو تركة الأم، فلا يجوز للإخوة أن يتظالموا فيما بينهم، فالله قد قسم الميراث، فقسموا كما قسم الله تعالى، ولا يطلب أحد زيادة، بل لو أن البعض تنازل عن شيء من أجل أن يبرئ ذمته كان أبرك في ماله وأكثر خيرا في حياته، لأن العطاء فيه بركة والأخذ فيه قلة البركة. فمن ظن أنه بالتكاثر المال على حساب الآخرين يزيد في ماله فقد أخطأ التقدير وكذب كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وما نبت لحم من حرام فالنار أولى به. فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأخوة الإيمان والإسلام فيما بيننا، وأن يبارك أخوة النسب على الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك أخوة الإنسانية بعودة البشرية إلى سبيل خالقها الذي خلقها لعبادته. واسألوه جل وعلا أن لا يجعل الدنيا كبيرة في أعيننا، أن يجعل الآخرة هي الكبيرة، ورضوان الله الأكبر هو هدف وغاية من أهداف حياتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. السلام عليكم.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هي الحقيقة،
1: هي الحقيقة،
0: كل الحقيقة،
1: كل الحقيقة
0: سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: فكانت للإعلام بريقة،
0: تألقت
1: شمسا
0: والكل نجوم في سمائها،
1: إنها صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تألق
0: في سماء الإعلام الهادف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

اسمعوا ماذا قال الله تعالى عن الشهداء. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يقولون يا ربنا ما حالهم؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم، لقد فاز الحسين بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ونحن نقولها يقينا بأن الحسين عليه السلام الآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

نعم، لقد قتل الحسين رضي الله عنه. لقد كانت مصيبة عظيمة على هذه الأمة. استشهد رضي الله عنه وقبله الله جل وعلا. إنه إن كانت مصيبة إلا أنها بإذن الله جل وعلا، فما من مصيبة إلا بإذن الله. العين تدمع والقلب يحزن، لكن لا يقول العبد إلا ما يرضي الله جل وعلا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نقول إلا ما يرضي الله جل وعلا. نعم، لا نلطم خدا ولا نشق جيبا ولا ننفش شعرا ولا نسب ولا نلعن، بل نحتسبه عند الله جل وعلا. فاللقاء عند الله. نعم، المصيبة عظيمة. مات قبل الحسين جده أعظم الخلق عند الله جل وعلا، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت أكبر مصيبة على هذه الأمة. قتل قبله أبوه علي بن أبي طالب أبو الحسن الذي أحبه الله ورسوله، قتل غدرا، وها هو الحسين يلحق في ركب الشهداء. فصبرا يا أمة الإسلام، واحتسبوا الأمر عند الله جل وعلا. نسأل الله أن يجمعنا بالحسين في جنات النعيم.

لم يكن يريد أن يشتت هذه الأمة ويمزق جمعها، بل أراد أن يجمع كلمتها على الحق وضد الباطل، لأن هذه الأمة أمرها الرب عز وجل بالاعتصام. ما حصل قد حصل، وما حدث قد حدث، أمر قدره الرب عز وجل. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. أما نحن فقد أمرنا بقول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن نجتمع على حب آل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفترق أبدا. بل لو كان الحسين الآن بيننا لأمرنا بوحدة الكلمة، وأن نكون يدا واحدة على من سوانا، لنغيظ الأعداء كلهم بجمع كلمتنا على توحيد الله وحب أصحاب رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. هكذا فعل الحسين، وهكذا أراد منا الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

لقد ضحى الإمام الحسين عليه السلام بدمه ليجمع هذه الأمة لا ليفرقها. فالإمام الحسين

0: إن الحسين عليه السلام ليس بحاجة إلى رفع شعار ولا إلى نظم أشعار، دعونا من ترديد القصيد والتباكي بالنشيد، من أحب الحسين فعليه بصدق الاتباع وهجر صور الابتداع.
1: هكذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا إلى نهاية المطاف مع سيرة من أجمل السير، مع البطولة الفريدة، مع التضحية، مع البذل والعطاء، مع الإمام الحسين عليه السلام. وصلنا إلى نهاية المطاف، لكنه اللقاء سيكون بإذن الله عز وجل لكل من أحب الحسين واتبع هدي جده صلى الله عليه وآله وسلم. اللقاء سيكون بإذن الله في جنات النعيم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منها هنا
1: منها هنا
0: السلام عليك أيها الحسين،
1: وبيننا وبينك 14 قرنا.
0: السلام عليك يوم ولدت
1: ويوم قتلت
0: ويوم تبعث حيا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قدمت روحي من حسن هذا يميني مسلم

قدمت روحي من حتى هذا يميني مسلم تأبج روحي عزة إلا بديني مسلم هذا طموحي مسلم.

هذا طموحي مسلم.

من أجل دنيا.

مسلمون

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. عندما يسافر جعفر بالقلوب، أصدر النجاشي أمره بإحضار المهاجرين ليستمع إلى مرافعتهم، فتبادل القساوسة نظرات مرتبكة، ونظر ابن العاص إلى صاحبه فأصيب بإحباط، ثم التفت النجاشي للقساوسة وأمرهم بنشر مطوياتهم وكتبهم المقدسة فقد يحتاجها. أما رسوله فوصل إلى مقر المهاجرين الذين اجتمعوا على الفور وتشاوروا، فقال بعضهم: وماذا نقول؟ قالوا: نقول: والله ما نعرفه وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. كلمات واثقة، فهم لن يلاقوا أشد مما لاقوه في ديارهم، ولئن كانت الغربة لن تمنحهم حرية فما قيمة العيش فيها. رشح ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ليكون متحدثا، ثم نهضوا وانطلقوا خلف رسول النجاشي، ولما وصلوا استأذن لهم فدخلوا وحيوه، ولما مثلوا بين يديه تأمل حالهم وثيابهم فرق لهم وسألهم: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية. تكلم جعفر فسافر بالمشاعر والعقول وقال: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم ونحسن الجوار ولا نعبد غيره. لم يستطع ابن العاص وصاحبه الرد أو التكذيب، وأدركا فشل رحلتهما. أما النجاشي فاشتاق قلبه للمزيد وقال: فهل معك شيء مما جاء به؟ فانتقى جعفر ما يصدع هذا القلب الطيب، حيث قرأ صدرا من سورة مريم حتى مر على قوله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم توقف جعفر، لكن رحلة النجاشي لم تتوقف، أخذته كلمات الله بعيدا، حيث نبي الله عيسى بن مريم حين اتهموا أمه وطاردوه، وعانى عليه السلام هو وأصحابه المرارة من قومهم، فتداعت مشاعر النجاشي وسالت دموعه شوقا إلى أحبته.
2: في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم. صلي

دعاء ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

أسماء الله الحسنى، ونتابع مع اسمي المبدئ المعيد. المعيد في صفة الله تعالى هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات. كل الناس هلكى، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فالإنسان مهما علا لا بد من أن يعود إلى التراب، لا بد من دخول القبر. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. فالمعيد هو الذي يعيدنا إلى الموت بعد أن أحيانا. فالموت نهاية كل حي، الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. ولنعلم أن هناك عودة، وهناك سؤال ومحاسبة ودقة بالغة وعرض للأعمال. والمعيد هو الذي يجازي كل مخلوق بعمله وقوله. فإذا ارتكب الإنسان معاصي بأعضائه، فهذه الأعضاء نفسها تجتمع ويعاد خلق الإنسان منها ثانية وتشهد عليه. فالله يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. فالله عز وجل هو المبدئ والمعيد. بدأك بالإحسان إليك حيا، وأعادك إلى ما كنت عليه من العدم عند الموت، ثم أعادك من العدم إلى الحياة لتلقى جزاء عملك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المبدئ المعيد، له الأسماء الحسنى لندعو.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي

0: حكايتنا اليوم عن صحابي جليل عرف بين أهل مكة بأنه أكثر شبابها وسامة ودلالة. كانت ملابسه دائما من الحرير ويفوح منه العطر والطيب. عرف عنه دائما الرأي السديد والتفكير السليم، وهو من أوائل الناس دخولا في الإسلام.
1: عمت صباحا يا أمه.
2: عمت صباحا يا ولدي.
1: الجو حار للغاية والزحام شديد، كأن العرب جميعا في مكة هذا اليوم.
2: ما بك يا ولدي؟ هل تشعر بشيء؟ أخبرني ولا تخفي علي.
1: ألن تقلعي عن هذا القلق يا أمه؟ فقد أصبح ابنك رجلا تحكي عنه مكة كلها.
2: أعلم هذا يا ولدي، فأنت أعطر شباب مكة، ولكنك ولدي وقرة عيني ورب الكعبة. عجزت نساء مكة أن تلد مثلك. أخبرني، ما حديث الناس في مكة؟
1: لا حديث سوى عن محمد ابن عبد الله ودينه الجديد.
2: دينه الجديد؟ أي حديث هذا؟
1: يقول إن رب الكعبة اختاره رسولا للناس.
2: أيبعث رب الكعبة بشرا؟ كيف؟ لا يعقل، إنه لمجنون.
3: إذن ماذا ترون في أمر محمد؟
4: نقتله.
3: فيثور علينا بنو هاشم وندخل في حرب نحن في غنى عنها.
4: ولكنه يسب آلهتنا ويؤلب الأعبيد علينا، فهو يدعي أن الناس جميعا سواسية، لا فرق بين سيد وعبد. أي كلام هذا؟
5: إذا نقول إنه أصيب بمس من الجنون، أو نقول عنه ساحر.
3: لن يصدقنا أحد، فما عرفناه لا ساحرا ولا مجنونا.
4: إلى أين يا مصعب؟ ألن تشاركنا برأيك؟
1: لا رأي لي قبل أن أجلس وأسمع لمحمد.
3: مصعب رغم حداثة سنه فهو ذو رأي بيننا، لما يعرف عنه من رجاحة العقل.
4: أجل، فهو شديد المعرفة بمحمد، لهذا أخشى أن لا يقتنع عقله بحديثنا عنه.
1: ورب الكعبة، إن أمرك يا محمد العجيب. لقد عرفتك دوما الصادق الأمين، وكنت خير أهل مكة، فماذا جرى لك؟ أتعادي أهل مكة جميعا؟ ومن أجل ماذا؟ وما هذا الدين الذي تدعو إليه؟ كم أود في هذه اللحظة أن أجالسك وأسمع منك كي يرتاح عقلي.
6: الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. من هناك؟ مصعب بن عمير؟
1: أجل أنا مصعب، ولكن لا تخف واخبرني ماذا كنت تفعل؟
0: وتعدني بالأمان؟
1: أعدك وهبل.
0: لا، عدني برب الكعبة.
1: أعدك ورب الكعبة.
0: لقد كنت أصلي لله،
1: ولكنني لم أرى مثل هذه الصلاة من قبل.
0: هذه صلاة الإسلام،
1: دين محمد.
0: بل قل دين الله، وما محمد إلا رسول لعباده.
1: ألا تعرف أين أجد محمدا الآن؟

0: افتح يا أخي، أنا مصعب بن عمير. افتح يا أخي، جئت بالخير، لم آتي لمكروه.
1: وتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
2: يا إلهي ساعدني، لا أدري ماذا حل بولدي، إني أشعر أن هناك شيء غريب قد أصابه، وإني أخاف عليه كثيرا ولا أدري ماذا أفعل. ما بك يا ولدي؟ ولم لا ترتدي ثيابك التي اعتدت عليها؟ أتستبدل الحرير بهذا اللباس الخشن؟
0: لا عليك يا أمه، فإني أشعر بالراحة في هذه الملابس.

بماذا أخبرك يا أمه؟ والله إن خصومة أهل مكة جميعا أهون على نفسي من خصامك. فليهدك الله.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة، زمن الصحابة، زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: الأناشيد الجميلة حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى، ولكن أطربها

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين في آخر ليلة في شهر صفر، احنا عندنا محرم صفر ربيع أول، ده ترتيب الشهور الهجرية في السنة. في آخر ليلة في شهر صفر سنة 11 هجريا، سيدة عائشة بتحكي بتقول إن أنا كنت قاعدة ربط راسي كده ومصدعة جامد قوي، فالنبي عدى عليها قال لها مالك يا عائشة؟ قالت له أشكو من رأسي، فقال بل أنا ورأساه. نادر جدا ما النبي يتوجع، قال لها أنا اللي راسي وجعاني بجد ورأساه. بتقول السيدة عائشة فذهب ثم ما لبث أن جاء في كساء، يعني محمولا كده شايلينه صلى الله عليه وآله وسلم على الأكتاف، يعني ساند على الأكتاف كده. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأت رأسه توجعه، عليه الصلاة والسلام رأسه الشريفة، ويجيله شيء من الارتفاع درجة الحرارة ويسخن، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب حط إيده على رأس النبي فشل إيديه. سيدنا عمر أنتوا عارفين كان شديد جدا، وقال ما أشد حماك يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقالت السيدة عائشة نعم، ذلك أن له أجران. فالنبي أم قال لهم صلى الله عليه وسلم أيما عبد مرض إلا حات الله ذنوبه كما تحات ورق الشجر. أي حد يعيا ذنوبه بتسقط عنه زي الشجرة ما ذنوب ما أورقها بتسقط في الخريف. وبعدين اشتد المرض على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فطلب من زوجاته إن هو ما يقدرش يبقى عند كل واحدة في يوم من الأيام، فقال لهم بستأذنكم من أدب الجم صلى الله عليه وسلم أن يطبب ويمرض في بيت السيدة عائشة. بتقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على كتف العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، يجر قدمه تخط في الأرض ورجله عمالة بتخط في الأرض كده صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين دخلت عليه ستنا فاطمة عشان تزوره، فميل عليها كده بس ما قدرش يقوم. كان كل مرة سيدنا النبي السيدة فاطمة تخش عليه كان يقول لها مرحبا بابنتي، ويقوم يقبلها بين عينيها ويقعدها جنبه. لكن المرة دي سيدنا النبي بصلها كده وقال لها مرحبا بابنتي تعالي، قام موطي عليها قال لها كلمة كده فبكت فجأة بكاء شديد، سابها كده شوية وبعدين قام موطي عليها فقامت ابتسمت كده وكأنها اتفاجئت. فبيقولوا لها هو قال لك ايه؟ قالت لهم مش هقدر اقول. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم انا هقول لكم النبي قال لي ايه، لقد قال لي اقترب اجلي فاتق الله واصبري، عرفت انه يموت فبكيت البكاء الشديد. ثم اقبل علي فسارني فقال اما ترضي ان تكوني سيدة نساء الجنة واول اهلي لحوقا بي؟ قالت فاستبشرت وابتسمت. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده اغتسل، طلب ان هم يصبوا عليه زي جراب من المية، فصبوا عليه سبعة، لكن يعني لو يعني قلتها بالزمن بتاعنا سبعة من الطشت بتاع المية ده كبوها على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من كتر شدة حرارته، لانه كان عايز يقف يتكلم مع الناس. فذهب النبي محمولا إلى المسجد صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، قال لهم ما منكم من أحد له علي يد إلا كافأته بها، أي حد خدمني أنا ردت له الخدمة إلا أبو بكر الصديق، له علي يد يجزيه الله بها، ما أقدرش أوفيه، ربنا يكرمك يا أبو بكر، تسد كل الأبواب إلا باب أبو بكر هو الوحيد اللي يتفتح يخش علي وقت ما يحب. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الملك في الدنيا والخلود فيها ولقاء الله فاختار لقاء الله، فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فقلنا ما بال الشيخ، أنت بتبكي ليه يا أبو بكر؟ ده النبي بيتكلم عن واحد تاني، بيتكلم عن واحد ربنا خيره ما جابش سيرة نفسه. سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله، كان سيدنا النبي بينعي لهم نفسه، والوحيد اللي على فهمها وبكى وقال له نفديك بأبانا وأمهاتنا هو صاحبه المقرب أبو بكر. ثاني اثنين في الإسلام، وثاني اثنين في الغار، ثاني اثنين في الهجرة، وثاني اثنين حتى في القبر. رحمة كبيرة ونور كبير جدا من ربنا في حياة سيدنا محمد وفاته في المرض، لأن كتير من الناس بتفسر المرض أنه تكثير سيئات أو رفع الدرجات. فنيجي نلاقي ناس كرام صالحين أولياء جات لهم أمراض مؤلمة جدا، فتبقى أنت بتتساءل وده ما عندوش سيئات بالحجم ده عشان يتألم كده؟ فيبقى عارف أنت الحكمة اللي احنا حطناها اصطدمت بواقع. وهنا العلماء فرقولنا ما بين الحكمة والنتيجة. رب لك مثلا عشان أقول لك الفرق ما بين الحكمة والنتيجة. أنا بذاكر علشان أبقى أنجح وأبقى محترم في الدنيا، دي حكمتي من المذاكرة. لما نجحت أبويا جاب لي عجلة، دي نتيجة. فأنا مش بذاكر عشان أجيب عجلة، أنا بذاكر عشان أنجح وأبقى محترم، فالنتيجة جابت لي عجلة. فالنجاح والاحترام هو الحكمة، النتيجة جات لي الهدية اللي هي العجلة. فأنت بتمرض لحكمة عند ربنا، النتيجة رفعة الدرجات وتكفير السيئات، مش هو خبطك عشان يكفر سيئاتك، لا ده هو خبطك يعني استغفر الله، مش خبطك يعني جت الحاجة اللي فيها خبطة ليك علشان حكمة هو يعلمها، وكانت النتيجة منها لو عندك سيئات تكفر، لو ما عندكش بالحجم ده يرفعك درجات. لكن جاء المرض لحكمة، وبالتالي ما تقدرش تقول النبي مرض تكفير سيئات ورفع الدرجات، لأنه هو في أعلى درجة وهو معصوم ما عندوش سيئات. عشان نرحم نفسنا من التفسيرات دي، ونرحم المرضى من اتهامهم نفسهم لما المرض يشتد يقول أكيد عندي سيئات ربنا بيخلصها، لا استنى لعل في حكمة تانية، لأنه هيشوف واحد صحيح قدامه بيتمشى وعمال يفسد في حياته ويقول يا رب اشمعنى وجعتني وسايبه هو مالي الدنيا سيئات ليه النهار، عشان احنا فسرنا بطريقة مش أنسب تفسير. حاجة الأخيرة، شفت النبي قال إيه على أبو بكر؟ شفت هو ما كانش مرتب انه يحتفل بيه، النبي طلع فجأة كده وقال كل الناس اللي عملت فيا اي مساعدة انا كافئتهم في الدنيا الا صاحبي ابو بكر، اللي عملوا معايا ده بقى رب قدرة ربنا، بقى ربنا اللي يقدر يكافئه يجزيه الله بها على اللي هو عمله معايا. انت متخيل النبي قبل ما ينتقل للرفيق الاعلى ساب ايه لابو بكر في قلبه؟ انا مقدرك يا صاحبي، ربنا يكافئك عشان البشر ما يعرفوش يكافئوك يا أبو بكر الصديق. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن سيرين. قال أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين يمر في السوق فيكبر الناس. يعني لما بيشوفوا محمد بن سيرين يجعل من رآه يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا مصداق حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. هلا أنتوا يا أخوان لازم تصيروا هيك. تصور هيك ناس بس يشوفوك بذكروا الله. كيف؟ كيف أنا هيك بصير؟ كيف أنت هيك بصير؟ هلأ كلنا لنا أصدقاء متنوعين. أنت في إلك صديق أول ما بتشوفه تتذكر كرة القدم فورا قبل ما يحكي أي كلمة. ليش بتتذكر كرة القدم؟ لأن الغالب عليه كرة القدم، حديثه، اهتماماته، فرحه، زعله، أخباره، ألمه، سروره، كله من كرة القدم. بقى لما أكثر الاشتغال بكرة القدم صار علامة على كرة القدم، حتى إذا رأيته رأيت كرة القدم. حتى لو بعرسه، يعني هو عزمك على عرسه وأنت رايح تشوفه بطقم العرس، فورا هيك بتصور كرة القدم واللعب، مع أنه هو لابس طقم هلأ قاعد على الإسكي، بس لما كان شغله الشاغل كرة القدم صار دليلا على كرة القدم. في إلك رفيق أول ما بتشوفه بتذكر الأغاني والسيديات والألبومات والمغنين، السبب شغله الشاغل الأغنية. في إلك صديق أول ما بتشوفه بتفرض ضحك، ما هو بس بيقول لك صباح الخير، ما تلاقي حالك غير ضحكت، كريت ضحك لك شباب شو قلنا صباح الخير يا رجل، عم نقول لك يا سيدي إذا قال لك سلام عليكم بتضحك، ليش عم تضحك أخي؟ هو زلمة هيك صاحب نكتة، يعني صاحب روح مرحة، يطلع الضحكة من تحت أظافيره، بتصير إذا شفته تضحك. هلأ بالمسارح هيك في ممثلين للضحك، أول ما بيطلع على المسرح بيضحك الناس، سمحك شيء وما قال شيء ولا مثال، مجرد ما شافوا وجهه بيضحكوا. السبب هو جعل الضحك شغله الشاغل، فصار علامة على الضحك. هلأ إذا أنت بتجعل شغلك الشاغل ذكر الله، تجعل شغلك الشاغل أمر الله، تجعل شغلك الشاغل كتاب الله، تجعل شغلك الشاغل الحلال والحرام الذي أحله الله، بيصير الناس أول ما بيشوفوك يذكرون الله تعالى. ابن سيرين كان هيك، إذا مشى في السوق الناس فورا تكبر الله سبحان الله. كان بعض الصالحين يدعو يقول: اللهم يا دليلا علينا اجعلنا أدلاء عليك. يصير الناس بس يشوفونا فورا بيتذكروا الله، بس يسمعونا بيتذكروا الله، بس بدهم شيء متعلق بالتوبة بيقول لك أخي روح لعند فلان، عنده قريب بده هيك يرجع إلى الله بيقول له خده لعند فلان. ليش أخي خده لعند فلان؟ احكي له أنت. يقول لك لا لا روح، يعني هذاك فلان أخي أول ما بيحكي معه بيمشي الحال. شايف يا أخوان؟ فلازم كل واحد بيناتكم يصير دليلا على الله عز وجل، يصير إذا رؤي ذكر الله عز وجل. أنا بعرف منكم كثير الحمد لله بين أهله، بين إخواني، بين أرحامه، هو الدليل إلى الله عز وجل. يعني بعيلته بين خالاته، عماته، عمومه، أولاد عمومه، أولاد خالاته، أنه هاد يعني بدك شيء متعلق برب العالمين دقوا لفلان. إذا أنت أكثرت من الاشتغال بأوامر الله بتصير دليلا على الله، أول شيء بنفسك، بعدين بأسرتك تلاقي حالك، بعدين بعائلتك، بعدين بحيك، بعدين بتصير بالناس في من حولك يعرفون بأن هذا الرجل من أهل الله عز وجل. شو يعني من أهل الله؟ يعني ممن يدلون على الله عز وجل. فابن سيرين قال: كان يمر في السوق فيكبر الناس. وقال خلف: كان محمد بن سيرين قد أعطي هديا وسمتا وخشوعا. هديا يعني طريقة في الحياة، له طريقة بالكلام، طريقة بالمشي. شو هي الطريقة؟ يعني الانضباط بشرع الله، هي طريقته. لذلك صار يذكر الله برؤيته.
يعني لما بيضحك بيضحك هو مثلنا بس ما بيتقهقه مثلا، ما بيضحك بي على نكات غير لائقة، ما بيضحك على صور ماجنة، ما هذه لا تضحكه. بالعكس إذا واحد بعت له بالواتس هيك صورة غير لائقة بيبعت له رسالة إنه أرجو منك أن لا ترسل مرة ثانية مثل هذه الصور. يا لطيفة ذاك اللي شايف اللي بتوصل الرسالة بتفاجأ هيك، هو معتاد الناس الذين يعني هيك العام همل الناس إنهم عم نضحك أخي ما بدها الشغل، بس هذا بينصدم هيك، بصير مرة ثانية بيضبط بيقول لك الصورة أبعت له إياها، لا لا لا تبعت له إياها، ما بيمشي الحال. كان محمد بن سيرين قد أعطي هديا يعني طريقة في الحياة سلوكا في طعامه، مثلنا بتعزمه على الأكل بيجي عندك بيأكل بس يده ما تطيش بالقصعة، مو متى ما نحط الأكل ما عاد يشوف حدا قدامه نزل هيك، يعني هو بيأكل بس بقى ضمن يعني آداب الإسلام في الطعام. قد أعطي هديا وسمتا يعني أخلاقا وخشوعا، فكان الناس إذا رأوه ذكروا الله. الله يجعلنا هيك يا أخوان، الله يجعلكم كلكم إذا رؤيتم ذكر الله عز وجل. قال بسطام ابن مسلم كان محمد بن سيرين إذا مشى معه رجل قام وقال ألك حاجة؟ فإن كان له حاجة قضاها، فإن عاد يمشي معه قام فقال له ألك حاجة؟ يعني ما كان يرضى حدا يمشي معه، حدا بده يمشي معه الله يغفرنا. هلا في ناس بتحب هيك انه هي تمشي مع رجل تعتقده صالحا بس هو يوقف يقول له بدك شيء، يعني ما بدي مشيك انا غير لك طريقك، انت رايح هيك ليش تمشي معي هيك، وقف بدك شيء لك حاجه، اذا له حاجه يقضيها، ما له حاجه يقول له اخي على بيتك، يعني ما بيريد ان يزعج الاخرين بالمشي معه. وعن حماد عن حبيب عن ابن سيرين قال إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. ابن سيرين يقول إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه، بصير بحاسب نفسه، يعني إذا تكلم كلمة نابية في واعظ من قلبه أنه أنت كيف حكيت هيك، بجوز تحكي هيك، بصير تحكي هيك. مر معنا بالدرس الماضي أنه قال لصاحبه ابن سيرين قال له أرأيت الرجل الأسود، ثم قال استغفر الله ما أراني إلا قد اختبته، شايف فورا بحاسب نفسه، طلع تطليع أحرام بحاسب نفسه، حكى كلمة من الخير بفرح، صام نافلة بفرح، واعظا من قلبه تسره الطاعة وتؤلمه المعصية. طبعا وإذا أراد الله بعبد شرا تلاقيه بيعمل سبعة وزمته ما في شيء من قلبه، حتى إذا حدا قال له اتق الله أخذته العزة بالإثم، شو اتق الله روح من وجهي، الله عز وجل قال فحسبه جهنم، يعني ما له لا في واعظ من جوا ولا بيرضى بالواعظ من برا، خير إن شاء الله نار جهنم، يعني بتربيه تربية قوية. آخر ما أقرأه عليكم والحديث عن ابن سيرين كبير، قال سمعت محمدا يقول في شيء راجعته فيه عن ابن عون، قال سمعت محمدا يقول في شيء راجعته فيه قال إني لم أقل لك ليس به بأس، إنما قلت لك لا أعلم به بأسا. هلا أنا حبعيد هالجملة وقلوا لي شو معناتها. في رجل قال له لابن سيرين راجع وقال له أنا بزمناتي سألتك سؤال أم أنت قلت لي لا بأس به بهالمسألة، قلت لك أعمل هالشغلة قلت لي لا بأس به، فقال له ابن سيرين إني لم أقل لك ليس به بأس، إنما قلت لك لا أعلم به بأسا. شو الفرق؟ في قاعدة منطقية بتقول عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. هلأ لنفترض أنا وقع جوالي هون أو وقع مني 100 ليرة هون ورحنا دورنا عليها نحن ما لقيناها، بس أنا 100 وقعت هون بالجامع، عدم الوجدان نحن ما لقيناها لا يعني عدم الوجود، هي 100 هون بس نحن ما لقيناها.
ابن سيرين قال له: أنا ما قلت لك لا بأس في هذه المسألة، أنا قلت لك لا أعلم به بأسا، أنا لا أعلم بأن في هذه المشكلة هذا الأمر مشكلة، أنا لا أعلم، بس مو هي ما فيها مشكلة، أنت ابحث. عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، ابحث واسأل غيري وابحث آخرين واسأل آخرين، فإن كان بها بأس فدعها. وهذا يا أخوان أمر مهم في دقة اللفظ. أهل الحديث عندهم دقة في تعاطيهم للحكم على الرجال. مثلا يسأل عن رجل الإمام أحمد بن حنبل فيقول لا أعلم به بأسا، ما بيقول لا بأس به يعني منيح، بيقول أنا لا أعلم عليه مشكلة، بس أنت حاس غيري. مثلا يسأل عن رجل آخر يقول كذبه فلان، يعني فلان قال عنه بأنه كذاب، بس أنا مو رأيي، هذا فلان هيك عم بيقول. في دقة باستخدام الألفاظ. لذلك والله هذا شيء مفيد، لعلنا شيء مرة، هذا بيحتاج إلى سلسلة خطب، موضوع الدقة باللفظ، لأنه كثير من مشكلات الناس أو عدد من مشكلات الناس لا بأس بها من لسانهم ومن نقلهم للأمور بطريقة يعني ليست صحيحة، أو عدم انتباههم للفظة اللافظ. فابن سيرين والأولياء دقيقين في تعبيرهم عن كلامهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صراع النفس بين نداء الهوى ودعاء الهدى وهي تحاول السمو والارتقاء في معارج السماء.

0: بعد مئة عام. بعد مئة عام سنكون جميعا أو أغلبنا مع أقاربنا وأصدقائنا وأحبائنا تحت التراب. وسيكون مصيرنا الأبدي واضحا جليا أمام أعيننا. سيسكن بيوتنا أناس غرباء. سيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون. لن يتذكروا شيئا عنا. سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس. أسماؤنا وأشكالها. سيطويها النسيان. فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل بيوتنا وأملاكنا وأهلنا؟ كل هذا ليس له جدوى وقيمة
1: بعد مئة عام.
0: إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون. ستطوى وتنقضي في طرفة عين. وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال. كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه. فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور. سندرك بعد مئة عام. كم كانت الدنيا تافهة. وكم كانت أحلامنا سخيفة. وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات. لهذا فلنحاول جميعا أن نترك أثرا طيبا وخيرا ينتفع به بعد رحيلنا، لنجدد العهد مع الله. فلا زال هناك متسع ولا زال في العمر بقية.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض كغيره بل أشد من غيره. قال له ابن مسعود: إنك لتوعك يا رسول الله وعكا شديدا، يعني تمرض وتصيبك الحمى. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. كان يصيبه الألم وتصيبه الحمى ويعاني مثل غيره من الناس عليه الصلاة والسلام. وكان يتعوذ بالله. من ضمن الأشياء التي يستخدمها أنه كان يستخدم التعويذ بالله، أن يتعوذ بالله، يتعوذ بالله من الفقر ومن الجبن ومن المرض ومن الأسقام ومن الجذام وغير ذلك. فأنزل الله تعالى عليه سورتين، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلما نزلتا بدأ يتعوذ بهما وترك ما سواهما. وهذا لا يعني أنه لا يتعوذ بغيرهما، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم تعويذات ورقى يعلمها بعض أصحابه بعد نزول هاتين السورتين. في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه من الليل جمع كفيه فقرأ فيهما ونفث فيهما: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ثم نفث: وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وينفث، ثم يمسح بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات. في ذلك رقية وتحصين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أيضا كما في صحيح البخاري لسحر من قبل بعض اليهود، واليهود دائما يتعاطون السحر وهم يتميزون بالإمعان في الخصومة والعداوة واستخدام الأساليب والوسائل المنحطة مثل الاغتيالات ومثل الكذب ومثل التلطيخ بالشائعات ومثل استخدام السحر والشياطين وغير ذلك. وهكذا عملوا كما فعل أحدهم وهو لبيد بن الأعصم، أنه حاول سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أثرا من ذلك، وكان يخيل إليه في بيته أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك نزل عليه جبريل عليه السلام بهاتين السورتين وأخبره أنه مطبوب كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنه قد وقع له السحر وهو الطب. ثم رقاه جبريل بهاتين السورتين، فدل ذلك على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر. وبين الله سبحانه وتعالى بين الأثر النبوي أيضا هاتين السورتين وأثرهما في معالجة السحر، وأن قراءتها على المسحور من قبل نفسه أو من قبل راقي كما جاء جبريل ورقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تنفع بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض والأسقام وبالذات من

السحر، فأزال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام علم أن السحر موجود في بئر ذي أروان، وأنه في مشط ومشاطة، وأخبره جبريل بالتفصيل الواضح من ربه عز وجل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا فعل، فكان أن ردم البئر فقط، وقال أما أنا فشفاني الله عز وجل، وكرهت أن أثير على الناس شرا. فهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وصبره وطيب نفسه وسماحته وسعته في التعامل مع مثل هذه المواقف العظيمة والمواقف الصعبة. وكثير من الناس قد يتوهمون أنهم مسحورين وليسوا كذلك. ربما يكون عند الإنسان معاناة، ضعف، مرض، ارتباك، قلق، توتر، أما سرعة الاتهام بالسحر فلا تنبغي، وخاصة أنه يصاحبه دائما اتهام لآخر، إما أن يتهمون الخادمة أو السائق، أو يتهمون قريبة أو الضرة أو الجارة، زوجة الأب مثلا، أو إنسانة تنافس المرأة على زوجها أو على عروسها أو صديقة. فغالبا ما يكون الادعاء بالسحر هنا ليس له حقيقة، ولا يكون مبنيا على معلومات صحيحة، ويكون سببا في القطيعة وسببا في اتهام الآخرين والبعد. وربما يكون توهم السحر هنا يجعل عند الإنسان مرضا وهميا يصعب الخلاص منه، وبعض الناس أيضا بسبب ذلك يركضون إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى العرافين، ويتأولون ويأتون إلى أناس قد اطلعت على أحوال الكثير منهم، فوجدت أنهم لا يعرفون شيئا، وإنما يستخدمون أسلوب الإيحاء عند هذا المريض، وقد تعينهم الشياطين ببعض المعلومات. فإذا جاءهم المريض قالوا أنت اسمك كذا ووضعك كذا وشأنك كذا وأخبارك كذا، وذكروا له أشياء قديمة وأشياء جديدة وأمور ومواقف وأحاسيس وأشياء ربما يحس بها في بدنه، حتى يصدق على مجموعة هذه الأشياء ربما يكون له أصل، وهو ليس من العلم الخاص وليس من الغيب، وإنما هو أمر يعرفه المريض وقد يكون أخبر به بعض أقاربه. فيترتب على ذلك أن يمنح هذا المعالج ثقة كبيرة، لأنه وجد أنه شخص حالته على حسب وهمه، فإذا قال له شيئا صدقه فيه ويعود وهو يقول الحمد لله أنا طيب، ذهب كل ما بي، وبعد شهر أو شهرين تعود الأمور كما كانت، تجد الإنسان رجع. كانت القصة مجرد إيحاء أثر على هذا الإنسان لفترة معينة، أشعره بالانعتاق. ولذلك لو أن الإنسان توكل على الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله وكرر هذه الرقية الشرعية القرآنية الإيمانية النبوية، ورقى نفسه أو رقاه غيره، لا يلزم أن تذهب للرقاة يضعون اللافتات واللوحات ويستقبلون الأفراد والجماعات ويأخذون الأموال الكثيرات، لا، وإنما يرقي الإنسان نفسه أو يرقي المرأة زوجها أو أخوه أو قريبه أو صديقه أو أحد من جيرانه أو جماعة أو من جماعة المسجد أو إمام المسجد أو رجل صالح من الصالحين، ولا يلزم الأمور هذه أن تكون مبنية على الشهرة وعلى الاعتبار. فإذا حصلت الرقية بهذا الشكل مع القرآن الكريم، مع الدعاء، مع استخدام ماء زمزم، ولا بأس أن يكون الإنسان يغتسل بماء في سدر 7 مرات كما ذكره بعض أهل العلم، كهذا ليس له أصل في الشريعة، ولكن هذا من الأمور العادية أو الطب العادي. وكذلك لا بأس إذا الإنسان استطاع أن يعرف مكان السحر بطريقة أو بأخرى، أو عن طريق يعني دفع المال لأحد، أن يتعرف من خلال الساحر نفسه، من خلال الشخص الذي وضع السحر، أن يعترف له أين وضع السحر ويقوم بزالته وفكه. فهذا ليس من الاستعانة بالسحرة، وإنما هو من أخذ الإقرار على هذا الإنسان الذي قام بهذا العمل السيء وهذا العمل الفاسد. فإذا أتيح للإنسان مثل هذه الأسباب الشرعية المادية المفيدة فخير وبركة، أما إتيان السحرة والكهنة والعرافين فهذا لا يجوز، وهو فتح باب شر على النفس وعلى الغير، وأصلا الناس بطبيعتهم يسرعون إلى الظن وإلى التوهم، وإذا فتح لهم هذا الباب يعني سيمعنون فيه، وستضيع أديانهم وتضيع أموالهم وتضيع أعمارهم، ويظلون ينتقلون من وهم إلى وهم ومن خوف إلى خوف، ويكون من جراء ذلك إقرار وجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وتشجيع الناس على الذهاب إليهم، بينما يعني الغفلة عن الرقية القرآنية الشرعية. ومن ذلك أيضا سورة البقرة وآل عمران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران،
وقال عن السورة إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يقدرون عليها. ويحسن أن يكون القرآن مقرؤا في المنزل، سورة البقرة وآل عمران والقرآن كله، أن يعني يضع أهل البيت مثلا الإذاعة أو التلفاز أو مسجل على تلاوة جيدة للقرآن الكريم، وخاصة إذا يعني كان في مكان معين والقرآن هنا ينبغي أن يستمع إليه، فلا يعني يتحدث الناس أو يتكلمون، كما قال ربنا سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا كانوا على غداء أو عشاء أو ما أشبه ذلك يمكن أن يقصر هذا الصوت. المهم أن القرآن في المنزل هنا خير وبركة وطرد بإذن الله تعالى للشياطين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. لقد كانت أم سلمة هند بنت أبي أمية مؤمنة بقضاء الله وقدره، تحملت من صنوف العذاب أقساها ومن الشدائد أعنفها، هجرة وتشردا وأيضا قتالا. فما لانت عزيمتها وما ضعفت أو خارت قواها، ما استسلمت أبدا لطغيان أو لظلم. كان والدها سهيل بن المغير المخزومي سيد قومه بني مخزومة بلا منازع، وأغناهم بلا منافس، اشتهر بالكرم والسخاء والعطاء والجراءة والشجاعة والفروسية. من صلب هذا السخي الكريم والسيد العظيم ولدت هند بنت سهيل، فسرى إليها من صفات أبيها ما جعلها في صباها وشيخوختها موضع احترام الناس وتقديرهم من كل قبائل العرب، قريش وغيرها. رغبها وأحبها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي الشاب القرشي الشريف، وأراد أن يتخذها زوجة له، فطلبها من أبيها وخطبها إلى نفسه. فكانت هند الزوجة الصالحة الوفية المطيعة، تقوم بشؤون زوجها وبيتها خير قيام، تحترمه وتقدره. آمن زوجها عبد الله أبو سلمة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته، وآمنت معه زوجته هند، فكانا من الرعيل الأول والطليعة الأولى الذين قامت على أكتافهم وجهادهم وتضحياتهم دعوة الإسلام. وحين أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم وحرصا على عقيدتهم، شد الزوجان المؤمنان عبد الله وهند الرحال. فعندما رجع بعض المهاجرين من الحبشة إلى مكة ورجع معهم عبد الله وزوجته، أراد أن يأمن على نفسه وأهله من بطش قريش وانتقامها. عندئذ لجأ إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في حماه واستجار به، فأجاره أبو طالب، فامتنعت قريش عن إيذائه والتنكيل به. أقام المسلمون بمكة مستضعفين يتعرضون للأذى والإكراه والبطش والإذلال، حتى أذن الله تعالى لدينه أن يؤمن به نفر من أهل المدينة من الأوس والخزرج. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايعه زعماؤها وسادتها على نصرة دين الله.
1: نساء حول الرسول.
2: وكان ممن هاجر إلى المدينة أبو سلمة وزوجه أم سلمة. انخرط أبو سلمة رضي الله عنه في صفوف المجاهدين في سبيل الله، فكان له في بدر صولات وجولات، وعرفته أرض أحد لأنه بلل ثراها دمه الطاهر، فقد جرح يومها جرحا بليغا كاد أن يودي بحياته. لقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية للقضاء على بني أسد الذين تجرؤوا وأغاروا على أرض في خراج المدينة، فعاد من حملته موفقا ظافرا منتصر. لقد أجهد أبو سلمة نفسه يوم قاد هذه الغزوة المظفرة وناله من جرائها التعب والإرهاق، وكان من أثر ذلك أن تجدد الجرح القديم ونزفت منه الدماء، ثم تقيح واستفحل شره حتى قضى في النهاية على المجاهد العظيم. وكانت أم سلمة بجواره تقوم على خدمته وتطبيبه ورعايته بعين دامعة وقلب واله، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب فراشه ساعة موته يواسيه ويخفف عنه حتى أسلم الروح. بعد أن مرت 4 أشهر على وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، جاءها أبو بكر الصديق يطلب يدها، إذ كانت عادة العرب في إكرام رجالهم العظماء وأحبائهم أن يحفظوهم في زوجاتهم بعد مماتهم إنهم قضوا في ساحة الشرف أو في ميدان الجهاد بالزواج منهن. لكن أم سلمة ردت الصديق بأدب، ثم جاءها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردته أيضا، وتذكرت في خلوتها بنفسها ذات يوم حديثا جرى بينها وبين أبي سلمة، إذ قالت له في أحد الأيام: يا أبا سلمة، بلغني أنه ليس من امرأة يموت عنها زوجها وهو من أهل الجنة، ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها، فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. فقال أبو سلمة: فإذا مت فتزوجي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. وبينما هي في سبحة أفكارها، استأذن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يواسيها ويخفف عنها مصابها، وقال لها: سل الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يكون خيرا من أبي سلمة يا رسول الله؟ ثم جاء أمر الله تعالى لنبيه أن يضم أم سلمة إلى أزواجه أمهات المؤمنين تكريما لها ورفعا لمكانتها وتعظيما لشأنها ومواساة لها. عندئذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حاطب ابن أبي بلتعة خاطبا له، فقالت أم سلمة: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبلغه عني أني امرأة مسنة وأم أيتام، وأني فوق ذلك شديدة الغيرة. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما قولك أنك امرأة مسنة فأنا أسن منك، ولا يعاب على المرء أن يقال تزوج أسن منه، وأما قولك أني أم أيتام فإن كلهم أي مؤونتهم على الله ورسوله، وأما قولك أنني شديدة الغيرة فإني أدعو الله أن يذهب عنك ذلك. وتم الزواج الميمون، وكان وليها في ذلك اليوم ابنها عمر بن أبي سلمة، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعا قيمته 10 دراهم، وهو فراش حشوه ليف وقدر وصحفة ومجشة. كان من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أنه كان إذا صلى العصر دخل على أزواجه واحدة واحدة، مبتدئا بأم سلمة لأنها أكبرهن، ثم يختم بعائشة.
3: نساء حول الرسول.
2: كانت رضي الله عنها من النساء العاقلات اللواتي يدركن الأمور إدراكا صحيحا، ويقيمنا الأحداث والوقائع تقييما سليما، ويعطينا فيها حكما صائبا. ولهذا كله كانت منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة رفيعة. وحدث في يوم الحديبية أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن فرغ توقيع عقد الصلح مع وفد قريش أن ينحروا ثم يحلقوا، فلم يقم منهم أحد، وردد ذلك 3 مرات دون أن يجيب أحد إلى طلبه. فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من صدود الناس وإعراضهم، وهو حزين متألم. فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج فلا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنتك، وتدعو حالقك فيحلقك. فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم رأيها ومشورتها، فقام وخرج ولم يكلم أحدا من الناس كلمة، فنحر بدنته ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وراح بعضهم يحلق للبعض الآخر، وتزاحموا على ذلك حتى كادوا يتساقطون. ولقد حفظت في ذاكرتها كثيرا مما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروته عنه بأمانة الناقل ووعي السامع. بعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أقامت أم المؤمنين أم سلمة ترقب مجريات الأمور وتطور الأحداث والوقائع، فتدلي برأيها في كل شأن، حفاظا منها على استقامة الناس وعدم انحرافهم، خاصة أصحاب السلطان من الخلفاء والولاة، داعية إلى الخير والوفاق والمحبة والسلام. وظلت رضي الله عنها أما للمؤمنين، ترفع عنهم بلسانها غائلة الظلم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ولما كان شهر ذي القعدة من العام 59 للهجرة، دب الفناء إلى أوصالها، وأسلمت الروح راضية مرضية. فصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه ودفنت في البقيع، وقد تجاوزت 84 من عمرها. رضي الله عن أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، أم سلمة الزوجة الوفية المجاهدة المهاجرة الصابرة والعالمة الجليلة والمحدثة الأمينة حاملة راية الحق والعدل.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للمارد أن يخرج من قبقبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الشيخ وين الآن؟
1: جوات المسجد.
0: شو بيصلي؟ إلي شامغ عليه ساعتين. ابعتوا واخد من عملاء خليه يشوف شو بيسوي.
2: كيف الحالة؟
3: لازم يضل عنا اليوم حتى نطمن عليه.
2: الطبيب بيقول إنك لازم تضل بالمستشفى.
4: لا لا أستطيع، أخشى أن يقوموا بضرب المستشفى، إنهم مجرمون، لابد أن أخرج.
3: يوم واحد يا شيخ وإن شاء الله ما بيصير إلا كل خير.
4: أنا بعرف اليهود كويس، لا إنسانية ولا قانون بحكمهم، ممكن يردموا المستشفى ويعملوا مجزرة في كل المرضى الموجودين.
2: بعيد الشر عنك يا شيخ.
4: بدي تروح تجيب لي كل أسرتي وبناتي وبناتهم، اشتقت لهم، لأنه احتمال ما أروع الدار.
2: حاضر يا شيخ.

0: أبي، هل شعر الشيخ أنه في أيامه الأخيرة؟
1: الشيخ عرف أنه ضمن قائمة الاستهداف الآن، وكان قليلا ما يعود إلى بيته في الأيام الأخيرة، وأيضا كان معتادا على أن يجلس مع أهل بيته ويطمئن عليهم وعلى احتياجاتهم، فوجد فرصة أن يتحدث معهم.
2: ما أروع هذا الشيخ، حتى في لحظة مرضه يفكر في حاجة الناس،
1: وكان لا ينسى أحدا ويسأل عن الجميع.
3: سلامتك يابا، سلامتك. أنا ولا أنت يابا؟
4: الله يسلمك يابا، أنا بخير، بس قلت اشتقت لكم. إيش أسوي؟ إيش أسوي عشان أجيكم؟
3: إيش حاسس يابا؟
4: حاسس إنه الدنيا مش واسعاني. وين ولادك يابا؟ اشتقت لهم. أهلا وسهلا. عجبتك العروسة يا حلوة؟ وصلتك مع ماما؟ وين يا بطالة؟ جبت لك الدب اللي بيحكي، اللي بيسمع كلام بابا وين بروح؟
2: الجنة.
4: أهلا أهلا للحلوة الشطورة. قالت لي أمك إنه المعلمة حطت لك نجمة، ولاد الصف زقفولك. وأنا إيش جبت لك؟
2: ألعاب كتير، العروسة اللي بتحكي والقصص.
4: طبعا هيك الشاطرين اللي بنحبهم نعمل لهم.
3: الله يرضى عليك يابا وما يحرمني منك.
4: كيف أمورك يابا؟ كيف جوزك؟ أنت ناقصك إشي؟
3: الله يرضى عنك يابا، مش ناقصني والله إلا تكون بخير.
4: بديش أوصيك يابا على جوزك، دير بالك عليه. وبعدين وقتش بدك تطبخي؟ اشتقت أكل من إيديك.
3: تكرم عينك يابا، بكرة لما تروح إن شاء الله.
4: تعالي يابا جنبي، ما نشتقت لك.
3: والله أنا مشتاقت لك أكتر من 4 أيام يابا ما شفتك.
4: سيبك، أنا اللي مشتاق لك، ما قدرتش من التعب أجيلك. طمنيني عليك يابا، كيف ولادك ودراستهم؟ كيف جوزك وشغله؟
3: الحمد لله مستورة يابا، كله تمام. بس أنت يلا قوم بالسلامة.
4: في عندنا مسابقة، اللي بياخدها من 10 الأوائل بده ياخد 100 شيكل، واللي بيحفظ 5 صور بياخد 100 شيكل، واللي أمه وأبوه بيقولوا عنه شاطر وبسمع الكلام بياخد 100 شيكل.
3: خلص 100 واحدة بتكفي.
4: لا، 300 شيكل. يلا بدي أشوف الشاطرين والأبطال. كيف حالك يا عبد الحميد؟ مالك مكشر يابا؟ ناقصك إشي يابا؟
5: ناقصني شوفتك سالم يابا.
4: طيب تسابقني؟ يابا يا عبد، كيف أمورك؟ وديت اللي حكيت لك عنه لدار أبو علي ودار أبو أحمد؟
5: وصل يابا، ودينا.
4: بالله يابا ما تنساش، شهر بشهر، هدول ناس غلابة.
5: الله يخليك لنا وإلهم يابا.

0: ظهرت صورة الهدف، الهدف يتحرك. تابو الصورة. ظهر الهدف.
1: وين؟
0: في مستشفى الشفاء.
1: كم طائرة استطلاع في؟
2: 6.
1: بدي إضافة 4 خلن. اليوم لازم توقف سيارة، لازم نقضي على قائد سيارة. أنف إسرائيل مش ممكن يتمغمغ في التراب، واضح؟ اليوم رح يتم العملية. العملاء كلهم على الأرض لازم يتحركوا، ولازم تكون في جاهزية لأي طارئ.

0: لحظه خروجه من مسجد، لحظه عمليه، استنفار بعد صلاه العشاء، نصف ساعه للإعداد.
1: يا شيخ، رتبنا الامور عشان نروح على مكان امن.
2: لا، انا نويت الاعتكاف، بدي اصلي في المسجد.
1: يا شيخ، الظرف الامني صعب.
2: انا في بيت ربنا، اكتر مكان امن.
1: هم يا شيخ بيعرفوا جامع ولا كنيسة؟ هدول يهود.
2: هات لي هالمصحف الله يرضى عليك، وافتح لي اياه على سورة يوسف.

0: هات لي الدواء أشربه الآن وانت روح ارتاح.
1: الله يرضى عليك يا شيخ، أشوفك سالم وغانم هاد أملي ومناي. تعرف يا شيخ، حاسس إحساس غريب، يا رب يومي قبل يومك.
0: لا تقلق، ما حدا بعيش أكتر من المكتوب. الحمد لله صرت مؤسسات ودولة وجيش، حتى لو صاروا ربنا أكرمني أنا مطمئن. الحمد لله من فضل الله الناس عرفت حقوقها ورجعت لربها، والمقاومة شقت طريقها. تعرف كانوا اللي بيصلوا زمان معدودين على الأصابع، عيب الواحد يصلي وهو شاب، عيب الواحد يعمل عرس من غير رقصات ومحرمات. تعرف نسيوا الناس إنه اليهود احتلوا أرضهم وصارت علاقة حميمة بين الفلسطيني والإسرائيلي. ياه الحمد لله، وين كنا وين صرنا؟ اليوم المسجد مليان رجال، الرجال المؤسسات الإسلامية بكل أنواعها، خيرية رياضية ومدارس ومستشفيات، عمل عسكري وعمل أمني منظم، كله الحمد لله. تعرف حاسس حتى لو أجل الموت اليوم حكون سعيد.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. سأتحدث اليوم عن البيئة من خلال عدة لقطات، فالبيئة في هذه الأيام محط اهتمام كل الناس. اللقطة الأولى: عائلة أبي سنيم تحب التنزه في كل يوم جمعة على ضفاف بحيرة جميلة في ريف البلد، وهم يمضون اليوم هناك منذ الصباح وحتى المساء. شأنهم في هذا الشأن كثير من الناس، يجلب أبو سليم معه كل ما يحتاجونه: طعام الفطور والغداء، بساط للجلوس، موقد صغير لصنع الشاي والقهوة وتصغين الطعام، إضافة إلى بعض الألعاب والأدوات المسلية. معظم الذين يتنزهون يوم الجمعة يجلبون معهم أغراضهم كأبي سليم. يدهش من يرى أم سليم وهي تقشر البطاطا وتقطع الباذنجان وترمي الأوساخ هنا وهناك، مع أن بجانبها كثيرا من الأكياس الفارغة وبإمكانها أن تضع الأوساخ فيها. لو سألتها لماذا لا تضعين الأوساخ في الكيس بدلا من رميها على التراب لأجابتك: هكذا أسهل وهكذا تعودت. ليست أم سليم وحدها من يفعل هكذا، فابنها سليم يقطع البطيخ ويرمي قشره على التراب وتحت الأشجار، ابنتها سلمى تأكل الشيبس وتشرب الكولا ثم ترمي المخلفات أيضا فوق التراب وتحت الأشجار. عندما يريد أبو سليم شواء اللحم يجهز المشوى ثم يخرج اللحم من الكيس ويرمي الكيس فوق التراب. لو كان الأمر يقف عند عائلة أبي سليم لهان، لكن المشكلة أن معظم العائلات التي تتنزه على ضفاف هذه البحيرة ترمي المخلفات والأوساخ هنا وهناك. كل من يزور البحيرة يستغرب أن يجتمع الجمال والقبح في نفس المكان. عندما يرى أحدهم من بعيد منظر البحيرة الجميلة المتناسق والمتناغم مع منظر الجبال الخضراء المحيطة بها من جهاتها الأربع، يهتف قائلا: ما أحلى وأبهى هذا المكان. لكنه ما إن يقترب ويترجل عن السيارة ويمشي بضع خطوات حتى يضع يده على أنفه ويقول: اف، ما هذا المنظر المشين وما هذه الرائحة القميئة. قبل أن أنهي هذه اللقطة، أحب أن أطرح عليكم السؤال التالي: إخوتي وأخواتي، أين زوار هذه البحيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. اللقطة الثانية: أم كمال امرأة نظيفة ومرتبة، لكنها تسرف في استعمال الماء من أجل النظافة، وحسب رأيها لا ينظف البيت أو درج البناء إلا بسفح الماء وهدره من الخرطوم. أبو كمال لديه نفس المشكلة، فالسيارة حسب رأيه لا تصبح نظيفة إلا باستخدام الخرطوم، فيفتح الماء ويرش السيارة ثم يضع الخرطوم جانبا ويترك الماء يتدفق منه عذبا فراتا، ثم يمسح السيارة بالليفة والصابون، وبعدها يمسك الخرطوم مجددا ويرش السيارة بالماء. قطرات الماء المهدورة تئن تحت وطأة هذا الظلم. لو أصغت لها لسمعتها تنادي: أنا قطرة ماء، خلقني الله تعالى لأمد المخلوقات بالحياة، فلا تسرف في استعمالي، لأن وجودي نعمة وفقدي نقمة. أيمن امرأة لديها مرض وسواس الطهارة، فوضوءها يستغرق أكثر من 10 دقائق، وهي تغسل وجهها ويديها ورجليها أكثر من 3 مرات زيادة في الاحتياط. أما عندما تغتسل فهي تفتح صنبور الماء طوال فترة الاغتسال وتمكث في الحمام ساعات وساعات. عندما يلومها زوجها على هذا الإسراف تقول: أنا لا أسرف في استعمال الماء، أنا أحتاط في أداء العبادات. لو رأيتموها وهي تغسل الثياب، تخاف أم أيمن أن تكون الثياب ملوثة بالنجاسة، فتضعها في البانيو ثم تغمرها بالماء مرات عديدة ثم تعصرها وبعد ذلك تضعها في الغسالة. عندما ضحكت جارتها أم صلاح من هذه الوسوسة انزعجت وقالت: هذا ليس وسواسا، إنه طهارة ونظافة، والطهور شطر الإيمان، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو علمت أم أيمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يعتدون في الطهور، وقوله عندما غسل، وأيضا لو علمت قوله عندما غسل أعضاء وضوئه 3 ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص منه فقد أساء،
أقول لو علمت أم أيمن هذا لاقتصدت في وضوئها وغسلها وكل أمورها. اللقطة الثالثة، نحن الآن في حديقة كبيرة جميلة في أحد الأحياء الراقية. بعض الأولاد يلعبون في المكان المخصص لألعابهم، ولكن بعضهم الآخر يتسلى بتقطيع أغصان الأشجار وقطف الزهور واقتلاع شتلات الورود. في مكان ما من الحديقة تجمع بعض الأطفال الطيبين، هشام ورامي ونور وسلام، كانوا يتناقشون حول ما يمكنهم فعله لحماية البيئة. معلم المدرسة أخبرهم أن هناك مشكلة عالمية تدعى التصحر، أي نسبة زيادة نسبة الأراضي المتصحرة التي لا تصلح للزراعة، وأخبرهم أن السبب في ذلك اختلاف المناخ، حيث تقل الأمطار في بعض البلدان لتصبح ظاهرة تسمى بالجفاف، بينما تكثر في بعض البلدان الأخرى حتى تتسبب في حدوث الفيضانات المدمرة. سأله سمير: ما السبب يا أستاذ؟ أجابه: ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث نتيجة استخدام المنشآت السكنية والصناعية ووسائل المواصلات لمصادر الطاقة المتنوعة كالنفط والغاز والفحم. تابع سمير استفساره: هل يمكننا أن نساعد في خدمة البيئة يا أستاذ؟ أجاب المعلم: نعم يا ولدي، يمكنكم المساعدة في إحداث التوازن البيئي من خلال العناية بالأشجار، فهي قادرة نوعا ما على تحقيق التوازن المطلوب بين نسبتي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء. في اليوم التالي حضر الأطفال الطيبون إلى الحديقة، بعضهم يحمل غراسا جديدة من الأشجار، وآخرون يحملون قصصا من الورود وأكياسا فارغة، وبالتنسيق مع المشرف على الحديقة بدأوا عملهم الشاق والممتع في خدمة البيئة، فغرسوا الأشجار الجديدة وزرعوا الورود الجميلة ونظفوا الحديقة من الأوساخ والمخلفات. أنهوا عملهم بعد ساعات، ثم توجهوا إلى المكان المخصص للعب، فلعبوا وسرحوا ومرحوا بعد أن قاموا بواجبهم خير القيام. العناية بالأشجار أمر يدعو إليه الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة أي شتلة صغيرة فليغرسها. إخوتي وأخواتي، كانت هذه حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي،
1: وللمستقبل قد مضي. علي
4: علي علي،
1: خلي عدوك يولي.
0: فهذه أيادينا،
2: فهذه أيادينا مخطوبة بالمجد والحناء. هذه أمانينا.
0: صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: من لبنان.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان،
0: من لبنان.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والمسرات والبركات والطاعات. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، نتفيأ ظلال هذا البيت ونجوب أرجاءه، نعالج قضاياه مع شيخنا الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى الله قدركم.
1: وقدركم سيدي. نحن إذ نختتم هذا البرنامج الطيب، نريد أن نختتمه بشيء من التاريخ أو من كتب السيرة عن بيت مسلم، عن زواج ناجح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: بحسب طلبك الكريم، روت كتب الأدب والسيرة أن القاضي شريح لقيه صديقه الفضيل، قال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ فقال: والله منذ 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي، 20 سنة ولا مشكلة. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ ما أسباب ذلك؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحا وكمالا، يقصد صلاحا في دينها وكمالا في خلقها، فصليت ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجة الصالحة. فلما فرغت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري. قالت: يا أبا أبي، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. يعني لما انتهت من صلاتها وقفت خطيبة، قالت: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه.
1: هذا الاتفاق.
2: نعم. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله فيها وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت. بيقول شريح: فألجأتني إلى أن أخطب. يعني يوم عرسه صار خطابات متبادلة،
1: ولم يكن في نيته أن يخطب.
2: قلت لها: لقد قلت كلاما إن تثبتي عليه وتصدقي فيه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. كتعليق سريع، وصف النبي الكريم المرأة الصالحة بأنها ستيرة لا تفضح زوجها أبدا، وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قد نزورهم غبا من حين إلى آخر، مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا. وفي الحديث الشريف: زر غبا تزداد حبا. قالت: فما من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك، ومن لا تسمح؟ قال: بنو فلان قوم صالحون

0: وابن فلان قوم غير ذلك. ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا. بعد سنة جاءت رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أحسن حال. قالت لي: يا أبا أمية، كيف وجدت زوجتك؟ قلت: والله هي خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شرا من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. ومضى علي 20 عاما لم أجد ما يعطل صفائي إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم. يعني هذه القصة ملخصها أن الزواج إذا بني على طاعة الله يتولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما. بمعنى أن الله في كل زواج إسلامي بين الزوجين كل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، وكل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر.
1: جزاكم الله خيرا سيدي، حقيقة قصة نموذجية يعني. نعم. جمعت يعني أركان البيت المسلم الناجح، هذا الاتفاق. نعم. الواضح بينه وبينها على الأمور وعلى الزيارات وعلى
0: يعني ما يحبه. لا تحاسب قبل أن تبلغ.
1: نعم.
0: لا تحاسب قبل أن تبين.
1: اتفقوا من البداية.
0: نعم.
1: سيدي يعني أراني في نهاية هذه اللقاءات لابد أن أعرج إلى قضية الطلاق. يعني أحيانا يكون الطلاق غير ذي سبب أو غير ذي بال ويحصل، وأحيانا يكون له مبرراته. الطلاق مشروع في الإسلام وفيه سورة
0: لكن مشروع الطلاق بتفاصيل دقيقة.
1: نعم هذا الذي أريده.
0: إذا خالفناها لا بد من مشكلة كبيرة.
1: نعم.
0: يعني إنسان طلق امرأته طلقة تبقى في البيت عنده،
1: لا تخرج من بيته
0: لطهر وطهر ثان وطهر ثالث، 90 يوم يعني تتزين له تخدمه. فإذا كان القضية قضية عارضة طارئة ينساها، فإذا وضع يده على يدها
1: راجعها بالفعل،
0: راجعها أو قال لها رجعت في كلمة، لا في داعي لقاضي ولا في شيء إطلاقا. معه 3 قروء أو 3 حيضات أو 3 أشهر يراجعها بها، هي طلقة. إذا لم يراجعها في هذه القروء 3 عدت طلقة واحدة.
1: نعم.
0: عدت طلقة واحدة فقط.
1: نعم.
0: تعاد الكرة بطلقة. طلقة الثانية أيضا مع أول قروء وثاني قروء وثالث قروء صاروا 6 أشهر.
1: نعم.
0: فإن لم تتراجع وقعت طلقة ثانية، أو لم يتراجع هو وقعت طلقة ثانية.
1: نعم.
0: الثالثة بينونة كبرى. هذا النظام الإلهي، الطلاق مرتان، أما الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا الطلاق 3 طلقات بوقت واحد. بعض العلماء الكبار جعل الطلقات 3
1: طلقة
0: في
1: واحد.
0: وقت واحد وفي موضوع واحد طلقة واحدة.
1: نعم. وهذا ما كان على عهد رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذن سيدي يعني هذا التعجل بالطلاق حتى الإسلام وضع له وقتا في طهر لم يمسها فيه.
0: نعم.
1: يعني حتى يتأنى ويتخذ قرارا.
0: إذا مسها في طهر لا يقع أصلا.
1: نعم.
0: لا يقع أصلا.
1: هذا طلاق بدعي وفيه
0: وإذا
1: خلاف.
0: كان غاضبا غضبا يشبه الإغلاق لا طلاق في إغلاق.
1: نعم. إذن هي القضية قضية عزم وقرار وليست نزوة طارئة.
0: وإذا حلف يمين الطلاق المعلق إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، الطلاق معلق. ابن تيمية
1: رحمه الله
0: كان مجدد للدين، قال هذا الطلاق المعلق بإمكان الزوج ببساطة بالغة أن يلغيه.
1: جميل.
0: يقول لها أنا ألغيته.
1: له حل يعني.
0: نعم.
1: له حل. إذن الطلاق هو قضية يعني مهمة عندما يتعذر الاستمرار وليست ك كما يحل لبعض الأزواج في كل لحظة علي الطلاق ألا تخرج وعلي الطلاق، هذا حمق يعني يفعله البعض. نعم، في نهاية هذه اللقاءات الطيبة أريد رسالة للشباب الذين لم يتزوجوا بعد.
0: والله أنا مؤمن أن ريح الجنة في الشباب، وأن الشباب قوام الأمة، وأن الشباب أمل الأمة، وأن الشباب حصن الأمة، وأن الشباب قوة الأمة. هؤلاء الشباب يشبهون في نظري في السيارة المحرك، قوة دافعة. أما الشيوخ العلماء الربانيون يشبهون المقود، وأما الشرع فهو الطريق. فحينما تنطلق هذه السيارة بقوة الشباب، بقوة المحرك، وبتوجيه العلماء الربانيين توجيه صحيح، والحل هو الطريق الصحيح الشرع الحنيف، هذه المركبة تنطلق وهذا المجتمع يتقدم. فلا بد من شباب عندهم قوة اندفاع يصنعون المعجزات، ولا بد من شيوخ ربانيين يوجهون هذه القوة العظيمة، ولا بد من منهج صحيح هو منهج الله عز وجل، افعل ولا تفعل. فإذا انطلقت الأمة بشبابها وقوتهم وبشيوخها وبحكمتهم وبالهدف وفي الطريق الصحيح وهو الشرع تقدمت الأمة.
1: نعم، ونقول لهم ما قاله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
0: حصن. أنا لا أصدق أن إنسان خاف من الله فضبط شهوته إلا أن يقول أنا أسعد الناس. إله عظيم، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه.
1: وإن طلب العفاف ألا يعينه الله؟
0: وكأن الله عز وجل يعني ألزم ذاته العلية بمعونة الأخ العفيف.
1: حق على الله،
0: حق على الله
1: أن يعين الناكحة إذا
0: طلب العفاف.
1: نعم، جميل جدا. رسالة
0: حق على الله،
1: نعم،
0: أن يعين طالب الزواج
1: إذا طلب العفاف.
0: إذا طلب العفاف.
1: نعم. أيضا رسالة لأولياء الفتاة يأتيهم خاطب على خلق ودين فيغالون بالمهور وبالطلبات.
0: أنا أرى أنه الخاطب المؤمن قيمة لا تعدلها قيمة، إن أحبها أكرمها، ولا سمح الله ولا قدر، وإن لم يحبها لم يظلمها. وأقول للشابات: لا تقبلي خاطبا بعيدا عن الدين، لو دغدغ مشاعرك في بادئ الأمر قد يرتكب حماقات لا يعلمها إلا الله. أيها الشاب، لا تقبل إلا فتاة مؤمنة صادقة عفيفة مستقيمة. أيتها الشابة، لا تقبلي زوجا لك إلا مؤمن، إن أحبك أكرمك بل بالغ بإكرامك، ولا سمح الله ولا قدر، إن لم تكن تلك المحبة التي أرادها لا يظلمك أبدا.
1: إذا سيدي، تلك المغالاة في المهور من أولياء الفتاة والطلبات التعجيزية هي أمر يعني لا يقره الشرع بحال.
0: هو الحقيقة المهر ليس ثمن، هو الحقيقة الدقيقة أنه لا يمكن أن ندرج في عقد القران الخدمة، أصبحت خادم المرأة.
1: نعم.
0: ولا يمكن أن ندرج قيمة المهر. لماذا؟ أن يكون الشرط هو المهر، أصبحت سلعة
1: وشرط مضاف.
0: شرط مضاف هذا.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، في نهاية هذه اللقاءات الطيبة قد سعدت بصحبتكم سيدي كثيرا.
0: وأنا كذلك والله، بارك الله بك ونفع بك.
1: يعني برنامج قيم ومعلومات قيمة وموضوع حيوي جدا
0: إن شاء الله.
1: أشكر لكم إخوتي الأكارم حسن المتابعة، أسأل الله دائما لكم أسرا سعيدة وبيوتا مؤمنة مطمئنة وحياة رغيدة هانئة في طاعة الله تعالى ورضاه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الاتعاظ وأخذ العبرة موضوع نتناوله في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق المحمدية، وهذا الخلق مستمد من اسمه الله تعالى المحصي الحكيم. والتخلق باسم الله المحصي هو بأن تحصي وتتابع ما حصل مع غيرك من عثرات وأخطاء، فتتعظ وتتعلم من أخطائهم. والتخلق باسم الله تعالى الحكيم هو بأن تنظر في عواقب الأمور، وأنك إذا كررت ما فعله غيرك فستواجه النتيجة نفسها التي واجهها، فانظر أين وكيف نجح الآخرون لتنجح، وانظر ما هي أسباب فشل الآخرين أو تعثرهم لتتجنب تلك الحفر. محظوظ أنت إذا جلست مع كبار السن واستمعت لكلامهم وتمعنت في قصصهم، فهم الذين اختبروا الحياة، فاغرف واستمتع وأنصت إلى كل كلمة تسمعها لكي تنضج وتفهم معاني الحياة الحقيقية، فيزيد فهمك ويتوسع أفقك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإن السعيد من وعظ بغيره. أيها الإخوة والأخوات، الاعتبار من عبرة، أي أن يعبر بالأمر من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، فيعكف أحدنا إلى أن يأخذ أمرا حصل في الماضي ويستفيد منه في عالم الحاضر أو المستقبل. والسنن الإلهية هي عبر، فهي في حقيقتها قواعد وضعها الله في الكون، أي أمور كلما حصلت ستؤدي إلى نفس النتيجة بالتأكيد. وهكذا يسهل إيجاد الحلول للمشكلات التي يمر بها العالم كأفراد وكمجتمعات. قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. كثيرا ما نقرأ في كتاب الله القصص، لماذا يروي لنا الله سبحانه وتعالى القصص في القرآن؟ وقد قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العلة أن ما حصل مع فلان قد يحصل معك أيضا، فالقرآن يتكلم عن التاريخ ويقص لك القصص لتفهم العبر، فتضيف إلى حياتك حياة، وإلى عمرك عمرا، وإلى تجربتك تجربة، وإلى علمك علما. ففي قصص الأنبياء وأممهم عبرة لذوي العقول الصافية، وليس في القرآن قصة لمجرد القصة، وإنما هي أخلاق وعلوم وعقائد وآداب. كيف من الممكن للإنسان أن يعتبر؟ أولا من خلال الاستبصار، أي رؤية عواقب الأمور والنتائج المترتبة عليها، وهذا ما نحتاجه في حياتنا اليومية. فكم من الشباب والفتيات اليوم لا يريدون أن يتعلموا من خبرة غيرهم، وقد قيل: من يستفد من أخطائه فلا يقع فيها مرة أخرى فهو ذكي، ومن يستفد من أخطاء الآخرين وتجاربهم فهو الأذكى وهو ذو حكمة. أما من يخطئ ولا يستفيد من أخطائه ولا من أخطاء الآخرين ويستمر في تكرارها ويتخبط في المشاكل والخسارة، فأين هو من الذكاء والفطنة؟ إن من ثمرات الاعتبار والتأمل لكل ما يجري من حولك التفكر وربط الأسباب بمسبباتها والنتائج بمقدماتها، وذلك يعطي الإنسان الوعي والبصيرة والرأي السليم، فلا ينجرف مع الرأي السائد ويقلد تقليدا أعمى، كقول الكثيرين إنه لابد من تغيير مثلا لحل الأمور بشكل سريع
من غير أن يدرس خطواته ويتفكر بعواقب الأمور وما هي الأخطاء التي وقع بها الآخرون ليتجنبها. وفي تخطي كل ذلك عجلة وندامة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم، من حاسب نفسه ربح، ومن نظر في العواقب نجا، ومن حلم غنم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان خطاب الله تعالى في القرآن الكريم خطاب تكليف للمؤمنين وخطاب دعوة للكافرين وخطاب وصف للمترددين بين الكفر والإيمان، فقد وضع الله تعالى تعريفا بالأصناف الثلاثة ووصفا لحالهم في مطلع سورة البقرة، ومعرفة أصناف الناس أساس للتعامل فيما بينهم. ولما كان المؤمنون بالله أشرف الناس وأقربهم إلى الله، فقد بدأ القرآن الكريم بوصف حالهم في القرآن والتعريف بهم من أجل أن يشكلوا نواة المجتمع الرباني، ومن أجل أن يتعاونوا فيما بينهم باعتبارهم أهل عقيدة واحدة ملتزمين بنظرة عقائدية وسلوكية تجعلهم أمة متميزة، بل خير أمة أخرجت للناس على وجه الأرض. ثم عرف القرآن الكريم بالكافرين وأنهم الفئة أو الطائفة من الناس الذين لا ينفع معهم خطاب الرسل، خطاب المنذرين، فإن ثباتهم على الكفر قناعة ومبني على وجهة نظر لا يقبلون معها حوارا، لأنهم اختاروا أن يحبسوا أنفسهم فأصموا آذانهم وأقفلوا قلوبهم وأغمضوا أبصارهم وبصائرهم، فاستجاب الله لرغبتهم فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وأخبر عن مصيرهم المحزن وهو العذاب الذي يعانونه في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. ثم حدثنا القرآن الكريم عن صنف من الناس آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وهو الصنف الذي أراد أن يعيش بوجهين وأن يتعامل مع الفئتين السابقتين انطلاقا من عقيدته التي تعتبر إرضاء الناس مقدما على رضا الله، فهي تفسد وتدعي الإصلاح وتعتبر المؤمنين سفهاء لأنهم آمنوا بالغيب أما هم فقد كفروا به، ويعتبرون الكافرين أولياء لهم ولكنهم دونهم ذكاء، لأن الكافرين قد كشفوا للناس عن كفرهم. وقد أسهب القرآن الكريم في الحديث عن صفات هذا الصنف الثالث من المنافقين وعن مقولاتهم، وكان هذا ضمن خطة القرآن الكريم الذي يضع الحقائق بين أيدي الناس من أجل أن ينطلقوا لمعالجتها، وأمام المؤمنين من أجل أن يتدبروا أمرهم، وهم الذين سيحملون ميراث الأنبياء لدعوة الناس إلى الله. وبذلك يفقد العدو الكافر والمنافق عنصر المفاجأة في الفكر الإسلامي، والذي يتعامل منذ البداية مع الناس من منطلق الإحاطة بعقائدهم وأخلاقهم وأساليب عيشهم. لقد لاحظنا كيف يستبق المؤمنون الأحداث ويفسرون الكثير من أسبابها على ضوء الرؤية القرآنية، لذلك فإنه يستحيل في نظر المؤمن المهتدي بنور القرآن أن يرجو خيرا من الكافرين ما داموا مصرين على كفرهم، فلا يتعاون معهم ولا يسلم لهم قيادته ولا يثق بوعودهم أو عهودهم، لأن القرآن الكريم قد أخبره بأن الكافرين بالله هم أعداء، وأن خطتهم محاربة المؤمنين وفتنتهم عن دينهم، وأن الله قد حذر من اتخاذ أولياء أو مستشارين أو أوصياء من هذا الصنف الكافر أو المنافق من الناس، لأن طابع الأعداء العقائدي يؤدي إلى الكيد المتبادل، كما أن الصنف المنافق الذي أطنب القرآن في الحديث عنه لخطورته وكيده الدائم لا يمكن الوثوق به أو بدينه الظاهر، وبالتالي لا يمكن تحمله أي مسؤولية تؤدي إلى الفساد، فهو الطابور الخامس كما في التعريف الحديث، وهو الأشد كفرا والأشد نكاية وإجراما. لذلك جعل الله تعالى مكانه في الدرك الأسفل من النار، أبعد من درجات الكافرين. فإذا ما أراد المسلم أن يتعرف على إخوانه المسلمين المتقين أهل الصراط المستقيم، فعليه أن يقرأ قول الله تعالى في أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وليس بعد تعريف الله تعالى تعريف بالمتقين والمفلحين من المؤمنين، وليس للفرق والطوائف أن تضع للإيمان وللكفر المعايير الطائفية أو الكلامية أو الفلسفية أو المذهبية. والإيمان بالغيب أول صفات المتقين، وهو الذي يميزهم عن الماديين العلمانيين والدهريين، أولئك الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس ويعتبرون المادة أصل الوجود. كما عليهم أن يقرأوا قول الله تعالى ليتعرفوا على الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا التوضيح لمن أراد أن يتعرف على الكافرين بأوجز عبارة. وتفصيل أخبار الكافرين في القرآن كثيرة، يصادفك في كل سورة من سوره. أما إن أردت التعرف على الصنف الثالث فابدأ من الآية الثامنة في سورة البقرة حتى الآية العشرين، ففي هذه الآيات تفصيل لحالهم. قال تعالى واضعا أمام المؤمنين عقائدهم وأقوالهم وأخلاقهم ومشاعرهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا في عقيدتهم. أما في وصف حالهم وانحراف فطرتهم فيقول تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم يشرح نظرتهم إلى المؤمنين فهي نظرة ازدراء واحتقار لأهل الحق وتوقير لأهل الباطل. قال تعالى في شأنهم مع المؤمنين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إنها الكلمة التي تفصح عن احتقارهم للإيمان واعتباره عقيدة السفهاء، وهم الضعفاء التسكير والسذج الذين يؤمنون بالغيبيات التي يكفر بها المنافقون. ولكن القرآن الكريم يرد عليهم ويصفهم بما وصفوا به المؤمنين، فهم أحق بهذا الوصف لأنهم عرفوا الظاهر وكفروا بما وراء ذلك. فيقول في حقهم سبحانه: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إنها قصة يريد الله تعالى لنا أن نقرأها في القرآن ونطبقها على الواقع، فإن حياتنا اليوم مملوءة بهذا الصنف الذين يقرون بالإيمان أمام المؤمنين ويجاهرون بالكفر أمام الكافرين. قال تعالى في قصتهم هذه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكن أخي المؤمن على صلة بالقرآن وعلى بصيرة من أمرك مع الناس، فلا يجوز أن تكون منافقا في علاقتك بمجتمعك المسلم، ولا تكن عدوا لأمتك من المؤمنين ولا ظهيرا للكافرين، وحذار أن تتولى من أعلن الكفر وتعادي من أعلن الإسلام والإيمان، فإنك بذلك تخسر الله وتخسر الناس وتحط من قدر نفسك وتهينها. فقد ورد في الأثر: ذو الوجهين ليس عند الله وجيها. فلا تستهزئ بالمؤمنين ولا تشتري الضلالة بالهدى كما فعل المنافقون، فإنها تجارة خاسرة. فإذا ما رأيت الحق فسر على هديه، وتجنب ظلمات القلوب وضلالها، وكن سميعا بصيرا، ولا تكن من الصم العمي. فإذا ما قرأت الوحي في القرآن فاروي قلبك من هذا الغيب ومن هذا الفيض الإلهي. وإذا سمعت آيات النعيم فاطلب من الله تعالى أن يجعلك مع أوليائه من النبيين والصديقين. وإذا سمعت وعيده فاستعذ بالله من مصير الظالمين، وافتح مغاليق قلبك وسمعك وبصرك في حال الأمن والخوف، ولا تضع أصابعك في أذنيك ولا تضع يديك على عينيك. إنه لا ينبغي لك أن تغمض عن أي آية تقرأها في القرآن أو تراها شاخصة في الكون. واصغ وأنت تسمع آيات التبشير والإنذار لتفرح بالبشارة، وتحذر وتتجنب ما يوجب عذاب الله وعقابه. تعرف على نفسك من القرآن وقس حالك على الأصناف الثلاثة. فإن كنت من صنف المؤمنين المفلحين فاحمد الله عز وجل، وإن كنت من الكافرين فاسأل الله تعالى أن ينير قلبك بالإيمان، واستغفر من العناد والجحود، واطلب الحق فإن الله تعالى يهدي من استهداه. وإن كنت لا قدر الله منافقا تريد إرضاء الناس في غضب الله، فحاول أن ترضي الناس في رضا الله أو أن تسخطهم في رضا الله. فإن رضا الناس وسخط الناس في رضا الله يجعلك من أوليائه ومن الموحدين الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. جعلك الله أخي المؤمن ثابتا على الحق
2: محبا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأبعد الله تعالى عنك صفات الكافرين والمنافقين، وأخذ بيدك لما فيه سعادة الدارين، ثم صل على محمد وآله والتابعين، واسأله أن يصبرك في هذه الأيام التي أعلن فيها الكفر العالمي حربه على المؤمنين والمسلمين، وجيش لذلك الجيوش للإحاطة بهم في كل مكان، واستعان بالكافرين والمنافقين من أمتنا، وتحالف مع جيوشنا وحكوماتنا إرضاء لفراعنة العصر الحديث، ولو في ذلك سخط الله، وتنكرا للظالمين، وتنكرا للمظلومين، وتحالفا مع الظالمين. واسأل الله أن يطهر قلوب المؤمنين من العصبيات القومية والوطنية والطائفية والحزبية، من أجل أن تسلم لهم أوطانهم بما يحفظ الله، ويحفظ أهلهم بما حفظوا أمر الله، وأن يجعل من الناس أمة واحدة مؤمنة تهتدي بهدى الله حتى يعم نور الله كل الأرض، ولتطهر ولنطهر ديننا دين الله تعالى من كل شائبة، ولو كره المشركون. اسأله أخي المسلم أن يصبر المعذبين في سبيله، والمطرودين والمخرجين من ديارهم بغير حق. احفظ اللهم دينهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم بما حفظوا به كتابك وما شرعت فيه من أمر ونهي، حتى نلقاك في نهاية حياتنا وقد ختمت لنا بالإيمان. اللهم آمين، والحمد لك يا رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة.

صوت للحق، توحيد للصفر، كرهة للمقاومة في مواسم المسابقة. إذاعة التوحيد الإسلامي.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين والتي نواكب فيها مستجدات المواجهة الكبرى التي وصلت إلى محطة غاية في الدقة في ظل الرد الإيراني على العدوان الأمريكي والرد اليمني على استهداف مطار صنعاء الدولي. فماذا في السيناريوهات المنتظرة بعد احتدام الصورة؟ ولماذا حرص الثورة في إيران على التوجه بالاسم إلى الشعب الأردني الشريف في بيانه رقم 9؟ وهل نحن أمام دعوة إلى كل أحرار العالم والأمة العربية لرفض القواعد العسكرية الأمريكية في منطقتنا؟ سنحاول أن نجيب عن كل هذه الأسئلة ونقرأ بين السطور على أن نرتقب أو نترقب وننقل مباشرة ضمن هذه الساعة حفل مراسم تكريم القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي بدعوة من المرشد الإيراني السيد مجتبى خامنئي في مصلى طهران. النقاش سيكون معنا في هذه التغطية من اليمن مدير مكتب الميادين هناك عبد الله الفرح، وأيضا من بيروت محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج. لكن نبدأ مع هذا التقرير وأعود إليكما. في بيانه رقم 9 بيّن حرس الثورة في إيران أن رده شمل منشآت وموقعا أمريكيا في قاعدة جوية في الأردن، وذلك لاستخدامها في مهاجمة إيران. واللافت أنه استهل البيان بعبارة الشعب الأردني الشريف.
1: يستهل حرس الثورة الإيرانية بيانه بعبارة منتقات تختصر الأهداف والغايات والنيات، فالخطاب موجه للأردن شعبا مع إلحاقه بوصف الشريف. وهنا تتضح مقاصد القصف الصاروخي فيما يلي ذلك من تتمة البيان، فهو يستهدف الأمريكيين حصرا في قاعدة جوية لهم تحتل أرضا أردنية. وفي القاعدة المستهدفة أقام الأمريكيون منشآت وموقعا يصفه بيان الحرس بالمهم، ويشدد على أنها نقطة انطلاق للهجوم على إيران في العدوان وللشعب الأردني الشريف، كما تكرر وصفه في البيان. يلقي بالمودة حرس الثورة الإيرانية في خطابه ذاك، وهو يدحض العداوة للأردن من قبل الإيرانيين. ويشدد البيان على أن ذاك أمر معلوم جدا، مذكرا بعذابات الشعب الفلسطيني ومعاناته، وبأن شقيقه الأردني هو الأكثر إدراكا لتلك الحقيقة المؤلمة. وثمة تذكرة بجرائم الكيان الإسرائيلي في غزة وبتدخل مباشر من الولايات المتحدة في تنفيذها بنص بيان حرس الثورة الإيرانية في تأكيد للمقاصد. والمخرج من هذا الظلم المستمر كما يبدو من البيان هو طرد القواعد الأمريكية في المنطقة، ومطالبة الأردنيين بذلك هي المعين لإنقاذ الفلسطينيين. وبإخراج المحتل الأمريكي يعود الأمن للمنطقة يؤكد البيان، والقصد جميع القواعد المنتشرة، ومنه يفهم ضمنيا أن الخطاب موجه لبقية الشعوب الأخرى. وهل يليق بأمة أن تحتضن تلك القواعد فيما أبناؤها يتعرضون لجرم إسرائيلي بأسلحة الأمريكيين وبانخراط مباشر منهم في دعم الإبادة والتطهير؟ يكاد ينطق بذلك البيان، وقد وجب السؤال عن مصير أمة يرسمه رئيس أمريكي يمن على إسرائيل ببقائها

0: قطاع جماهيري في كل قطر من بلدان المنطقة، فقد أظهر العرب حماسة لقصف منشآت الأمريكيين، وذاك ما يريد توضيحه كما يبدو حرس الثورة الإسلامية في إيران بخطابه المباشر للشعب الأردني في بيانه لإزالة أي غشاوة مصطنعة يراد لها أن تسد منافذ الإدراك. محمد عبد الله، الميادين.
1: وحول هذا الموضوع أذهب إليك محمد فرج، محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية. لماذا استهل الحرس الإيراني، حرس الثورة الإيرانية، يعني البيان بهذه العبارة تحديدا؟ لماذا أصلا هو يريد أن يتوجه إلى الشعب الأردني تحديدا؟ لماذا أيضا دعا بشكل مباشر أيضا إلى التخلص من هذه القواعد الأمريكية في أرضه، بطبيعة الحال من وراء في كل المنطقة؟
2: تحية طيبة لك يا علا وللزملاء الكرام والمشاهدين الكرام. بداية يمكن القول بأن الرسالة التي ترسل بها إيران واضحة، بأن عنوان التوتير الأساسي في المنطقة هو الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثبتت الحرب ونتائجها بأن أولويات واشنطن في القواعد العسكرية الأمريكية واضحة، وليست حماية لا الحكومات ولا الدول التي تتواجد فيها، وإنما حماية كيان الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما أثبتته الحرب، هذه واحدة من النتائج التي قالتها الحرب على امتداد كل الفترة الماضية فيما يتعلق باتجاه أولويات الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا، فيما يتعلق بموقف الشعب الأردني، هنا يجب الاتجاه باتجاه مستويين أو الحديث باتجاه مستويين. المستوى الأول، نعم الأردنيون يهتفون في أي قضية تتعلق بفلسطين شعب واحد مش شعبين، إذا نحن نتحدث عن تداخل تاريخي كبير منذ وحدة عام 1950 وصولا إلى فك الارتباط. نحن نتحدث حتى في كل المحطات، حتى ما يحدث الآن عندما يتم البحث عن جواشين فيما يتعلق بالفلسطينيين في حي الشيخ جراح، يتم الذهاب إلى أرشيف الحكومة الأردنية. إذن نحن نتحدث عن تداخل كبير عندما نتحدث عن الشعبين الفلسطيني والأردني في إطار شعب واحد. ولكن أيضا هنالك الموقف الشعبي العام في الأردن ضد الوجود الأمريكي، ضد السياسة الأمريكية. عدد استطلاعات الرأي قليل فيما يتعلق بالموقف من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما حدث منها كانت النتائج واضحة بأن أغلبية الأردنيين ضد السياسة الأمريكية بشكل عام وضد السياسة الأمريكية في المنطقة. ولو أردنا أن نأخذ مثال بسيط على هذه الحالة، إذا دخلنا على أي موقع من مواقع وسائل الإعلام الأردنية المختلفة وتابعنا وسائل التواصل الاجتماعي، التعليقات المختلفة بعد وفاة لينسي جراهام، ولننظر إلى التعليقات الأردنية التي تتحدث عن هذا الرجل بكم كبير من موقف الضد لمواقفه السياسية التي كانت تدعو إلى فعل الإبادة وإلى استخدام النووي وإلى كل المواقف السيئة من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المواقف كانت واضحة للشعب الأردني في مختلف منصات التواصل وحتى في التعليق على وسائل الإعلام الرسمية حتى. يعني يمكن القول بأن هذا الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية واضح وواضح بشكل كبير. إذن العنوان الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية هي عنوان التوتير في المنطقة، غاية القواعد العسكرية الأمريكية هي حماية المصالح الأمريكية وحماية إسرائيل وليس حماية الحكومات ولا الدول التي تتواجد فيها.
1: سأعود إليك ربما لأسألك عن إمكانية التجاوب مع هذه الدعوات، إن كان على صعيد الأردن أم حتى بشكل عام في المنطقة، هل هي جاهزة لهكذا تجاوب وأثر هذا البيان؟ أذهب إلى عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن أيضا لنقف عند كل التطورات على خلفية التصعيد بالأمس، إن كان على الأرض أم حتى فيما يجري خلف الكواليس لناحية القرارات المتخذة أخذ على خلفية التهديدات بطبيعة الحال.
3: مساء الخير على الأستاذ محمد والسادة المشاهدين. طبعا ما يجري حتى الآن هو أن القرار اليمني لا يزال على ما هو عليه، هناك قرار بفك الحصار عن مطارات الجمهورية اليمنية وكذلك الموانئ اليمنية، وهناك استعداد كبير، وهناك أيضا وقوف شعبي كبير جدا خرجت اليوم عدد من المحافظات، سواء المحافظات التي هي محادة للمملكة العربية السعودية أو المحافظات الوسطى أو المحافظات بعض المحافظات الشرقية أو الغربية. هناك تأييد واسع من قبل الشعب اليمني، وربما أخذ الجيش اليمني أيضا قراره من هذا الخروج ومن هذا التفاعل الكبير مع عمليات الجيش اليمني. طبعا بالأمس الجيش اليمني وفقا لخبراء وفقا لقادة هنا في صنعاء قالوا أن بالأمس كانت

0: رسالة وكانت رد على قصف مطار صنعاء، ولكن في حال اندلعت الحرب فإن اليمن سيوسع من دائرة النار داخل عمق الأراضي السعودية. أمس كان هناك نموذج فقط أرسله الجيش اليمني، وهو نموذج استهداف مطار إحدى المطارات السعودية، لكن في حال السعودية قررت الدخول بالحرب فإن صنعاء ستعمم هذا النموذج على كافة المطارات، بالإضافة إلى أن هناك قرار حظر على المطارات السعودية. وأرسل العميد يحيى السريع كما سمعنا بالأمس المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن هذا التحذير جدي، وربما هناك تواصلات بين شركات الطيران التي تتفاعل وتتعامل مع المملكة السعودية، خاصة أن صنعاء أيضا تسيطر على ميناء جوي مهم وحساس، وجزء من الطيران السعودي يمر عبر الأجواء اليمنية التي تسيطر عليها الجمهورية اليمنية، فضلا عن أن صنعاء لديها أيضا قاعدة بيانات للتواصل مع شركات النقل الجوي من وإلى المملكة العربية السعودية. هذه التطورات لم ترد عليها المملكة السعودية إلى الآن، ولا يوجد هناك موقف رسمي من قبل المملكة السعودية إلى الآن، ولكن اليمن هو مصمم وعازم على كسر الحصار، هذا الحصار الذي تفاعل معه كل الأطياف اليمنية وكل الأحزاب اليمنية على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، حتى من هم في المحافظات التي تسميها صنعاء المحافظات المحتلة تفاعلوا مع هذا القرار، لأن إغلاق مطار مدني يؤثر على الطلاب ويؤثر على المرضى ويخالف القوانين الإنسانية والدولية. ونحن نستذكر هنا في بداية العدوان على اليمن عام 2015 في 26 من مارس أعلنت ما يسمى وأعلن ما يسمى بالتحالف السعودي آنذاك، أما اليوم فلم يعد هناك تحالف، هناك فقط المملكة السعودية، ولكن آنذاك كان هناك تحالف سعودي أمريكي ومع بعض الإماراتي مع بعض الدول الأخرى مشترك، أعلنوا أنه سيتم إغلاق مطار صنعاء وكذلك الأمم المتحدة لمدة 72 ساعة فقط، فامتدت هذه الساعات 72 ساعة إلى 11 عاما، وهذه هذا المطار الذي يعتمد عليه أكثر من 20 مليون إنسان لا يعتمد لا يكون يستخدم للجوانب العسكرية أو اللوجستية، وإنما هو مطار مدني تهبط وتقلع منه المنظمات الأممية وتشرف عليه المنظمات الأممية، ولا منطق لإغلاقه كما تقول صنعاء، إنما هو يخدم المواطنين والجرحى والمرضى والمسافرين، وأكثر من 20 مليون يعتمدون على هذا المطار الدولي المهم والحساس، ولا يوجد هناك مطار مغلق حتى أثناء الصراع وأثناء الحروب، مطارات روسيا تعمل، مطارات إيران تعمل، مطارات أمريكا تعمل، مطارات حتى إسرائيل تعمل أثناء الحروب، إلا مطار صنعاء هناك جريمة أخلاقية تقول صنعاء وإنسانية تتخذها السعودية ويجب أن تتوقف، ولا يزال القرار لدى الجيش اليمني ثابت، وربما سنشهد رحلات خلال الأيام المقبلة لكسر الحصار، وليس فقط حصار مطار صنعاء وإنما أيضا الحصار بشكل عام البري والبحري والجوي.
1: كان في دعوات عبد الله للنزول إلى الشارع، كيف يعني يتم التجاوب في الداخل مع هذا الموضوع، وهل في اتصالات على خط صنعاء من دول خارجية ومساعي؟
0: من المؤكد أن القنوات التواصل ما زالت مفتوحة ويجري الحديث عن قنوات تواصل، لكن صنعاء أصرت على أهدافها بأن المملكة السعودية كانت لديها فرص خلال الخمس الأعوام الماضية من 2022 وإلى اليوم لم تنفذ التزاماتها، لأن 2022 دخلت اليمن والسعودية في مرحلة خفض التصعيد وتوقف العدوان على اليمن، لكن الحصار بقي منذ تلك الفترة وإلى يومنا هذا، بالإضافة إلى التدمير الإسرائيلي للطائرات اليمنية وللمطار ساهم أيضا في تعميق المؤاساة وتدمير هذا المطار، فاليمن لا يزال مصر على أن السعودية يجب أن تتقدم في خارطة الطريق التي كان قد تم التوصل إليها في عمان، كان هناك خارطة طريق قد تم التوصل إليها وتم الاتفاق عليها مع المملكة العربية السعودية، وكانت مكونة من أربعة اتجاهات، أولها الملف الإنساني بما في ذلك فتح المطار والموانئ إلى وجهات متعددة من أجل المجتمع اليمني والشعب اليمني يشعر بقليل من الحرية ويتنفس السعداء بعد أطول حصار قد عاشه في تاريخه. فعندما خاطبت اليمن السعودية بأن تمضي في خارطة الطريق الذي تم التوصل إليها وهي مكونة من صرف المرتبات وفك الحصار وتبادل الأسرى وسحب القوات الأجنبية من اليمن والحوار الداخلي اليمني، حاولت صنعاء أن ترسل رسائل عدة على لسان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكذلك على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وعلى لسان المتحدث العسكري والناطق باسم أنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاض محمد عبد السلام، لكن السعودية لم تتجاوب. بعد دخول اليمن مع طوفان الأقصى تعذرت السعودية أنه يجب على اليمن أن يتوقف عن مساندة غزة من أجل تنفيذ خارطة الطريق كجزء من الإغراءات، لكن أو سيتم تنفيذ الاتفاق بعد طوفان الأقصى، فقبلت اليمن أن يؤجل هذا الاتفاق إلى بعد طوفان الأقصى من أجل مساندة غزة. بعد انتهاء طوفان الأقصى أرسلت اليمن عدة رسائل للمملكة السعودية بأن هي لنذهب لتنفيذ خارطة الطريق الذي تم التوافق عليها، لكن كان هناك تجاهل وكان هناك مماطلة وتعامي وتغاضي، وقالت السعودية أنها لا تحاصر مطار صنعاء وأن أي دولة تقبل بالهبوط والإقلاع من مطار صنعاء لا مانع لديها. فتجاوبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكسرت الحصار ونزلت الطائرات إلى مطار صنعاء فجن جنون المملكة وأصدرت بيانا أنها لن تسمح بفتح المطار، ولذلك اليمن قال أنه سيدافع عن مطاراته وأعلن البيان الأول ثم البيان الثاني بالأمس، وقال أن لن يكون هناك أيضا مطار يغلق ومطار يفتح، إنما كل المطارات تفتح في اليمن وفي السعودية. قنوات التواصل ما زالت موجودة مؤكد وحتمي، ولكن اليمن لا يزال مصر على أن يفك الحصار أولا قبل الحديث عن أي نقطة، بالإضافة إلى أن الشارع اليمني، عندما سألتم عن الشارع اليمني، نعم بالأمس خرجت تظاهرات كبرى في ميدان السبعين كما نشاهدها الآن في الشاشة، امتلأ ميدان السبعين بالمتظاهرين الذين يؤيدون قرارات الجيش اليمني، كما خرجت في ذمار وفي صعدة أقصى الشمال اليمني وفي الحديدة وفي مختلف المحافظات اليمنية، خرجوا ليؤيدوا القرارات وليقولوا أنهم يريدون حلا لهذا الحصار سواء كان بالمفاوضات أم كان بالحديد والنار.
1: أعود إليك محمد فرج، بما أنه يعني عرجنا على موضوع اليمن مع زميل عبد الله الفرح، أيضا قراءتك لكل ما جرى في الأمس وصولا إلى التفاعل حتى اليوم على خلفية أيضا التصعيد كونه كل الساحات الآن مرتبطة ببعض البعض؟
2: بداية يمكن القول علا بأنه ما يحدث في اليمن يعني جزء مما يحدث على الكل على مستوى المنطقة ككل. نحن نتحدث عن محطات ساخنة تذهب باتجاه تغيير الواقع الاستراتيجي في المنطقة والذهاب إلى شكل آخر، شكل آخر لا يقبل أشكال الجمود والثبات التي كانت مستمرة طوال السنوات الماضية، وجزء من هذه الحالة اليمن. المطلب اليمني محق تماما فيما يتعلق بكسر الحصار. المؤشرات والأرقام والدراسات التي تصدر عن التقارير الدولية مرعبة بشأن الحالة الإنسانية التي يعني يعيشها اليمن خلال هذه الفترة. على سبيل المثال الأمم المتحدة كانت تتحدث عن خطة لحشد يعني المساعدة فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، كانت تحتاج إلى تمويل ما يقارب 2.7 مليار دولار، لم نجمع منها أكثر من 173 مليون دولار، يعني بمعنى آخر 7%. اليمن يريد أن يقول للعالم في ظل هذا الصمت الدولي المعيب والذي يدلل على صمت المنظومة الدولية، صوت اليمن يجب أن يظهر بأن هذا الحصار يجب أن يكسر، ما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية يجب أن تلبى. هذا في الجانب الأول. في الجانب الثاني بأنه في ظل التحولات الكبرى التي تحدث والتي حركها العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، اليمن يأخذ موقعه في خريطة التحولات الجديدة، وهذا طبيعي أن يحدث في أي حال من الأحوال. الآن في إطار المعادلة الكبرى فيما يتعلق بمواجهة بتصاعد العدوان الأمريكي على إيران، يمكن القول بأننا إذا أردنا رسم منحنى على امتداد كل الفترة الماضية، يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت بالأساس، وهذا ما قلناه سابقا، في اتجاه بأن الذهاب إلى مذكرة التفاهم كان رغبة أمريكية في الخروج من حالة الحرب بأي شكل من الأشكال، ولكن أيضا امتزج برغبة مستقبلية وبنوايا مخطط لها سابقا في التنصل من البنود الموجودة في هذه المذكرة. هذا كان واضح واحد في محاولة تعزيز وتسريع بشكل كبير لمسار بديل في لبنان، في فرض مشتريات خاصة في الأرصدة المجمدة التي يراد لها أن يفك تجميدها، في إعادة العقوبات، والآن في إعادة الحصار البحري. إذا نحن نتحدث عن بنود أساسية انتهت، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت تريده هو الخروج من حالة الحرب والتنصل من هذه البنود وإعادة صياغتها بشكل آخر. قد تبقى عملية مرجعية أو إطار مرجعي لأي عملية تفاوض مستقبلي، لأي عملية نقاش، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التنصل منه وتريد إعادة الصياغة بشكل أو بآخر، وهي الآن تتبنى نمطا مختلفا أقل تكلفة. البعض يسميه الجري زون وورفير، بمعنى آخر الحرب في المنطقة الرمادية. البعض يسميه الكاليبريتد إسكيليشن مانجمنت، بمعنى آخر التصعيد المقنن أو التصعيد المضبوط أو التصعيد المرشد. كل هذه العناوين يمكن استخدامها، أو البنكشويتد ديترنس، بمعنى آخر ما يسمى الردع النقطي أو الردع النبطي. ولكن إذا قمنا بمراجعة للفترة الماضية أيضا في هذا السياق، نلاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية من بعد مذكرة التفاهم، عدوان متقطع، مساحة جغرافية محدودة نسبيا، فاصل زمني طويل نسبيا، وتتم الإعلام من قبل سنتكم بأنه في عدوان، في عملية سوف تحدث ويتم الإعلان عن نهايتها. ولكن ما حدث مؤخرا خلال الأيام الماضية بأنه الفترات الفاصلة بين هذا العدوان المتقطع باتت قصيرة جدا، المساحة الجغرافية أوسع، سنتكم لم تعد تتحدث عن عملية وتختم، أصبحت تتحدث عن a series of strikes، بمعنى آخر سلسلة، وصولا إلى الحديث بأنه وقف إطلاق النار لم يعد موجودا. إذا نحن نتحدث عن معادلة جديدة، لربما أنسب طريقة لتوصيفها هي الخروج من منطق الحرب السابق إلى حرب أقل تكلفة، عنوانها الحرب في المنطقة الرمادية أو التصعيد المقنن أو المرشد أو المضبوط. هذا ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب إليه الآن. ولماذا تذهب إليه؟ لمحاولة تحقيق الأهداف في تكلفة أقل. هل هذا يعني بأن الحرب بمنطقها السابق أو بشكلها السابق خلال 40 يوما أصبحت وراء ظهورنا؟ في الاحتمال وفي منطق الاحتمالات، منطق الاحتمال يقول نعم، ولكن إذا لم تتحقق الأهداف سوف تبقى الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات، وقد تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الخيار. لذلك في ظل المشهد المعقد لا يمكن استبعاد أي احتمال، ولكن الصيغة العامة تقول الولايات المتحدة الأمريكية تريد الذهاب إلى حرب أقل تكلفة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، هنالك أيضا محطة حساسة، وسوف يكون هذا هو العنوان الأساسي، ما يمارسه دونالد ترامب من قرصنة ومن مشروع قرصنة فيما يتعلق بالمضيق. هذا المشروع سوف يفشل وسوف يتحطم على صخرة الصمود الإيراني في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من مستوى. هنالك مجموعة من المستويات تقول بأن هذا المشروع مشروع مغامر جديد، ولربما يمكن القول بأن محاولة دونالد ترامب في مضيق هرمز قد تكون الأخيرة. لماذا نقول ذلك؟ لأنه كل المحاولات السابقة خلال الحرب هو قال بأنه يريد الاستيلاء على الجزر، وقال بأنه سوف يأتي بالبحرية الأمريكية لترافق سفن الشحن، ودعا الناتو لمشروع مشترك بالذهاب إلى مضيق هرمز، وبعد وقف إطلاق النار جاء بمشروع الحرية الذي يعني حوطه بديباجة إعلامية كانت أكبر بكثير من حجمه الحقيقي، بعد ذلك مشروع الحرية بلس، بعد ذلك عدوان متقطع على المناطق المحيطة أو الجغرافيا المحيطة بهرمز، كل ذلك فشل. الآن ذهب إلى نقطة أسخن، إلى إجراء أكثر جذرية وأكثر عدوانية. طبعا بطبيعة الحال عند فشل هذا الإجراء يمكن القول بأن حزمة الحلول الأمريكية التي ألقيت في سبيل البحث عن حل في مضيق هرمز تكون قد استنفدت بالكامل أو بمنطق شبه كامل. لذلك سوف تكون الولايات المتحدة الأمريكية في موقف محرج جدا في حال عجزت في هذه المحطة. وطبعا عوامل العجز والفشل واضحة للعيان، سواء في منطق الجغرافيا تحت عنوان انتقام الجغرافيا بأنه هذا المسار البديل فيه إشكاليات جغرافية كبرى، فيما يتعلق ببحرية حرس الثورة التي حاول دونالد ترامب أن يروج في أكثر من مرة بأن هذه القدرات انتهت، والوقائع تثبت، الميدانية في البحار تثبت أنها لم تنتهي، بل على العكس إمكانية الحرب غير المتناظرة في مضيق هرمز، لأن عملية الرصد متاحة، استخدام المسيرات متاحة، وحتى استخدام الصواريخ متاحة. رابعا، ما هو العنصر المهم؟ هل يستطيع دونالد ترامب أن يبني جسرا من الثقة مع شركات الشحن وقد عجز عن بنائها في ظل ظروف ربما تكون أقل توترا في المضيق؟ فهل يستطيع في ظل ذروة التوتر في مضيق هرمز أن يبني جسرا من الثقة مع شركات الشحن المختلفة؟ هذا أمر مستبعد تماما. كل هذه العوامل تقول ابتداء من الألغام وصولا إلى الجغرافيا إلى إمكانات حرس الثورة إلى عدم إمكانية بناء جسر ثقة مع شركات الشحن، كل هذه العوامل تقول بأننا أمام مشروع فشل أمريكي في هذه المحطة، ولكن تداعياته الاستراتيجية أكبر من أي فشل آخر على سكة محاولة الولايات المتحدة الأمريكية القرصنة في مضيق هرمز.
1: ماذا عن باب المندب عبد الله الفرح؟ يعني تحدث زميل محمد فرج عن انه كل الاطراف يعني واضح انه تلعب تحت سقف التصعيد المضبوط. ماذا عن الساحة اليمنية بكل يعني تعقيداتها وما يجري فيها، وسيما وانه الان هذه الدول تحديدا ومنها اليمن كلها تمشي بتوقيت موحد لكل ساحاتها، ان كان في لبنان، ان كان في اليمن، ان كان في ايران، يعني اصبحت كل شيء مرتبط ببعضه وبما يتعلق تحديدا بالتصعيد.
0: علا، هناك زهد في المواقف المضادة السعودية حاليا، وربما هناك إيعاز من قبل ترامب، كما أكدت وسائل الإعلام السعودية أن ترامب سمح لولي العهد السعودي بتنفيذ غارات محدودة وخطرة في اليمن. هناك مدرسة يمنية مع ترامب جيدة وقد فهمها، وتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق مع صنعاء وتخليها عن إسرائيل أثناء طوفان الأقصى شاهد على ضبط الإيقاع في الحرب على اليمن في هذه المرحلة. هذا سيناريو. السيناريو الآخر أنه قد تكون السعودية مستعدة لحرب شاملة ستحشد فيها القدرات وتعقد فيها الصفقات مع دول أخرى وتشن عدوانا جديدا أو حربا جديدا على اليمن، تستهدف فيه ما تبقى من الأهداف إن كانت هناك أهداف متبقية، وتحاول تحريك الجبهات الداخلية، وهذا السيناريو قد درسته اليمن جيدا وإلا لما صعدت. السيناريو هذا إن حدث فحتما باب المندب سيغلق وستشتعل النيران فيه كثيرا، وسيتم إيقاف ما يقرب من 5 مليون برميل سعودي، هكذا تتحدث الأرقام اليمنية وتدرس الخيارات لإيقاف النفط السعودي، هذا سيساهم بتعميق الأزمة بشكل عام. طبعا فضلا عن استهداف الموانئ السعودية، حظر الشركات البحرية من الوصول إلى الموانئ السعودية. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها مدرسة، وقد في الأخبار التي تم تسريبها بالأمس أو نشرها بالأمس أنه أخطرت ولي العهد السعودي بالحظر فيما يتعلق بالغرق في الملف اليمني، أن الأمريكا وكذلك سبيدس لم يستطيعوا من إيقاف العمليات اليمنية التي كانت تغرق سفنا في أعماق البحر، تغرق لا تستهدف فقط بل تسقطها في أعماق البحر، رغم الآلة العسكرية الأمريكية في البحر ورغم أكثر من 123 قمرا صناعيا فوق الجمهورية اليمنية تحدثت عنها مصادر يمنية أيضا. فلم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية بترسانتها العسكرية ولا سبيدس من منع اليمن عن إغراق السفن، فإذا اندلعت ستغرق السفن السعودية تقول صنعاء، تتوقف الموانئ السعودية، وهذا سيشكل عبئا آخر على الاقتصاد الدولي والعالمي. أما إذا انخرطت دول أخرى مع المملكة العربية السعودية فستدخل ضمن دائرة الحظر، وقد يغلق اليمن، إحدى السيناريوهات أنه قد يغلق باب المندب كليا حتى تحل بقية الملفات وليس فقط الملف اليمني. ولكن في المحصلة الأولى مطلب اليمن اليوم هو في فك الحصار عن اليمن، واليمن لها حرية أن تنتقل إلى إيران إلى مطارات طهران وأن تأتي وتذهب برحلات مدنية، أن تذهب إلى السعودية أيضا، المطار صنعاء يفعل إلى السعودية، لأن هناك أيضا حاجة إلى حتى فتح المطار ما بين صنعاء والسعودية بحكم القرب وبحكم العمرة وبحكم الاقتصاد والتجارة والأنساب وما إلى ذلك، ويفتح المطار إلى القرن الأفريقي، ويفتح المطار إلى لبنان، إلى آسيا، إلى حتى دول الصين ودول العالم الأخرى. اليمن بحاجة الآن إلى فتح المطار كأولوية، وفك الحصار عن الموانئ والتبادل التجاري، وترتيب ملفات اليمن والمنطقة. أما موقفه من محور المقاومة فهو لا يزال ثابت، موقف اليمن مع محور المقاومة لا يزال ثابت ومتين، وهناك غرفة عمليات مشتركة. ولذلك نلحظ الزهد أيضا الأمريكي في التصريحات تجاه اليمن، ولا يتطرقون إليها في هذه المرحلة، رغم أن هناك العديد من التساؤلات فيما يتعلق فيما لو أغلق باب المندب، هناك ربما هروب من الإجابة الأمريكية عن هذا السؤال، لأن هناك تجربة أمريكية سواء لبايدن أو ترامب أو من سيأتي. اليمن مصمم على أن يكون جزءا، أن يخوض المعركة كلية مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، وهذا واضح ليس جديد، يعني واضح في خطابات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوفد الوطني والبيانات الرسمية للمتحدث وبيانات الحكومة، أن اليمن جزء لا يتجزأ من المحور. وبالتالي كل الملفات في حال اندلعت أو تصاعدت الأحداث أو كان في هناك حاجة ماسة إلى إغلاق مضيق باب المندب، سواء من أجل الملف اليمني أو من أجل ملف المحور، باعتقادي أن هذه الورقة ستحرك ولكن بفاعلية كبيرة.
1: أعود إليك محمد فرج. أعضاء مجلس الشورى الإيراني في بيان وقع عليه 180 عضو نؤكد على ضرورة الثأر لشهداء إيران وإنهاء التفاهم مع الولايات المتحدة، وندعو إلى تشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والموافقة على قانون إدارة هرمز وتقديم الدعم للقوات المسلحة، ونتعهد ببذل كل جهد ممكن للتخطيط واتخاذ التدابير العملية للثأر للشهداء، بالإضافة إلى الكثير من يعني النقاط التي جاءت في هذا البيان وحوله هذه النقطة تحديدا. دعني أبدأ يعني بعيدا عن كل النقاط، موضوع الثأر، عندما نقول ثأر هذا يجب أن يؤخذ سواء تم التوصل إلى اتفاق، يعني هذا إن كنا إيجابيين وتم التوصل، هذا ثأر عندما يتم طرحه ويضاف إلى الصراع الدائر بينهما، هذا يعني يراد أن يؤخذ سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم التوصل إلى اتفاق. موضوع الثأر إلى أي يعني منحى يأخذ الأمور؟
2: طبعا هذا إشارة واضحة على الموقف المتقدم للشعب الإيراني فيما يتعلق بآلية التعامل مع الحرب وفي آلية صد العدوان، لأنه الثأر للقادة الشهداء واضح بأنه مطلب شعبي، مطلب شعبي يتقدم به الشعب الإيراني إلى المؤسسات الإيرانية المختلفة، القوات المسلحة، المؤسسات الرسمية المدنية، الحكومة، الرئاسة. إذن هنا نتحدث عن إطار مطلب شعبي يكرس ويؤكد عملية الالتصاق والارتباط الوثيق ما بين الدولة والمجتمع، بين القيادة السياسية وبين الشعب الإيراني. فبالتالي هذا في سياق آخر أيضا فيما له علاقة حتى بعملية التفاوض، بأنه يعني يمكن القول بأن موقف الشعب الإيراني متقدم إلى درجة بحيث لا تشعر القيادة السياسية ولا تشعر القيادة العسكرية بحرج من أي خطوة قادمة، بأي حرج من أي خطوة مقبلة، حتى بأنه أي خطوة من خطوات المواجهة سوف تكون معززة ومدعومة من الشعب الإيراني. هذا أساسي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أساسي في تعزيز
3: من صوت الإيراني. الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
5: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وما

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سقوط الغلاف الجوي على الأرض.
1: قام العلماء بحساب وزن الغلاف الجوي للأرض فوجدوه مساويا 5 مليار كيلوغرام. إذن الغلاف الجوي الذي يعتبر سماء بالنسبة لنا ثقيل جدا. لو كانت كثافة الغلاف الجوي أقل مما هي عليه الآن لتبخر وهرب إلى الفضاء الخارجي، ولو أن جاذبية الأرض كانت أقل مما هي عليه الآن لم تتمكن الأرض من الإمساك بهذا الغلاف. إن الذي يمسك هذا الغلاف الجوي هو القوانين الفيزيائية التي تسير الكون ومنها الأرض. ولكن القرآن عبر عن هذه الحقيقة بآية عظيمة حدثنا من خلالها عن نعمة من نعم الخالق تبارك وتعالى، فهو الذي يمسك هذا الغلاف فلا يتبدد ويزول أو يقع، وهذا ما قد بلغ به منذ 14 قرنا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

اسمعوا ماذا قال الله تعالى عن الشهداء. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين نعم لقد فاز الحسين بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ونحن نقولها يقينا بأن الحسين عليه السلام الآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

نعم، لقد قتل الحسين رضي الله عنه. لقد كانت مصيبة عظيمة على هذه الأمة. استشهد رضي الله عنه وقبله الله جل وعلا. إنها وإن كانت مصيبة إلا أنها بإذن الله جل وعلا، فما من مصيبة إلا بإذن الله. العين تدمع والقلب يحزن، لكن لا يقول العبد إلا ما يرضي الله جل وعلا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نقول إلا ما يرضي الله جل وعلا. نعم، لا نلطم خدا ولا نشق جيبا ولا ننفش شعرا ولا نسب ولا نلعن، بل نحتسبه عند الله جل وعلا. فاللقاء عند الله. نعم، المصيبة عظيمة. مات قبل الحسين جده أعظم الخلق عند الله جل وعلا، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت أكبر مصيبة على هذه الأمة. قتل قبله أبوه علي بن أبي طالب أبو الحسن الذي أحبه الله ورسوله، قتل غدرا، وها هو الحسين يلحق في ركب الشهداء. فصبرا يا أمة الإسلام، واحتسبوا الأمر عند الله جل وعلا. نسأل الله أن يجمعنا بالحسين في جنات النعيم.

لقد ضحى الإمام الحسين عليه السلام بدمه ليجمع هذه الأمة لا ليفرقها. فالإمام الحسين لم يكن يريد أن يشتت هذه الأمة ويمزق جمعها، بل أراد أن يجمع كلمتها على الحق وضد الباطل، لأن هذه الأمة أمرها الرب عز وجل بالاعتصام. ما حصل قد حصل، وما حدث قد حدث، أمر قدره الرب عز وجل. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. أما نحن فقد أمرنا بقول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن نجتمع على حب آل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفترق أبدا. بل لو كان الحسين الآن بيننا لأمرنا بوحدة الكلمة، وأن نكون يدا واحدة على من سوانا، لنغيظ الأعداء كلهم بجمع كلمتنا على توحيد الله وحب أصحاب رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. هكذا فعل الحسين، وهكذا أراد منا الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

0: إن الحسين عليه السلام ليس بحاجة إلى رفع شعار ولا إلى نظم أشعار، دعونا من ترديد القصيد والتباكي بالنشيد، من أحب الحسين فعليه بصدق الاتباع وهجر صور الابتداع.
1: هكذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا إلى نهاية المطاف مع سيرة من أجمل السيار، مع البطولة الفريدة، مع التضحية، مع البذل والعطاء، مع الإمام الحسين عليه السلام. وصلنا إلى نهاية المطاف، لكنه اللقاء سيكون بإذن الله عز وجل لكل من أحب الحسين واتبع هدي جده صلى الله عليه وآله وسلم. اللقاء سيكون بإذن الله في جنات النعيم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منها هنا
1: منها هنا
0: السلام عليك أيها الحسين،
1: وبيننا وبينك 14 قرنا،
0: السلام عليك يوم ولدت
1: ويوم قتلت
0: ويوم تبعث حيا
1: ويوم تبعث حيا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفا.

0: إنها صوت الحق.
1: يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. عندما يسافر جعفر بالقلوب، أصدر النجاشي أمره بإحضار المهاجرين ليستمع إلى مرافعتهم، فتبادل القساوسة نظرات مرتبكة، ونظر ابن العاص إلى صاحبه فأصيب بإحباط، ثم التفت النجاشي للقساوسة وأمرهم بنشر مطوياتهم وكتبهم المقدسة فقد يحتاجها، أما رسوله فوصل إلى مقر المهاجرين الذين اجتمعوا على الفور وتشاوروا، فقال بعضهم: وماذا نقول؟ قالوا: نقول: والله ما نعرفه وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. كلمات واثقة، فهم لن يلاقوا أشد مما لاقوه في ديارهم، ولئن كانت الغربة لن تمنحهم حرية فما قيمة العيش فيها. رشحوا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ليكون متحدثا، ثم نهضوا وانطلقوا خلف رسول النجاشي، ولما وصلوا استأذن لهم فدخلوا وحيوه، ولما مثلوا بين يديه تأمل حالهم وثيابهم فرق لهم وسألهم: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية. تكلم جعفر فسافر بالمشاعر والعقول وقال: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم ونحسن الجوار ولا نعبد غيره. لم يستطع ابن العاص وصاحبه الرد أو التكذيب، وأدركا فشل رحلتهما. أما النجاشي فاشتاق قلبه للمزيد وقال: فهل معك شيء مما جاء به؟ فانتقى جعفر ما يصدع هذا القلب الطيب، حيث قرأ صدرا من سورة مريم حتى مر على قوله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم توقف جعفر، لكن رحلة النجاشي لم تتوقف، أخذته كلمات الله بعيدا، حيث نبي الله عيسى بن مريم حين اتهموا أمه وطاردوه، وعانى عليه السلام هو وأصحابه المرارة من قومهم، فتداعت مشاعر النجاشي وسالت دموعه شوقا إلى أحبته
2: في ظلال السيرة.
1: في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية. نتابع في هذه الحلقة والتي يعني ربما فصولها الختامية مع الأستاذ منير شفيق، نتابع الحديث حول تلك التجربة السرية من العمل السياسي والفكري. في مسألة التشكيل كنت قد سألتك عنه، المؤتمر القومي الإسلامي كان هو انخراط القوى الإسلامية في عملية الصراع المباشر مع الاحتلال، انخراطها في خط المقاومة، شكل عامل إضافي في تسريع هذا الالتقاء؟
2: طبعا، لأنه كان الإشي العملي هو دعم المقاومة في لبنان، دعم المقاومة في فلسطين، دعم المقاومة في العراق، بعدين العمل لمواجهة مخططات أمريكا، مخططات الشرق الأوسط، الهجمات كلها. هذا اللي أعطى للمؤتمر القومي
1: يأخذ على
2: بنيته، يعني
1: يأخذ على هذا المؤتمر، وأنت منسق له منذ سنوات، وكان هناك قبلك الدكتور عصام العريان على ما أعتقد.
2: نعم.
1: يأخذ عليه أنكم دخلتم في باب المجاملات واحتفظ كل منكم يعني من الاتجاهين بآرائه، يخبئها وربما يقولها في الكواليس، ولكن لم يحدث حوار، بالمعنى لم يجري البحث عن المشتركات بقدر ما عن حالة مهرجانية.
2: لا، في ذلك الوقت المشتركات هي اللي جمعت بين التيارين.
1: التقيتوا على الثلاث نقاط هذول، دعم فلسطين، دعم لبنان.
2: قليلة هاي، واحدة منهم بالكفي.
1: مش قليلة، بس ما انتم ما خلقتوش حالة اقتراب، يعني بمعنى انه ما صار في اقتراب لكي يفهم الاسلاميون القوميين والقوميون الاسلاميين.
2: لا، صار طبعا. كيف ما صار؟ يعني صاروا القوميين اكثر انفتاح على الموضوع الاسلامي، وكانت القومية بالنسبة لكثير من الاسلاميين اذا بقوله محرم او تابو،
1: الشر المطلق. نعم،
2: تابو. فالان ما عاد هناك احد يناقش انه القومي ممكن يتعاون مع الاسلامي والاسلامي يتعاون مع القومي من الجهتين. طبعا ضلت بعض الاطراف البعيدة.
1: نعم.
2: فهذا إنجاز كان كبير، أنه أصبح العلاقة بين القوميين والإسلاميين علاقة طبيعية، كل واحد معترف بالآخر بدوره بأهميته، ما في محرمات، يعني أنه ممنوع أتعامل معه إلى آخره. قصة في مرجعية، حتى في ناس كثير من القوميين قالوا إحنا الإسلام مرجعية إلنا، يعني ما إحناش غريبين عن الإسلام.
1: نعم.
2: لكن أنا أعتقد الإش اللي الآن في مشكلة بين القومين
1: جايين على الآن، بس خلينا نأخذ شوي.
2: بس في لحظتها ما كان في مشكلة، يعني في لحظتها طالما كان النضال لدعم المقاومة في فلسطين، في لبنان، ثم في العراق، ما كان في هناك أي إشكال. مقاومة الشرق أوسطية، مقاومة العدوان الأمريكي، الدفاع عن قيم الأمة، عن وحدة الأمة، هذه قضايا يعني اتفاق كبير. يعني إذا بتشوف أنت البيانات،
1: نعم،
2: اللي طلعت عن المؤتمر القومي الإسلامي الأول حتى ولا آخر شيء، كانت كلها قطعة شوط كبير.
1: يعني تلاحظ هذا الشوط الكبير مقطوع في مواجهة ما يمكن أن أقول عنه أنه الخارج، يعني بمعنى مواجهة العدو، مواجهة الاحتلال، ولكن هل حدث نقاش في العمق بمعنى لكي يقرب من فهم مشترك حتى للأوضاع الداخلية العربية، حتى في مسائل تخص موضوع العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، كذا؟ يعني على الأقل أنا على ما أعرف أن المؤتمرات كانت خلوا من مثل هذا النقاش العميق، يعني كان هناك بعض أوراق العمل تقدم ولكن لم يكن هناك نقاش معمق للوصول إلى نتائج.
2: يعني شوف، الحقيقة أنا اللي لاحظته على المؤتمرات، طبعا قبل ما أصير منسق عام، يعني
1: نعم،
2: كان لما يتكلم قومي في القضايا المطروحة أو التحديات المطروحة على مختلف المستويات، بما في قضايا الحريات، الديمقراطية، إذا بدك العدالة الاجتماعية، والقضايا الخارجية، ما كنت تفرق بين القومي والإسلامي. يعني الطرفين يحكوا، إذا صار في اختلافات ما يكون اختلاف على أساس هذا قومي وهذا إسلامي. كان يصير في اختلاف يكون القوميين قد انقسموا على حوله والإسلاميين انقسموا حوله. فهذه وصلت الأمور لهذا الحد بهذه المرحلة. وأنا برأيي، لكن وين كان في نقطة ضعف؟ كان نقطة ضعف بالتعاون القومي الإسلامي على المستوى القطري. استثني اليمن، اللي أنجزت إنجاز كبير في التعاون بين الإسلاميين والقوميين واليساريين على مستوى القطر، وعملوا جبهة متحدة. وإخي الأردن إلى حد ما كمان صار في جبهة عمل مشترك، لكن لما كان يصير في انتخابات
3: كانوا يكونوا دول خصوم،
2: يصيروا خصوم يعني على الأخص في النقابات في الكذا، بس إيش تصير خصوم لأسباب العلاقة، يعني كانت المشكلة على مستوى القطري. نعم. كان أصعب التفاهم عن المشاكل والقضايا الكبرى اللي تتعلق في الأمة، في مصالح الأمة الكبرى. أما لما كنت تيجي زي ما هلأ موجود في أي منطقة، إذا صار في انتخابات في داخل الحزب الواحد بتصير صراعات، مين بده يترشح ومين ما بده يترشح. هذه كانت بس العقبة على المستوى القطري، ما أنجز كتير في مجال التعاون القومي الإسلامي.
3: طيب الآن الوضع بعد هذه التحولات التي شهدها الوطن العربي في أكثر من بلد، صعود الإسلاميين، تبدو المسائل وكأنها عادت إلى نقطة الاحتدام الأولى. يعني الآن ما نلاحظه في المواقع، في بعض الكتابات الصحفية، هناك نوع من استعادة فصول من ذاك الصراع القديم.
2: يعني في الحقيقة يعني الآن أنا بعتقد إحنا في المؤتمر القومي الإسلامي منواجه أزمة، وأنا شخصيا يعني شاعر أنه أفضل شيء الآن ما ندخل في نقاشات، نخلي الأمور تمر لبعض، نهديها ونحافظ على المؤتمر، نحافظ عليه ولو اسما، لبينما تنجلي الأمور أكثر في الموقع في الوضع العربي، ويصير الفرز ويصير التحالفات وإعادة بناء. لأنه أنا بعتقد ما يحدث الآن في البلاد العربية أقرب إلى شيء يعني لم يسبق له مثيل، وتغيير جذري في مستوى عام لم تشهد المنطقة من سنوات طويلة، يعني ولا حتى أيام يعني ما كانت منتشطة. فلذلك أنا برأيي الآن العلاقة بين القوميين والإسلاميين يجب أن يعاد النظر فيها، يعاد الحوار من جديد، ولكن مش على صفحات الجرائد، وإنما يجب أن يعاد بالعمق. ويمكن القضايا اللي انت شكيت منها الآن أصبحت أكثر إلحاحا. يعني الآن إذا كان الإسلاميون بدهم يوصلوا للحكم، شيء إيجابي أنه هم الآن يعلنون أنه هم يريدون أن يأتلفوا مع القوى العلمانية والوطنية والديمقراطية والقومية في بلادهم. طبعا لو هي مشكلة قطرية، وهي العقبة في القطر في الأقطار. نعم. تبحث أي مشكلة قطرية من القديم كان في مشكلة ضل، مش بس بين القومين والإسلاميين، بين القومين أنفسهم، بين الإسلاميين أنفسهم. البلل اللي في الأمة هي المشكلة القطرية. لذلك أنا أرى أن الآن دخلت الأمة في مرحلة جديدة مع هذه الثورات، مع هذه المتغيرات، وبعدين العالم كله دخل في مرحلة جديدة، لأنه أمريكا الآن ضعفت كمان، والوضع الدولي اختلف. عمره ما صار في مؤتمر وضع دولي تصبح القوى المحلية تلعب الدور الرئيسي. نعم. والقوى الخارجية تلهث وراها،
3: أو تحاول أن يعني تستدخل نفسها في هذا الأمر، أو تركبه، أو تحاول توجهه في الوجهة اللي بدها.
2: في الماضي كانت هي تأتي، هي يعني عملت سايكس بيكو، وأجت بجيوشها وبالمسطرة قسمتنا وحددت مين يصير عملاء ومين يصير ضده ومين مع. هذه كان كيف اقتسموا البلاد. الآن هذا اختلف، الآن أصبحت الصراعات المحلية أقوى. لذلك أنا بتصوري لابد من أن يفتح من جديد حوار قومي إسلامي بالعمق، وأول شيء على نطاق ضيق، وتبدأ الأمور تتكشف وتناقش بصراحة عالية. هلأ طبعا حيصير انقسامات في هذا.
3: يعني أنت تعتقد أنه ما زال فرصة لمثل هذا الإطار الذي يعني كان بالحقيقة، أذكر يعني عندما تم تأسيسه في المرة الأولى كان هناك نوع من البهجة بأنك يعني أوجدت إطارا يضم الجناحين الذين تفضلت بالحديث عنهما، وبالتالي هو يضع مسارا باتجاه المستقبل، لكنه هو لم يستطيع الصمود، بمعنى أنه عند أول إشكال كانت يعني كان يواجه تعثرات وعقبات.
2: هذا حقق إنجاز.
3: طب الآن كيف بالإمكان أنك تعيده؟ يعني
2: أنا لا أعيده للمؤتمر القومي الإسلامي، لكن التيارين الإسلامي والقومي خلال المرحلة العشر سنوات الماضية، يعني خلينا نقول أبلش 15 سنة أو 17 سنة الماضية، التسعينيات والألفين العشرية الأولى من القرن 21، الإنجازات كلها قام بها الطيران هما متعاونان القومي والإسلامي. الإنجازات حققتها المقاومة كان الطرفان داخلها يدعم المقاومة. هذه إنجازات ضخمة جدا حققت. الشيء الجديد اللي حدث وحدث خلال هذه السنة سنة
3: 2011
2: اللي بدأت الثورات وبدأ يطاح بالأنظمة وبدأت تنشأ أوضاع جديدة. هلأ بوادر هذا الأوضاع حتى الآن كما حدث في تونس كما يحدث في مصر انه في هناك او في المغرب توجه لانه الاسلاميين يشتغلوا او يحكموا او يشاركوا بالحكم بالتآلف مع قوى يعني جهه غير اسلاميه مع قوى الى مرجعيات او احزاب غير حزبهم. هذه ممكن تكون تطور ايجابي على المرحله السابقه لانه زي ما قلت لك في المرحله السابقه العلاقة القومية الإسلامية على المستوى القطري باستثناء قطرين أو ثلاثة
3: كانت سيئة
2: سيئة أو ما كانش قابلة للحياة. الآن أصبحت مطروحة على الأرض. الآن أصبح مطروح في تونس كيف هذا الائتلاف بده يتشكل. الآن مشكل حكومة ائتلافية يعني
3: الغلبة فيها واضحة لمين
2: مش مشكلة الغلبة. هلأ الغلبة بتصير مسألة
3: مع الغلبة هل يمكن أن يحدث حوار؟
2: بالعكس مفترض إذا كان القوميين لهم في مكان غلبة والإسلاميون في مكان غلبة لازم ما يكونش الحكم للغالب وإنما يكون الحكم يقوم على أساس التآلف يعني روح الجبهوية روح التعاون روح توحيد الأمة. يعني ما في طرف يستطيع أن يتغلب ويحكم بالغلبة. الحكم بالغلبة يدمر الطرف هذا المعني قبل ما يدمر الآخر.
3: كمنسق
2: الأمة يجب أن تتوحد وتصل إلى إجماعات وطنية وهذا الذي يجب أن نعمل من أجله.
3: طيب كمنسق
2: أنتم يجب أن تعملوا من أجله. إحنا
3: يعني نعم إحنا نحاول يعني نسألكم وأنتم تجيبون. كمنسق عام الآن للمؤتمر شو نشاط لكم
2: بعد الايام اللي تخلص المده اللي انا
3: كم بقي لك يعني
2: هو مفترض السنه الجايه تكون خلص
3: اذا انعقد المؤتمر
2: ويعني حتى لما المرحوم احمد صدق الدجاني اللي كان اول منسق عام كان يصر علي اني انا يعني حتى كانوا يقول لي انت قبل يعني وبعدين انه انت لازم وكان كثير من الاخوان يضغطوا علي ان دائما كنت اتهرب من هذا القضية وما كنت أحب يعني أشتغل فيها. المؤتمر اللي حدث وانتخبت فيه منسق عام حدث بالصدفة يعني مش يعني لو أحكي لك القصة بتستغرب. يعني حتى لما صرت مدير عام بالمناسبة في منظمة التحرير ما كنت طالب الموقع.
3: لا كان هناك استبعاد لك يعني هو بعدوك عن الغربية عشان
2: إنه فضلني بس على هلأ المشكلة صارت أنه كان الدور الإسلاميين لأنه كان الأستاذ عصام عطار هو
3: عصام العريان
2: وبعدين كان بالسجن فصار بدون يجيبوا منسق عام لازم يجي إسلامي. فإخواننا اختاروا واتفقوا الإسلاميين على الشخص. فأنا لما رحت على المؤتمر كنت ما بدي أروح إذا كان مفتوح احتمال أني أروح رحت على أساس مقرر المسألة ومنتهي. فأخرج نقطة قانونية آخر نصف ساعة من المؤتمر أنه الشخص المرشحين والمسلمين عم بدخل على المؤتمر أول مرة يعني مش عضو سابق
3: يعني ما عندوش أقدمية في المؤتمر حتى
2: فقيل يا أخي معقول شخص يجي الآن
3: الدورة الأولى يصير منسق عام
2: كانوا يبينوا منسق ما بتزبط إيش فخلوه. طيب مين في مؤتمر عام منسق عام صاروا يتلفتوا فأنا جيت بوجههم والله هيك صار يعني مش تفكر انه بحكيك صحيح وانا حتى كنت واعد زوجتي واهلي قلت لهم انا ممكن تقول لي رأي اذا ممكن يخلوك بداش زوجتي يعني اسير فقلت له لا اطمئني وما في مشكله وهذا فاجت في الوجه هاي القصه وبالفعل
3: طيب
2: يعني في المرتين
3: يعني اللي قصدته ربما انه حجم الانشغال في هذه السويه من الاعمال ذات الطابع يعني اللي تحتاج نوع من العمل الإداري والتنظيمي وإلى آخره ربما تأخذ من الوقت اللي أنت يعني تود تكريسه لمسألة أخرى خلينا أعيد السؤال بشكل أكثر وضوحا، تفضل أكثر الآن لو أنك تتفرغ للعمل التنظيمي أو تعود إلى الكتابة وتقول ما لديك؟ يعني أنه أنا أعتقد أن لديك الكثير ممكن أن يقال.
2: يعني شوف، أول شيء أنا بالعمل الإداري بعتبر حالي ما عدت ناجح. بجوز في السابق لما كنت شيوعي ومؤمن بالتنظيم وبالقوة كنت أحسن، الآن ومن حتى لما كنت في مركز تخطيط ما كنت إداري كما يجب أن يكون المدير، هذه ناحية. وإذا بدهم يسجلوا علي بيسجلوا علي يعني فشل أو نواقص بهذه الناحية.
3: لما أنت كنت مشغول بشيء تاني يعني.
2: هو بجوز هذا سبب، معليش يعني هذه بتضل ميول إذا بدك، أو يعني رغبات. كذلك كمنسق عام ما بعتبر حالي قمت بالعمل كما يجب، أو مثلا كما كان الذين قبلي. الذين قبلي يعني وضعوا جهود أحسن مني في تنظيم يمكن العمل والشغل والآخر. أنا يمكن دوري كويس كان من ناحية التوفيق وال يعني تسيير العمل العام. أما في الحقيقة كنت أتمنى أن يكون شخص آخر أكثر شبابا، أو يعني شاب فعلا وبتنشط وبقدر يتسافر أكثر ويروح ويجي إلى آخره، يعني يقوم في هذا المو. وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل 100% أفضل مني، وإحنا معه يعني ما في مشكلة.
3: طيب أنا سألتك عن العمل، يعني اللي هو ممكن أنت هلا الآن عندك ميل أكثر أنك تجلس وتكتب، يعني أنت لم توقف عن الكتابة أبدا، ما زلت لك مقالات أسبوعية تقريبا وتنشر في صحف ومواقع وإلى آخره، ولكن هل تشعر أن يعني ما زال لديك شيء كبير تقوله بمعنى كتاب، تفكر بإنجاز شيء محدد على هذا الصعيد؟
2: والله الآن الحقيقة إذا بدك بهذا الظرف يعني في زي ما تقول عملية طلق تسبق الولادة.
3: طيب فينا بس نوع
2: لإخراج
3: يعني كتاب سبق يعني
2: لإخراج كتاب من نوع يعني يتماشى مع المرحلة الجديدة. أنا كنت في تونس ورحت على المغرب ودخلت في نقاشات على مستوى ما جديد من المكان في السابق.
3: نعم.
2: فأظن صار لازم انكتب كتاب عن المرحلة الجديدة، كيف يجب أن أو كيف تقدم اقتراحات لإدارة السلطة لإدارة الحكومات، لأنه الحكومات اللي عم تخرج من الثورات الأرض دخلت في مرحلة أنه تكرس فكرة يصير انتخابات وتعددية.
3: نعم. نعم.
2: ويصير في تداول على السلطة، يعني دخلت هذه على الأجندة يعني الآن بغض
3: يعني
2: النظر
3: فيك يكون شيء له علاقة بالحكم، يعني مثلا كيفية إدارة السلطة
2: والنظرة للدولة، النظرة للسلطة، النظرة لعلاقة الدولة بالشعب، الحزب اللي ينتخب كيف يكون وضعه، يعني شو علاقة الحزب بممثليه الذين سيدخلون البرلمان ويصيروا في السلطة مثلا. يعني أنا أرى مثلا أنه ما يصير في أحزاب سلطة، يعني الحزب اللي بنجح بالانتخابات بيطلع ممثلين عنه للسلطة وبوقف وبرجع على الشعب وبصير معارض يعني بنفس الوقت، يعني ما يصير حزب
3: تقديرك الدفاع. انه هلا صار له مش عارف كم سنه وبده كان يوصل، يعني الان بده يرجع لا يطلع
2: لا اللي بوصل يوصل الله سهل عليه. اللي بوصل
3: الحزب كحزب يرجع
2: ينقسم اسمين، قسم بيروح للسلطه وقسم بيرجع لمبادئه وبرجع يشتغل مع الشعب وبرجع ممثل للشعب. يعني انا مثلا كنت لبعض
3: شوي مثاليه
2: لا مش مثاليه، يعني اقول لك الحزب اللي بيصير حزب حاكم بفقد قدرته على قيادة الشعب والبقاء مع الشعب، وبصير يعني الشعب إذا تظلم ما بقدر يروح عنده لأنه هذا حكومي. فأنا بقول إذا حزب بوصل نواب إلى البرلمان وبصير عنده وزراء وبصير حكومة تحكم باسمه أو له أغلبية فيها، لازم جزء من هذا الحزب أساسي من الشباب الدماء الجديدة تضل على سيرتها الأولى، تضل حركة شعبية تتعامل مع الشعب، تنشر المبادئ والأفكار اللي بيحملها الحزب، وبعدين يصير مراكز الحزب دواوين مظالم. يعني أنت بتشكو من شغلة ما تروح للحزب المعارض، وإذا ما حل يحمل زي ما بيقولوا يافطة
3: يطالب في مطالبك
2: ويحتج ويعترض ويطلع مظاهرة الدافع عن المحل اللي هو فيها، عن الشعب اللي هو فيه، عن العمال، عن الفلاحين. هذه مثلا واحدة من القضايا اللي
3: نتمنى أنه نرى هذا الكتاب قريبا. أنا باقي عندي سؤالين، واحد منهم شخصي جدا وآخر هو اللي هو وعدتك أني أسألك إياه بآخر دقيقة. السؤال الشخصي، على مدى كل هذه أو من العمل السياسي والفكري، شو الموقف اللي أنت ندمت أنك ما أخذته؟
2: والله ما فكرت في هذه، بس أنا بصراحة يعني حتى تجربتي مع الحزب الشيوعي ما نادم عليها، بالعكس يعني ما اعتبرها أغنتني. وتجربتي مع فتح طبعا مش أغنتني بس يعني طورتني كتير، وصرت يعني هناك أنا اتجليت إذا شئت. والمرحلة أيضا الأخرى مع الإسلاميين ومع الجهاد والمقاومة والحماس وكمان أعتبرها. فأنا شعاري، لأن دائما أنا كل تاريخي كان في أمنية مع أشغل بالأماني، يعني في مشروع أمنية بدنا نشتغل عليه. في بيت من شعر المتنبي وأدب بطبقه حالي بقول: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. فالأيام هاي كلها مضناها بالنضال بما فيها السجون، طالما كنت أنا سعيد فيها وإشي صحيح، حتى لو ما تحققت في هذاك الوقت الأمان اللي كنا بدنا إياها،
3: لك متعة الحلم نفسه.
2: فبقول منى إن تكن حقا لو تحققت تكن أحسن المنى، كنا نناضل ونكافح من أجلها وإلى آخره.
3: طالما أنك
2: رضيان عن حياتي إذا بدك، يعني مش قلق.
3: طالما أنك عشت هذه التجربة كلها بهذه الروحية، والحقيقة يعني من يقرأ ويتابع ربما يكتشف هذه الروح دوما كانت حاضرة لديك أستاذ منير شفيق. الآن يوصف الوضع الفلسطيني، لا أدري في أي زمن ستبث هذه الحلقة، ولكن توصف هذه اللحظة الفلسطينية الراهنة بأنها يعني في حالة انسداد، بمعنى أن الفلسطينيين لا يقومون بما هو متوجب عليهم من النزول إلى الساحات، وأنت كنت قد أشرت قبل قليل إلى ما اعتبرته عقبة رئيسية في هذا الموضوع. أنا سأترك لك ما تبقى من وقت وهو حوالي دقيقة، كيف ترى الخروج من هذا المأزق، من هذا، من عمق الزجاجة، هذا من الحالة التي يوجد فيها الوضع الفلسطيني الآن؟
2: صحيح أنه في صعوبة كبيرة بسبب الاتفاق الأمني وبسبب هذه النتائج تاعت أوسلو، ولكن أنا متفائل جدا.
3: نعم.
2: إنه لابد من أن تأتي لحظة الانتفاضة.
3: نعم.
2: حتى لو حاول البعض الآن يهرب من هذه القضية، حتى لو ناس بالثورات اللي عم تطلع عم بحاولوا يأجلوا القضية الفلسطينية، ولكن نتنياهو مش مأجلهم. نتنياهو نازل يزيد بالاستيطان ويزيد تهويد القدس ويحفر تحت المسجد. فالقضية الفلسطينية في رقاب بهم، في رقاب هذه الثورات وفي رقاب الجميع، والانتفاضة قادمة. وأنا أقصى ما أريد أن أرى في آخر أيامي أن أرى الانتفاضة.
3: لك العمر الطويل إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، استمتعنا كثيرا يعني على مدى هذا الوقت. أنا شخصيا تعلمت الكثير واستفدت الكثير. أشكرك جزيل الشكر أستاذ منير شفيق، وقد أمضينا معك 14 فصلا من حكايتك، وهي ليست بالمناسبة على ما أعرف أنها يعني جزء يسير من كل الحكاية الأصلية التي لديك.
2: شكرا.
3: أود أن أشكر أيضا زملائي في إنتاج هذه الحلقات وكل من شارك في إنجاح وإنجاز هذه الحلقات من برنامج كل الحكاية. حتى نلتقي مرة أخرى ومع فصول جديدة من كل الحكاية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

العز ركن العدا حجوا وبسأل كل مؤمن قضى حجوا فداعي هز ركن العدا حجوا وبناشد كل مؤمن قضى حجوا إذا ما انتخى لا إيمان

0: مستمرون متألقون بكم ومعكم
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
2: عبر أثير الموجات
1: 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تميز عبر

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم قصتنا مع الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. نهض عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء من نومه مبكرا، ومضى إلى صنمه الذي نصبه في أشرف مكان من بيته، فحياه ودهنه بأنفس ما حواه في متجره الكبير من الطيب، ثم ألقى عليه ثوبا جديدا من فاخر الحرير أهداه إليه بالأمس أحد التجار القادمين عليه من اليمن. ولما ارتفعت الشمس غادر أبو الدرداء منزله متوجها إلى متجره، فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عائدون من بدر، وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فأعرض عنهم، لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة. فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. لم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية. فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء، لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من صلات، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه، ويأسف على كل يوم يمضي من عمره وهو مشرك. وصل أبو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه العالي، وجعل يبيع ويشتري ويأمر غلمانهم وينهاهم، وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله. ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر. فلما بلغ البيت طرق الباب وقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخ أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ قالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد أصبح قطعا، فجعلت تلطم خديها وهي تقول: أهلكتني يا ابن رواحة، أهلكتني يا ابن رواحة. لم يمضي غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي، وعلامات الخوف منه بادية على وجهها. فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. فنظر إلى داخل الحجرة، نظر إلى الصنم فوجده حطاما، ثارت ثائرته وهم أن يثار له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه. ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة، ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلن دخوله في دين الله.

فكان آخر أهل حيه إسلاما. ندم أبو الدرداء رضي الله عنه ندما كبيرا على ما فاته من خير، وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه من فقه لدين الله تعالى وحفظ لكتابه، فعزم على أن يستدرك ما فاته، فانصرف إلى العبادة وأقبل على العلم، وأكب على كتاب الله تعالى يحفظ كلماته ويتعمق في فهم آياته. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف. وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: لقد كنت تاجرا قبل عهد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة، فلم يستقم لي ما أردت، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. ثم نظر إلى سائله وقال: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها. في يوم في ليلة شديدة البرد نزل به جماعة، فأرسل إليهم طعاما ساخنا، ولكنه لم يبعث إليهم باللحف. فلما هموا بالنوم جعلوا يتشاورون في أمر اللحف. الليلة شديدة البرد، فقال واحد منهم: أنا أذهب إليه وأكلمه. فقال له آخر: دعه. فأبى ومضى حتى وقف على باب حجرته، فرآه قد اضطجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها وعليه إلا ثوب خفيف لا يقي من حر البرد ولا يصونه. فقال الرجل لأبي الدرداء: ما أراك بت إلا كما نبيت نحن، أين متعكم؟ فقال: لنا دار هناك نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه من متاع، ولو كنا استبقينا في هذه الدار شيئا منه لبعثنا به إليكم. ثم إن في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كؤودا، أي صعبة المرتقى، المخف فيها خير من المثقل، فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علنا نجتاز. ثم قال للرجل: أفهمت؟ قال: نعم فهمت، وجزيت خيرا. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يتولى ولاية في الشام، أن يصبح حاكما على ولاية من ولايات في بلاد الشام، فهل قبل ذلك؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين في آخر ليلة في شهر صفر، احنا عندنا محرم صفر ربيع أول، ده ترتيب الشهور الهجرية في السنة. في آخر ليلة في شهر صفر سنة 11 هجريا، السيدة عائشة بتحكي بتقول إن أنا كنت قاعدة ربط راسي كده ومصدعة جامد قوي، فالنبي عدى عليها قال لها مالك يا عائشة؟ قالت له أشكو من رأسي، فقال بل أنا ورأساه. نادر جدا ما النبي يتوجع، قال لها أنا لراسي وجعاني بجد ورأساه. بتقول السيدة عائشة فذهب ثم ما لبث أن جاء في كساء، يعني محمولا كده شايلينه صلى الله عليه وآله وسلم على الأكتاف، يعني ساند على الأكتاف كده. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأت رأسه توجعه، عليه الصلاة والسلام رأسه الشريفة، ويجيله شيء من الارتفاع درجة الحرارة ويسخن، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب حط إيده على رأس النبي فشل إيديه. سيدنا عمر أنتوا عارفين كان شديد جدا، وقال ما أشد حماك يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقالت السيدة عائشة نعم ذلك، أن له أجران. فالنبي أم قال لهم صلى الله عليه وسلم أيما عبد مرض إلا حات الله ذنوبه كما تحات ورق الشجر. أي حد يعيا ذنوبه بتسقط عنه زي الشجرة ما ذنوب ما أورقها بتسقط في الخريف. وبعدين اشتد المرض على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فطلب من زوجاته إن هو ما يقدرش يبقى عند كل واحدة في يوم من الأيام، فقال لهم بستأذنكم من أدب الجم صلى الله عليه وسلم أن يطبب ويمرض في بيت السيدة عائشة. بتقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على كتف العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، يجر قدمه تخط في الأرض ورجله عمالة بتخط في الأرض كده صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين دخلت عليه ستنا فاطمة عشان تزوره، فميل عليها كده بس ما قدرش يقوم. كان كل مرة سيدنا النبي السيدة فاطمة تخش عليه كان يقول لها مرحبا بابنتي، ويقوم يقبلها بين عينيها ويقعدها جنبه. لكن المرة دي سيدنا النبي بصلها كده وقال لها مرحبا بابنتي تعالي، قام موطي عليها قال لها كلمة كده فبكت فجأة بكاء شديد، سابها كده شوية وبعدين قام موطي عليها فقامت ابتسمت كده وكأنها اتفاجئت. فبيقولوا لها هو قال لك ايه؟ قالت لهم مش هقدر اقول. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم انا هقول لكم النبي قال لي ايه، لقد قال لي اقترب اجلي فاتقي الله واصبري، عرفت انه يموت فبكيت البكاء الشديد. ثم اقبل علي فسارني فقال اما ترضي ان تكوني سيدة نساء الجنة واول اهلي لحوقا بي؟ قالت فاستبشرت وابتسمت. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده اغتسل، طلب ان هم يصبوا عليه زي جراب من المية، فصبوا عليه سبعة، لكن يعني لو يعني قلتها بالزمن بتاعنا سبعة من الطشت بتاع المية ده كبوها على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من كتر شدة حرارته، لانه كان عايز يقف يتكلم مع الناس. فذهب النبي محمولا إلى المسجد صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، قال لهم ما منكم من أحد له علي يد إلا كافأته بها، أي حد خدمني أنا رديت له الخدمة إلا أبو بكر الصديق، له علي يد يجزيه الله بها، ما أقدرش أوفيه، ربنا يكرمك يا أبو بكر، تسد كل الأبواب إلا باب أبو بكر هو الوحيد اللي يتفتح يخش علي وقت ما يحب. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الملك في الدنيا والخلود فيها ولقاء الله فاختار لقاء الله، ف فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فقلنا ما بال الشيخ، أنت بتبكي ليه يا أبو بكر؟ ده النبي بيتكلم عن واحد تاني، بيتكلم عن واحد ربنا خيره ما جابش سيرة نفسه. سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله. كان سيدنا النبي بينعي لهم نفسه، والوحيد اللي على فهمها وبكى وقال له نفديك بأبانا وأمهاتنا هو صاحبه المقرب أبو بكر. ثاني اثنين في الإسلام، وثاني اثنين في الغار، ثاني اثنين في الهجرة، وثاني اثنين حتى في القبر. رحمة كبيرة ونور كبير جدا من ربنا في حياة سيدنا محمد وفاته في المرض، لأن كتير من الناس بتفسر المرض أنه تكفير سيئات أو رفع الدرجات. فنيجي نلاقي ناس كرام صالحين أولياء جات لهم أمراض مؤلمة جدا، فتبقى أنت بتتساءل وده ما عندوش سيئات بالحجم ده عشان يتألم كده؟ فيبقى عارف أنت الحكمة اللي احنا حطناها اصطدمت بواقع. وهنا العلماء فرقولنا ما بين الحكمة والنتيجة. ضرب لك مثلا الأول عشان أقول لك الفرق ما بين الحكمة والنتيجة. أنا بذاكر علشان أبقى أنجح وأبقى محترم في الدنيا، دي حكمتي من المذاكرة. لما نجحت أبويا جاب لي عجلة، دي نتيجة. فأنا مش بذاكر عشان أجيب عجلة، أنا بذاكر عشان أنجح وأبقى محترم، فالنتيجة جابت لي عجلة. فالنجاح والاحترام هو الحكمة، النتيجة جات لي الهدية اللي هي العجلة. فأنت بتمرض لحكمة عند ربنا، النتيجة رفعت الدرجات وتكفير السيئات، مش هو خبطك عشان يكفر سيئاتك، لا ده هو خبطك استغفر الله، مش خبطك يعني، جت الحاجة اللي فيها خبطة ليك علشان حكمة هو يعلمها، وكانت النتيجة منها لو عندك سيئات تكفر، لو ما عندكش بالحجم ده يرفعك درجات. لكن جاء المرض لحكمة، وبالتالي ما تقدرش تقول النبي مرض تكفير سيئات ورفع الدرجات، لأنه هو في أعلى درجة وهو معصوم ما عندوش سيئات. عشان نرحم نفسنا من التفسيرات دي، ونرحم المرضى من اتهامهم نفسهم لما المرض يشتد يقول آه أكيد عندي سيئات ربنا بيخلصها، لا استنى لعل في حكمة تانية، لأنه هيشوف واحد صحيح قدامه بيتمشى وعمال يفسد في حياته ويقول يا رب اشمعنى وجعتني وسايبه هو مالي الدنيا سيئات ليه النهار، عشان احنا فسرنا بطريقة مش أنسب تفسير. حاجة الأخيرة، شفت النبي قال إيه على أبو بكر؟ شفت هو ما كانش مرتب أنه يحتفل بيه، النبي طلع فجأة كده وقال كل الناس اللي عملت فيا أي مساعدة أنا كفئتهم في الدنيا إلا صاحبي أبو بكر، اللي عملوا معايا ده بقى رب قدرة ربنا، بقى ربنا اللي يقدر يكافئه يجزيه الله بها على اللي هو عمله معايا. انت متخيل النبي قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى ساب إيه لأبو بكر في قلبه؟ أنا مقدرك يا صاحبي، ربنا يكافئك عشان البشر ما يعرفوش يكافئوك يا أبو بكر الصديق. والحمد لله يا رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الشيخ وين الآن؟
1: جوات المسجد.
0: شو بيصلي؟ إلي شامغ عليه ساعتين. ابعتوا واخد منه ملاء خليه يشوف شو بيسوي.
2: كيف الحالة؟
3: لازم يضل عنا اليوم حتى نتطمن عليه.
2: الطبيب بيقول إنك لازم تضل بالمستشفى.
4: لا لا أستطيع، أخشى أن يقوموا بضرب المستشفى، إنهم مجرمون، لابد أن أخرج.
3: يوم واحد يا شيخ وإن شاء الله ما بيصير إلا كل خير.
4: أنا بعرف اليهود كويس، لا إنسانية ولا قانون بحكمهم، ممكن يردموا المستشفى ويعملوا مجزرة في كل المرضى الموجودين.
2: بعيد الشر عنك يا شيخ.
4: بدي تروح تجيب لي كل أسرتي وبناتي وبناتهم، اشتقت لهم لأنه احتمال ما أروع الدار.
2: حاضر يا شيخ.

0: أبي، هل شعر الشيخ أنه في أيامه الأخيرة؟
1: الشيخ عرف أنه ضمن قائمة الاستهداف الآن، وكان قليلا ما يعود إلى بيته في الأيام الأخيرة، وأيضا كان معتادا على أن يجلس مع أهل بيته ويطمئن عليهم وعلى احتياجاتهم، فوجد فرصة أن يتحدث معهم.
2: ما أروع هذا الشيخ، حتى في لحظة مرضه يفكر في حاجة الناس،
1: وكان لا ينسى أحدا ويسأل عن الجميع.
3: سلامتك يابا، سلامتك. أنا ولا أنت يابا؟
4: الله يسلمك يابا، أنا بخير، بس قلت اشتقت لكم. إيش أسوي؟ إيش أسوي عشان أجيكم؟
3: إيش حاسس يابا؟
4: حاسس إنه الدنيا مش واسعاني. وين أولادك يابا؟

0: وحشنا كتير. اهلا وسهلا. عجبتك العروسه يا حلوه؟ وصلتك مع ماما؟ وين يا بطاله؟
1: جبت لك الدب اللي بيحكي،
0: اللي بيسمع كلام بابا وين بروح؟
2: الجنه.
0: اهلا اهلا بالحلوه الشطوره. قالت لي امك انه المعلمه حطت لك نجمه، اولاد الصف زقفولك. وانا ايش جبت لك؟
2: العاب كتير، العروسه اللي بتحكي والقصص.
0: طبعا هيك الشاطرين اللي بنحبهم نعمل لهم.
3: الله يرضى عليك يابا وما يحرمني منك.
0: كيف امورك يابا؟ كيف جوزك؟ انت ناقصك اشي؟
3: الله يرضى عنك يابا، مش ناقصني والله الا تكون بخير.
0: بديش اوصيك يابا على جوزك، دير بالك عليه. وبعدين وقتش بدك تطبخي؟ اشتقت اكل من ايديك.
3: تكرم عينك يابا، بكره لما تروح ان شاء الله.
0: تعال يابا جنبي، ما نشتقت لك.
4: والله انا مشتاقت لك اكثر من 4 ايام يابا ما شفتك.
0: سيبك، انا اللي مشتاق لك، ما قدرتش من التعب اجيلك. طمنيني عليك يابا، كيف ولادك ودراستهم؟ كيف جوزك وشغله؟
4: الحمد لله مستورة يابا، كله تمام. بس انت يلا قوم بالسلامة.
0: في عندنا مسابقة، اللي بياخدها من 10 الأوائل بده ياخد 100 شيكل، واللي بيحفظ 5 صور بياخد 100 شيكل، واللي أمه وأبوه بيقولوا عنه شاطر وبسمع الكلام بياخد 100 شيكل.
4: خلص 100 واحدة بتكفي.
0: لا 300 شيكل. يلا بدي أشوف الشاطرين والأبطال. كيف حالك يا عبد الحميد؟ مالك مكشر يابا؟ ناقصك إشي يابا؟
5: ناقصني شوفتك سالم يابا.
0: طيب تسابقني؟ يابا يا عبد، كيف أمورك؟ وديت اللي حكيت لك عنه لدار أبو علي ودار أبو أحمد؟
5: وصل يابا، ودينا.
0: بالله يابا ما تنساش، شهر بشهر، هدول ناس غلابة.
5: الله يخليك لنا وإلهم يابا.

0: ظهرت صورة الهدف، الهدف يتحرك. تابو الصورة. ظهر الهدف.
1: وين؟
0: في مستشفى الشفاء.
1: كم طائرة استطلافي؟
2: 6.
1: بدي إضافة 4 خلن. اليوم لازم توقف سياغة، لازم نكدي على قائد سياغة. أنف إسرائيل مش ممكن يتمغمغ في الغاب، واضح؟ اليوم رح يتم العملية. الأمل كلهم على الأرض لازم يتحركوا، ولازم تكون في جاهزية لأي طاغئ.

0: لحظه خروجو من مسجد، لحظه عمليه، استنفار بعد صلاه عشاء، نصف ساعه للإعداد.
1: يا شيخ، رتبنا الامور عشان نروح على مكان امن.
2: لا، انا نويت الاعتكاف، بدي اصلي في المسجد.
1: يا شيخ، الظرف الامني صعب.
2: انا في بيت ربنا، اكتر مكان امن.
1: هم يا شيخ بيعرفوا جامع ولا كنيسة؟ هدول يهود.
2: هات لي هالمصحف الله يرضى عليك، وافتح لي اياه على سورة يوسف.
3: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم

0: هات لي الدواء أشربه الآن وانت روح ارتاح.
1: الله يرضى عليك يا شيخ، أشوفك سالم وغانم هاد أملي ومناي. تعرف يا شيخ، حاسس إحساس غريب، يا رب يومي قبل يومك.
0: لا تقلق، ما حدا بعيش أكتر من المكتوب. الحمد لله صرت مؤسسات ودولة وجيش، حتى لو صاروا ربنا أكرمني أنا مطمئن. الحمد لله من فضل الله الناس عرفت حقوقها ورجعت لربها، والمقاومة شقت طريقها. تعرف كانوا اللي بيصلوا زمان معدودين على الأصابع، عيب الواحد يصلي وهو شاب، عيب الواحد يعمل عرس من غير رقصات ومحرمات. تعرف نسيوا الناس إنه اليهود احتلوا أرضهم وصارت علاقة حميمة بين الفلسطيني والإسرائيلي. ياه الحمد لله، وين كنا وين صرنا؟ اليوم المسجد مليان رجال، الرجال المؤسسات الإسلامية بكل أنواعها، خيرية رياضية ومدارس ومستشفيات، عمل عسكري وعمل أمني منظم، كله الحمد لله. تعرف حاسس حتى لو أجل موت اليوم حكون سعيد.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: أنتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، لقد كانت أم سلمة هند بنت أبي أمية مؤمنة بقضاء الله وقدره، تحملت من صنوف العذاب أقساها ومن الشدائد أعنفها، هجرة وتشردا وأيضا قتالا، فما لانت عزيمتها وما ضعفت أو خارت قواها، ما استسلمت أبدا لطغيان أو لظلم. كان والدها سهيل بن المغير المخزومي سيد قومه بني مخزومة بلا منازع، وأغناهم بلا منافس، اشتهر بالكرم والسخاء والعطاء والجراءة والشجاعة والفروسية. من صلب هذا السخي الكريم والسيد العظيم ولدت هند بنت سهيل، فسرى إليها من صفات أبيها ما جعلها في صباها وشيخوختها موضع احترام الناس وتقديرهم من كل قبائل العرب، قريش وغيرها. رغبها وأحبها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي الشاب القرشي الشريف، وأراد أن يتخذها زوجة له، فطلبها من أبيها وخطبها إلى نفسه، فكانت هند الزوجة الصالحة الوفية المطيعة، تقوم بشؤون زوجها وبيتها خير قيام، تحترمه وتقدره. آمن زوجها عبد الله أبو سلمة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته، وآمنت معه زوجته هند، فكانا من الرعيل الأول والطليعة الأولى الذين قامت على أكتافهم وجهادهم وتضحياتهم دعوة الإسلام. وحين أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم وحرصا على عقيدتهم، شد الزوجان المؤمنان عبد الله وهند الرحال. فعندما رجع بعض المهاجرين من الحبشة إلى مكة ورجع معهم عبد الله وزوجته، أراد أن يأمن على نفسه وأهله من بطش قريش وانتقامها. عندئذ لجأ إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في حماه واستجار به، فأجاره أبو طالب، فامتنعت قريش عن إيذائه والتنكيل به. أقام المسلمون بمكة مستضعفين يتعرضون للأذى والإكراه والبطش والإذلال، حتى أذن الله تعالى لدينه أن يؤمن به نفر من أهل المدينة من الأوس والخزرج، ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايعه زعماؤها وسادتها على نصرة دين الله.
1: نساء حول الرسول.
2: وكان ممن هاجر إلى المدينة أبو سلمة وزوجه أم سلمة. انخرط أبو سلمة رضي الله عنه في صفوف المجاهدين في سبيل الله، فكان له في بدر صولات وجولات، وعرفته أرض أحد لأنه بلل ثراها دمه الطاهر، فقد جرح يومها جرحا بليغا كاد أن يودي بحياته. لقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية للقضاء على بني أسد الذين تجرؤوا وأغاروا على أرض في خراج المدينة، فعاد من حملته موفقا ظافرا منتصر. لقد أجهد أبو سلمة نفسه يوم قاد هذه الغزوة المظفرة وناله من جرائها التعب والإرهاق، وكان من أثر ذلك أن تجدد الجرح القديم ونزفت منه الدماء، ثم تقيح واستفحل شره حتى قضى في النهاية على المجاهد العظيم. وكانت أم سلمة بجواره تقوم على خدمته وتطبيبه ورعايته بعين دامعة وقلب واله، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب فراشه ساعة موته يواسيه ويخفف عنه حتى أسلم الروح. بعد أن مرت 4 أشهر على وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، جاءها أبو بكر الصديق يطلب يدها، إذ كانت عادة العرب في إكرام رجالهم العظماء وأحبائهم أن يحفظوهم في زوجاتهم بعد مماتهم إنهم قضوا في ساحة الشرف أو في ميدان الجهاد بالزواج منهن. لكن أم سلمة ردت الصديق بأدب، ثم جاءها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردته أيضا، وتذكرت في خلوتها بنفسها ذات يوم حديثا جرى بينها وبين أبي سلمة، إذ قالت له في أحد الأيام: يا أبا سلمة، بلغني أنه ليس من امرأة يموت عنها زوجها وهو من أهل الجنة، ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها، فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. فقال أبو سلمة: فإذا مت فتزوجي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. وبينما هي في سبحة أفكارها، استأذن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يواسيها ويخفف عنها مصابها، وقال لها: سل الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يكون خيرا من أبي سلمة يا رسول الله؟ ثم جاء أمر الله تعالى لنبيه أن يضم أم سلمة إلى أزواجه أمهات المؤمنين تكريما لها ورفعا لمكانتها وتعظيما لشأنها ومواساة لها. عندئذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حاطب ابن أبي بلتعة خاطبا له، فقالت أم سلمة: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبلغه عني أني امرأة مسنة وأم أيتام، وأني فوق ذلك شديدة الغيرة. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما قولك أنك امرأة مسنة فأنا أسن منك، ولا يعاب على المرء أن يقال تزوج أسن منه، وأما قولك أني أم أيتام فإن كلهم أي مؤونتهم على الله ورسوله، وأما قولك أنني شديدة الغيرة فإني أدعو الله أن يذهب عنك ذلك. وتم الزواج الميمون، وكان وليها في ذلك اليوم ابنها عمر بن أبي سلمة، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعا قيمته 10 دراهم، وهو فراش حشوه ليف وقدر وصحفة ومجشة. كان من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أنه كان إذا صلى العصر دخل على أزواجه واحدة واحدة، مبتدئا بأم سلمة لأنها أكبرهن، ثم يختم بعائشة.
3: نساء حول الرسول.
2: كانت رضي الله عنها من النساء العاقلات اللواتي يدركن الأمور إدراكا صحيحا ويقيمن الأحداث والوقائع تقييما سليما ويعطينا فيها حكما صائبا. ولهذا كله كانت منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة رفيعة. وحدث في يوم الحديبية أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن فرغ توقيع عقد الصلح مع وفد قريش أن ينحروا ثم يحلقوا، فلم يقم منهم أحد، وردد ذلك 3 مرات دون أن يجيب أحد إلى طلبه. فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من صدود الناس وإعراضهم وهو حزين متألم، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج فلا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك. فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم رأيها ومشورتها، فقام وخرج ولم يكلم أحدا من الناس كلمة، فنحر بدنته ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وراح بعضهم يحلق للبعض الآخر، وتزاحموا على ذلك حتى كادوا يتساقطون. ولقد حفظت في ذاكرتها كثيرا مما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروته عنه بأمانة الناقل ووعي السامع. بعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أقامت أم المؤمنين أم سلمة ترقب مجريات الأمور وتطور الأحداث والوقائع، فتدلي برأيها في كل شأن حفاظا منها على استقامة الناس وعدم انحرافهم، خاصة أصحاب السلطان من الخلفاء والولاة، داعية إلى الخير والوفاق والمحبة والسلام. وظلت رضي الله عنها أما للمؤمنين ترفع عنهم بلسانها غائرة الظلم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ولما كان شهر ذي القعدة من العام 59 للهجرة، دب الفناء إلى أوصالها وأسلمت الروح راضية مرضية، فصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه ودفنت في البقيع وقد تجاوزت 84 من عمرها. رضي الله عن أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أم سلمة الزوجة الوفية المجاهدة المهاجرة الصابرة والعالمة الجليلة والمحدثة الأمينة حاملة راية الحق والعدل.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمرض كغيره بل أشد من غيره. قال له ابن مسعود: إنك لتوعك يا رسول الله وعكا شديدا، يعني تمرض وتصيبك الحمى. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. كان يصيبه الألم وتصيبه الحمى ويعاني مثل غيره من الناس عليه الصلاة والسلام. وكان يتعوذ بالله. من ضمن الأشياء التي يستخدمها أنه كان يستخدم التعويذ بالله، أن يتعوذ بالله، يتعوذ بالله من الفقر ومن الجبن ومن المرض ومن الأسقام ومن الجذام وغير ذلك. فأنزل الله تعالى عليه سورتين، وهما: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فلما نزلتا بدأ يتعوذ بهما وترك ما سواهما. وهذا لا يعني أنه لا يتعوذ بغيرهما، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم تعويذات ورقى يعلمها بعض أصحابه بعد نزول هاتين السورتين. في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه من الليل جمع كفيه فقرأ فيهما ونفث فيهما: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ثم نفث: وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وينفث ثم يمسح بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات. في ذلك رقية وتحصين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أيضا كما في صحيح البخاري لسحر من قبل بعض اليهود، واليهود دائما يتعاطون السحر، وهم يتميزون بالإمعان في الخصومة والعداوة واستخدام الأساليب والوسائل المنحطة، مثل الاغتيالات ومثل الكذب ومثل التلطيق بالشائعات ومثل استخدام السحر والشياطين وغير ذلك. وهكذا عملوا كما فعل أحدهم وهو لبيد بن الأعصم، أنه حاول سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أثرا من ذلك، وكان يخيل إليه في بيته أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك نزل عليه جبريل عليه السلام بهاتين السورتين وأخبره أنه مطبوب كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنه قد وقع له السحر وهو الطب. ثم رقاه جبريل بهاتين السورتين، فدل ذلك على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر. وبين الله سبحانه وتعالى بين الأثر النبوي أيضا هاتين السورتين وأثرهما في معالجة السحر، وأن قراءتها على المسحور من قبل نفسه أو من قبل راقي كما جاء جبريل ورقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تنفع بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض والأسقام وبالذات من السحر. فأزال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام علم أن السحر موجود في بئر ذي أروان وأنه في مشط ومشاطة، وأخبره جبريل بالتفصيل الواضح من ربه عز وجل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا فعل، فكان أن ردم البئر فقط، وقال: أما أنا فشفاني الله عز وجل، وكرهت أن أثير على الناس شرا. فهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره وطيب نفسه وسماحته.

ويكون سببا في القطيعة وسببا في اتهام الآخرين والبعد. وربما يكون توهم السحر هنا يجعل عند الإنسان مرضا وهميا يصعب الخلاص منه. وبعض الناس أيضا بسبب ذلك يركضون إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى العرافين ويتأولون ويأتون إلى أناس قد اطلعت على أحوال الكثير منهم فوجدت أنهم لا يعرفون شيئا وإنما يستخدمون أسلوب الإيحاء عند هذا المريض. وقد تعينهم الشياطين ببعض المعلومات، فإذا جاءهم المريض قالوا أنت اسمك كذا ووضعك كذا وشأنك كذا وأخبارك كذا، وذكروا له أشياء قديمة وأشياء جديدة وأمور ومواقف وأحاسيس وأشياء ربما يحس بها في بدنه حتى يصدق على مجموعة هذه الأشياء ربما يكون له أصل وهو ليس من العلم الخاص وليس من الغيب، وإنما هو أمر يعرفه المريض وقد يكون أخبر به بعض أقاربه. فيترتب على ذلك أن يمنح هذا المعالج ثقة كبيرة لأنه وجد أنه شخص حالته على حسب وهمه، فإذا قال له شيئا صدقه فيه ويعود وهو يقول الحمد لله أنا طيب ذهب كل ما بي، وبعد شهر أو شهرين تعود الأمور كما كانت وتجد الإنسان رجع. كانت القصة مجرد إيحاء أثر على هذا الإنسان لفترة معينة، شعره بالانعتاق، أشعره بالانعتاق. ولذلك لو أن الإنسان توكل على الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله وكرر هذه الرقية الشرعية القرآنية الإيمانية النبوية ورقى نفسه أو رقاه غيره، لا يلزم أن تذهب للرقاة يضعون اللافتات واللوحات ويستقبلون الأفراد والجماعات ويأخذون الأموال الكثيرات، لا، وإنما يرقي الإنسان نفسه أو يرقي المرأة زوجها أو أخوه أو قريبه أو صديقه أو أحد من جيرانه أو جماعة أو من جماعة المسجد أو إمام المسجد أو رجل صالح من الصالحين، ولا يلزم الأمور هذه أن تكون مبنية على الشهرة وعلى الاعتبار. فإذا حصلت الرقية بهذا الشكل مع القرآن الكريم مع الدعاء مع استخدام ماء زمزم، ولا بأس أن يكون الإنسان يغتسل بماء في سدر 7 مرات كما ذكره بعض أهل العلم، كهذا ليس له أصل في الشريعة ولكن هذا من الأمور العادية أو الطب العادي. وكذلك لا بأس إذا الإنسان استطاع أن يعرف مكان السحر بطريقة أو بأخرى أو عن طريق يعني دفع المال لأحد، أن يتعرف من خلال الساحر نفسه من خلال الشخص الذي وضع السحر أن يعترف له أين وضع السحر ويقوم بزالته وفكه، فهذا ليس من الاستعانة بالسحرة وإنما هو من أخذ الإقرار على هذا الإنسان الذي قام بهذا العمل السيء وهذا العمل الفاسد. فإذا أتيح للإنسان مثل هذه الأسباب الشرعية المادية المفيدة فخير وبركة. أما إتيان السحرة والكهنة والعرافين فهذا لا يجوز، وهو فتح باب شر على النفس وعلى الغير، وأصلا الناس بطبيعتهم يسرعون إلى الظن وإلى التوهم، وإذا فتح لهم هذا الباب يعني سيمعنون فيه وستضيع أديانهم وتضيع أموالهم وتضيع أعمارهم ويظلون ينتقلون من وهم إلى وهم ومن خوف إلى خوف، ويكون من جراء ذلك إقرار وجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وتشجيع الناس على الذهاب إليهم، بينما يعني الغفلة عن الرقية القرآنية الشرعية. ومن ذلك أيضا سورة البقرة وآل عمران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، وقال عن السورة إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يقدرون عليه. ويحسن أن يكون القرآن مقروءا في المنزل، سورة البقرة وآل عمران والقرآن كله، أن يعني يضع أهل البيت مثلا الإذاعة أو التلفاز أو مسجل على تلاوة جيدة للقرآن الكريم، وخاصة إذا يعني كان في مكان معين والقرآن هنا ينبغي أن يستمع إليه، فلا يعني يتحدث الناس أو يتكلمون، كما قال ربنا سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا كانوا على غداء أو عشاء أو ما أشبه ذلك يمكن أن يقصر هذا الصوت. المهم أن القرآن في المنزل هنا خير وبركة وطرد بإذن الله تعالى للشياطين.

برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يدعي أصحاب نظرية التطور أن الكون خلق صدفة ومن غير خالق مدبر عليم خبير، ولكن كل شيء في الوجود يشهد بعظمة الخالق وإحكامه وتدبيره، وأنه لا مكان في الخلق للصدفة والعشوائية. فقد أمسك أحد الماديين تفاحة في يده وقال: هذه التفاحة خلقت صدفة ولغير غاية. والعلم يقول إنها لم تخلق للإنسان ولم تسخر له. فردت عليه التفاحة بلسان شكلها الظاهري وتركيبها الكيماوي الحيوي، مكذبة ادعاءه الذي لا يستند على أساس علمي، قائلة: إذا كنت لم أخلق من أجل الإنسان، فلماذا شكلي جميل ورائحتي طيبة؟ وإن كنت خلقت للبقاء فقط وإتمام دورة الحياة وبنفسي من دون مدبر، لاكتفيت بعمل البذور دون الثمار الجميلة. وما الداعي إلى هذا التركيب الشحمي الحلو المحيط بالبذور؟ ومن الأفضل أن تكون بذوري عارية ككثير من الأشجار الأخرى التي لا تؤكل ثمارها، ولكني فاكهة لذيذة في غلاف جذاب وجميل، والفيتامينات التي بداخلي وخاصة فيتامين سي هي بالمقدار الذي يحتاجه جسم الإنسان في اليوم، وكذلك كمية أيون الحديد الموجودة بي هي نفس الكمية التي يحتاجها جسم الإنسان. لذلك فأنا بكل تأكيد خلقت من أجل الآكلين من بني آدم عليه السلام. هل يعقل أن هذه التفاحة خلقت صدفة وبعشوائية وهي تحتوي أيونات الحديد المانعة لفساد فيتامين سي بداخلها والحفاظ عليه؟ فلو غابت أيونات الحديد من التفاح لفسدت كمية فيتامين سي الموجودة بالثمار قبل أن تصل إلى فم الإنسان. والتفاحة تحتوي أيضا كمية من الكربونات تكفي لمعادلة الحموضة الناتجة عن كمية فيتامين سي الحامضي بالتفاحة. فهل يتصور عاقل واحد أن هذا الاتزان خلق من غير تدبير وحكمة؟ وصدق رب العزة سبحانه وتعالى حيث قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ونترك التفاح لننتقل إلى عالم الحيوان. نتدبر السلوك العجيبة لحشرة النحل الإفريقي، تلك الحشرة التي لا تتغذى يرقاتها إلا على أنسجة حية، وأن لتلك اليرقات الضعيفة هذه الأنسجة الحية. ولكن اللطيفة الخبيرة علم تلك الحشرة وجبلها على ما يحفظ عليها استمرار حياتها. فحشرة النحل الإفريقي الكاملة عندما ترغب في وضع بيضها تتخير إحدى الجرادات السمينة ثم تحقنها بكمية من السم المخدر، لا يقتلها ولكن يكفي لتخديرها لمدة 15 يوما، ثم تضع النحلة بيضها تحت جناحي تلك الجرادة المخدرة، ثم تطير وهي آمنة مطمئنة وقد أمن الخالق لها استمرار حياتها. فعندما يفقس البيض وتخرج منه اليرقات تنهمك في أكل لحم الجرادة المخدرة، وعندما يكتمل نموها وتتحول إلى حشرة كاملة قادرة على الطيران يكون قد مضى على وضع أمها للبيض 15 يوما، وفي اليوم 15 تترك تلك الحشرات الكاملة الجرادة المخدرة، وفي هذه اللحظة تفيق الجرادة من التخدير. فمن علم النحل الأفريقية هذا السلوك المحكم العجيب؟ ومن علمها كمية المخدر الكافية لتخدير الجرادة لمدة 15 يوما؟ هل هذه النحلة عندها أجهزة مختبرية حسبت وبالتحليل الكيماوي الحيوي كمية المخدر؟ هل هذه النحلة متخصصة في علم إعداد المنابت الغذائية وعلم الأنسجة حتى تختار نوع الغذاء وتركيبه؟ هل فقد المدعون بأن الحياة خلقت صدفة علمهم وعقولهم حتى يدعون أن كل هذا الإحكام خلق بالصدفة والعشوائية؟ هل يقبل عاقل واحد أن يقنعه أحد أن مركبة الفضاء التي تهبط على سطح القمر خلقت نفسها ودون حسابات علمية دقيقة؟ إذا أنكر ذلك فلماذا يقبل عكس ما يعقل ويتردى إلى هذه الدرجة من النكران ليقول إن النحل الإفريقي خلق صدفة وبعشوائية تامة؟ ويدعي الماديون أصحاب نظرية الصدفة والعشوائية والحاجة أن الزائدة الدودية في الإنسان عضو أثري كان لها فائدة عندما كان الإنسان بدائيا حيوانيا يأكل العشبة ويهضم السيلولوز، ولكن بعد تطوره وتغذيته بالطريقة الحديثة أصبحت الزائدة الدودية غير ذات فائدة له فتحولت إلى عضو أثري. وردد بعض العلميين هذه المقولة وصدقوها وكأنها حقيقة علمية، من ينكرها إنما ينكر العلم اليقيني. ولكن ثبت علميا وبما لا يدع مجالا للشك أن الزائدة الدودية في الإنسان تنظم فلورا البكتيريا في أمعاء الإنسان. فهل بعد ذلك يقنعنا الماديون أن الإنسان تطور عن حيوان سابق في الخلق والنشأة؟ إلى هؤلاء نقول هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
2: الله أكبر.

Okay.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن كتاباً. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع مع اسمي المبدئ المعيد. المعيد في صفة الله تعالى هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات. كل الناس هلكة، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فالإنسان مهما علا لا بد من أن يعود إلى التراب، لا بد من دخول القبر. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. فالمعيد هو الذي يعيدنا إلى الموت بعد أن أحيانا. فالموت نهاية كل حي، الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. ولنعلم أن هناك عودة، وهناك سؤال، ومحاسبة، ودقة بالغة، وعرض للأعمال. والمعيد هو الذي يجازي كل مخلوق بعمله وقوله. فإذا ارتكب الإنسان معاصي بأعضائه، فهذه الأعضاء نفسها تجتمع ويعاد خلق الإنسان منها ثانية وتشهد عليه. فالله يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. فالله عز وجل هو المبدئ والمعيد. بدأك بالإحسان إليك حيا، وأعادك إلى ما كنت عليه من العدم عند الموت، ثم أعادك من العدم إلى الحياة لتلقى جزاء عملك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المبدئ المعيد، له الأسماء الحسنى لندعوه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن سيرين. قال أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين يمر في السوق فيكبر الناس. يعني لما بيشوفوا محمد بن سيرين يجعل من رآه يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا مصداق حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. هلأ أنتم يا إخوان لازم تصيروا هيك، تصور هيك ناس بس يشوفوك بذكروا الله. كيف؟ كيف أنا هيك بصير؟ كيف أنت هيك بصير؟ هلأ كلنا لنا أصدقاء متنوعين. أنت في إلك صديق أول ما بتشوفه تتذكر كرة القدم فورا قبل ما يحكي أي كلمة. ليش بتتذكر كرة القدم؟ لأن الغالب عليه كرة القدم، حديثه، اهتماماته، فرحه، زعله، أخباره، ألمه، سروره، كل من كرة القدم. بقى لما أكثر الاشتغال بكرة القدم صار علامة على كرة القدم، حتى إذا رأيته رأيت كرة القدم. حتى لو بعرسه، يعني هو عزمك على عرسه وأنت رايح وتشوفه بطقم العرس، فورا هيك بتصور كرة القدم واللعب، مع أنه هو لابس طقم هلأ واعد على الإسكي، بس لما كان شغله الشاغل كرة القدم صار دليلا على كرة القدم. في إلك رفيق أول ما بتشوفه بتذكر الأغاني والسيديات والألبومات والمغنين، السبب شغله الشاغل الأغنية. في إلك صديق أول ما بتشوفه بتفرض ضحك، ما هو بس بيقول لك صباح الخير، ما تلاقي حالك غير ضحكت، كريت ضحك، لك شبك شو قلنا صباح الخير يا رجل، عم نقول لك يا سيدي، إذا قال لك السلام عليكم بتضحك، ليش عم تضحك أخي؟ هو الزلمة هيك صاحب نكتة، يعني صاحب روح مرحة، بيطلع الضحكة من تحت أظافيره، بتصير إذا شفته بتضحك. هلا بالمسارح هيك في ممثلين للضحك، أول ما بيطلع على المسرح بيضحك الناس، ما حكى شيء وما قال شيء ولا مثال، مجرد ما شافوا وجهه بيضحكوا. السبب هو جعل الضحك شغله الشاغل، فصار علامة على الضحك. هلأ إذا أنت بتجعل شغلك الشاغل ذكر الله، تجعل شغلك الشاغل أمر الله، تجعل شغلك الشاغل كتاب الله، تجعل شغلك الشاغل الحلال والحرام الذي أحله الله، بيصير الناس أول ما بيشوفوك يذكرون الله تعالى. ابن سيرين كان هيك، إذا مشى في السوق الناس فورا تكبر الله سبحان الله. كان بعض الصالحين يدعو يقول: اللهم يا دليلا علينا اجعلنا أدلاء عليك. يصير الناس بس يشوفونا فورا بيتذكروا الله، بس يسمعونا بيتذكروا الله، بس بدهم شيء متعلق بالتوبة بيقول لك أخي روح لعند فلان، عنده قريب بده هيك يرجع إلى الله بيقول له خده لعند فلان. ليش أخي خده عند فلان؟ حكي له أنت، بيقول لك لا لا روح، يعني هذاك فلان أخي أول ما بيحكي معه بيمشي الحال. شايف يا أخوان؟ فلازم كل واحد بيناتكم يصير دليلا على الله عز وجل، يصير إذا رؤي ذكر الله عز وجل. أنا بعرف منكم كثير الحمد لله، بين أهله، بين إخواني، بين أرحامه، هو الدليل إلى الله عز وجل. يعني بعيلته، بين خالاته، عماته، عمومه، أولاد عمومه، أولاد خالاته، أنه هاد يعني بدك شيء متعلق برب العالمين دقوا لفلان. إذا أنت أكثرت من الاشتغال بأوامر الله بتصير دليلا على الله، أول شيء بنفسك، بعدين بأسرتك تلاقي حالك، بعدين بعائلتك، بعدين بحيك، بعدين بتصير بالناس في من حولك يعرفون بأن هذا الرجل من أهل الله عز وجل. شو يعني من أهل الله؟ يعني ممن يدلون على الله عز وجل. فابن سيرين قال: كان يمر في السوق فيكبر الناس. وقال خلف: كان محمد بن سيرين قد أعطي هديا وسمتا وخشوعا. هديا يعني طريقة في الحياة، له طريقة بالكلام، طريقة بالمشي. شو هي الطريقة؟ يعني الانضباط بشرع الله، هي طريقته. لذلك صار يذكر الله برؤيته.
يعني لما بيضحك بيضحك هو مثلنا بس ما بيتقهقه مثلا، ما بيضحك بي على نكات غير لائقة، ما بيضحك على صور ماجنة، ما هذه لا تضحكه. بالعكس إذا واحد بعت له بالواتس هيك صورة غير لائقة بيبعت له رسالة إنه أرجو منك أن لا ترسل مرة ثانية مثل هذه الصور. يا لطيفة ذاك اللي شايف اللي بتوصل الرسالة بتفاجأ هيك، هو معتاد الناس الذين يعني هيك العام همل الناس إنه عم نضحك أخي ما بدها الشغل، بس هذا بينصدم هيك، بصير مرة ثانية بيضبط بيقول لك هالصورة أبعت له إياها، لا لا لا تبعت له إياها، ما بيمشي الحال. كان محمد بن سيرين قد أعطي هديا يعني طريقة في الحياة سلوكا في طعامه، مثلنا بتعزمه على الأكل بيجي عندك بيأكل بس يده ما تطيش بالقصعة، مو متى ما نحط الأكل ما عاد يشوف حدا قدامه نزل هيك، يعني هو بيأكل بس بقى ضمن يعني آداب الإسلام في الطعام. قد أعطي هديا وسمتا يعني أخلاقا وخشوعا، فكان الناس إذا رأوه ذكروا الله. الله يجعلنا هيك يا أخوان، الله يجعلكم كلكم إذا رؤيتم ذكر الله عز وجل. قال بسطام ابن مسلم كان محمد بن سيرين إذا مشى معه رجل قام وقال ألك حاجة؟ فإن كان له حاجة قضاها، فإن عاد يمشي معه قام فقال له ألك حاجة؟ يعني ما كان يرضى حدا يمشي معه، حدا بده يمشي معه الله يغفرنا. هلا في ناس بتحب هيك انه هي تمشي مع رجل تعتقده صالحا، بس هو يوقف يقول له بدك شيء؟ يعني ما بدي مشيك انا غير لك طريقك، انت رايح هيك ليش تمشي معي هيك؟ يوقف بدك شيء؟ لك حاجه؟ اذا له حاجه يقضيها، ما له حاجه يقول له اخي على بيتك، يعني ما بيريد ان يزعج الاخرين بالمشي معه. وعن حماد عن حبيب عن ابن سيرين قال إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. ابن سيرين يقول إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه، بصير بحاسب نفسه، يعني إذا تكلم كلمة نابية في واعظ من قلبه أنه أنت كيف حكيت هيك، بجوز تحكي هيك، بصير تحكي هيك. مر معنا بالدرس الماضي أنه قال لصاحبه ابن سيرين قال له أرأيت الرجل الأسود؟ ثم قال استغفر الله ما أراني إلا قد اختبته، شايف فورا بحاسب نفسه، طلع تطليع حرام بحاسب نفسه، حكى كلمة من الخير بفرح، صام نافلة بفرح واعظا من قلبه، تسره الطاعة وتؤلمه المعصية. طبعا إذا أراد الله بعبد شرا تلاقيه بيعمل سبعة وزمته ما في شيء من قلبه، حتى إذا حدا قال له اتق الله أخذته العزة بالإثم، شو اتق الله روح من وجهي، الله عز وجل قال فحسبه جهنم، يلي ما له لا في واعظ من جوا ولا بيرضى بالواعظ من برا خير إن شاء الله نار جهنم، يعني بتربي تربية قوية. آخر ما أقرأه عليكم والحديث عن ابن سيرين كبير، قال سمعت محمدا يقول في شيء راجعته فيه عن ابن عون، قال سمعت محمدا يقول في شيء راجعته فيه قال إني لم أقل لك ليس به بأس، إنما قلت لك لا أعلم به بأسا. هلأ أنا حبعيد هالجملة وقلوا لي شو معناتها. في رجل قال له لابن سيرين راجع وقال له أنا بزمناتي سألتك سؤال أم أنت قلت لي لا بأس به بهالمسألة، قلت لك اعمل هالشغلة قلت لي لا بأس به، فقال له ابن سيرين إني لم أقل لك ليس به بأس، إنما قلت لك لا أعلم به بأسا. شو الفرق؟ في قاعدة منطقية بتقول عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. هلأ لنفترض أنا وقع جوالي هون أو وقع مني 100 ليرة هون ورحنا دورنا عليها نحن ما لقيناها، بس أنا 100 وقعت هون بالجامع، عدم الوجدان نحن ما لقيناها لا يعني عدم الوجود، هي 100 هون بس نحن ما لقيناها.
ابن سيرين قال له: أنا ما قلت لك لا بأس في هذه المسألة، أنا قلت لك لا أعلم به بأسا، أنا لا أعلم بأن في هذه المشكلة هذا الأمر مشكلة، أنا لا أعلم، بس مو هي ما فيها مشكلة، أنت ابحث. عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، ابحث واسأل غيري وابحث آخرين واسأل آخرين، فإن كان بها بأس فدعها. وهذا يا أخوان أمر مهم في دقة اللفظ. أهل الحديث عندهم دقة في تعاطيهم للحكم على الرجال. مثلا يسأل عن رجل الإمام أحمد بن حنبل فيقول لا أعلم به بأسا، ما بيقول لا بأس به يعني منيح، بيقول أنا لا أعلم عليه مشكلة، بس أنت حاس غيري. مثلا يسأل عن رجل آخر يقول كذبه فلان، يعني فلان قال عنه بأنه كذاب، بس أنا مو رأيي هذا، فلان هيك عم بيقول. في دقة باستخدام الألفاظ. لذلك والله هذا شيء مفيد، لعلنا شيء مرة، هذا بيحتاج إلى سلسلة خطب، موضوع الدقة باللفظ، لأنه كثير من مشكلات الناس أو عدد من مشكلات الناس لا بأس بها من لسانهم ومن نقلهم للأمور بطريقة يعني ليست صحيحة، أو عدم انتباههم للفظة اللافظ. فابن سيرين والأولياء دقيقين في تعبيرهم عن كلامهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. سأتحدث اليوم عن البيئة من خلال عدة لقطات، فالبيئة في هذه الأيام محط اهتمام كل الناس. اللقطة الأولى: عائلة أبي سنين تحب التنزه في كل يوم جمعة على ضفاف بحيرة جميلة في ريف البلد، وهم يمضون اليوم هناك منذ الصباح وحتى المساء. شأنهم في هذا الشأن كثير من الناس، يجلب أبو سليم معه كل ما يحتاجونه: طعام الفطور والغداء، بساط للجلوس، موقد صغير لصنع الشاي والقهوة وتصهين الطعام، إضافة إلى بعض الألعاب والأدوات المسلية. معظم الذين يتنزهون يوم الجمعة يجلبون معهم أغراضهم كأبي سليم. يدهش من يرى أم سليم وهي تقشر البطاطا وتقطع الباذنجان وترمي الأوساخ هنا وهناك، مع أن بجانبها كثيرا من الأكياس الفارغة وبإمكانها أن تضع الأوساخ فيها. لو سألتها لماذا لا تضعين الأوساخ في الكيس بدلا من رميها على التراب لأجابتك: هكذا أسهل وهكذا تعودت. ليست أم سليم وحدها من يفعل هكذا، فابنها سليم يقطع البطيخ ويرمي قشره على التراب وتحت الأشجار، ابنتها سلمى تأكل الشيبس وتشرب الكولا ثم ترمي المخلفات أيضا فوق التراب وتحت الأشجار. عندما يريد أبو سليم شواء اللحم يجهز المشوى ثم يخرج اللحم من الكيس ويرمي الكيس فوق التراب. لو كان الأمر يقف عند عائلة أبي سليم لهان، لكن المشكلة أن معظم العائلات التي تتنزه على ضفاف هذه البحيرة ترمي المخلفات والأوساخ هنا وهناك. كل من يزور البحيرة يستغرب أن يجتمع الجمال والقبح في نفس المكان. عندما يرى أحدهم من بعيد منظر البحيرة الجميلة المتناسق والمتناغم مع منظر الجبال الخضراء المحيطة بها من جهاتها الأربع، يهتف قائلا: ما أحلى وأبهى هذا المكان. لكنه ما إن يقترب ويترجل عن السيارة ويمشي بضع خطوات حتى يضع يده على أنفه ويقول: إف، ما هذا المنظر المشين وما هذه الرائحة القميئة. قبل أن أنهي هذه اللقطة أحب أن أطرح عليكم السؤال التالي: إخوتي وأخواتي، أين زوار هذه البحيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. اللقطة الثانية: أم كمال امرأة نظيفة ومرتبة، لكنها تسرف في استعمال الماء من أجل النظافة، وحسب رأيها لا ينظف البيت أو درج البناء إلا بسفح الماء وهدره من الخرطوم. أبو كمال لديه نفس المشكلة، فالسيارة حسب رأيه لا تصبح نظيفة إلا باستخدام الخرطوم، فيفتح الماء ويرش السيارة ثم يضع الخرطوم جانبا ويترك الماء يتدفق منه عذبا فراتا، ثم يمسح السيارة بالليفة والصابون، وبعدها يمسك الخرطوم مجددا ويرش السيارة بالماء. قطرات الماء المهدورة تئن تحت وطأة هذا الظلم. لو أصغت لها لسمعتها تنادي: أنا قطرة ماء خلقني الله تعالى لأمد المخلوقات بالحياة، فلا تسرف في استعمالي، لأن وجودي نعمة وفقدي نقمة. امرأة لديها مرض وسواس الطهارة، فوضوءها يستغرق أكثر من 10 دقائق، وهي تغسل وجهها ويديها ورجليها أكثر من 3 مرات زيادة في الاحتياط. أما عندما تغتسل فهي تفتح صنبور الماء طوال فترة الاغتسال وتمكث في الحمام ساعات وساعات. عندما يلومها زوجها على هذا الإسراف تقول: أنا لا أسرف في استعمال الماء، أنا أحتاط في أداء العبادات. لو رأيتموها وهي تغسل الثياب، تخاف أم أيمن أن تكون الثياب ملوثة بالنجاسة، فتضعها في البانيو ثم تغمرها بالماء مرات عديدة ثم تعصرها وبعد ذلك تضعها في الغسالة. عندما ضحكت جارتها أم صلاح من هذه الوسوسة انزعجت وقالت: هذا ليس وسواسا، إنه طهارة ونظافة، والطهور شطر الإيمان، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو علمت أم أيمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يعتدون في الطهور، وقوله عندما غسل، وأيضا لو علمت قوله عندما غسل أعضاء وضوئه 3 ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص منه فقد أساء،
أقول لو علمت أم أيمن هذا لاقتصدت في وضوئها وغسلها وكل أمورها. اللقطة الثالثة. نحن الآن في حديقة كبيرة جميلة في أحد الأحياء الراقية. بعض الأولاد يلعبون في المكان المخصص لألعابهم، ولكن بعضهم الآخر يتسلى بتقطيع أغصان الأشجار وقطف الزهور واقتلاع شتلات الورود. في مكان ما من الحديقة تجمع بعض الأطفال الطيبين، هشام ورامي ونور وسلام، كانوا يتناقشون حول ما يمكنهم فعله لحماية البيئة. معلم المدرسة أخبرهم أن هناك مشكلة عالمية تدعى التصحر، أي زيادة نسبة الأراضي المتصحرة التي لا تصلح للزراعة، وأخبرهم أن السبب في ذلك اختلاف المناخ، حيث تقل الأمطار في بعض البلدان لتصبح ظاهرة تسمى بالجفاف، بينما تكثر في بعض البلدان الأخرى حتى تتسبب في حدوث الفيضانات المدمرة. سأله سمير: ما السبب يا أستاذ؟ أجابه: ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث نتيجة استخدام المنشآت السكنية والصناعية ووسائل المواصلات لمصادر الطاقة المتنوعة كالنفط والغاز والفحم. تابع سمير استفساره: هل يمكننا أن نساعد في خدمة البيئة يا أستاذ؟ أجاب المعلم: نعم يا ولدي، يمكنكم المساعدة في إحداث التوازن البيئي من خلال العناية بالأشجار، فهي قادرة نوعا ما على تحقيق التوازن المطلوب بين نسبتي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء. في اليوم التالي حضر الأطفال الطيبون إلى الحديقة، بعضهم يحمل غراسا جديدة من الأشجار، وآخرون يحملون قصصا من الورود وأكياسا فارغة. وبالتنسيق مع المشرف على الحديقة بدأوا عملهم الشاق والممتع في خدمة البيئة، فغرسوا الأشجار الجديدة وزرعوا الورود الجميلة ونظفوا الحديقة من الأوساخ والمخلفات. أنهوا عملهم بعد ساعات، ثم توجهوا إلى المكان المخصص للعب، فلعبوا وسرحوا ومرحوا بعد أن قاموا بواجبهم خير القيام. العناية بالأشجار أمر يدعو إليه الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة أي شتلة صغيرة فليغرسها. إخوتي وأخواتي، كانت هذه حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

يا ربنا ما حالهم؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم، لقد فاز الحسين بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ونحن نقولها يقينا بأن الحسين عليه السلام الآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

نعم، لقد قتل الحسين رضي الله عنه. لقد كانت مصيبة عظيمة على هذه الأمة. استشهد رضي الله عنه وقبله الله جل وعلا. إنه إن كانت مصيبة إلا أنها بإذن الله جل وعلا، فما من مصيبة إلا بإذن الله. العين تدمع والقلب يحزن، لكن لا يقول العبد إلا ما يرضي الله جل وعلا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نقول إلا ما يرضي الله جل وعلا. نعم، لا نلطم خدا ولا نشق جيبا ولا ننفش شعرا ولا نسب ولا نلعن، بل نحتسبه عند الله جل وعلا. فاللقاء عند الله. نعم، المصيبة عظيمة. مات قبل الحسين جده أعظم الخلق عند الله جل وعلا، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت أكبر مصيبة على هذه الأمة. قتل قبله أبوه علي بن أبي طالب أبو الحسن الذي أحبه الله ورسوله، قتل غدرا، وها هو الحسين يلحق في ركب الشهداء. فصبرا يا أمة الإسلام، واحتسبوا الأمر عند الله جل وعلا. نسأل الله أن يجمعنا بالحسين في جنات النعيم.

لقد ضحى الإمام الحسين عليه السلام بدمه ليجمع هذه الأمة لا ليفرقها. فالإمام الحسين لم يكن يريد أن يشتت هذه الأمة ويمزق جمعها، بل أراد أن يجمع كلمتها على الحق وضد الباطل، لأن هذه الأمة أمرها الرب عز وجل بالاعتصام. ما حصل قد حصل، وما حدث قد حدث، أمر قدره الرب عز وجل. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. أما نحن فقد أمرنا بقول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن نجتمع على حب آل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفترق أبدا. بل لو كان الحسين الآن بيننا لأمرنا بوحدة الكلمة، وأن نكون يدا واحدة على من سوانا، لنغيظ الأعداء كلهم بجمع كلمتنا على توحيد الله وحب أصحاب رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. هكذا فعل الحسين، وهكذا أراد منا الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

إن الحسين عليه السلام ليس بحاجة إلى رفع شعار ولا إلى نظم أشعار، دعونا من ترديد القصيد والتباكي بالنشيد، من أحب الحسين فعليه

0: بصدق الاتباع وهجر صور الابتداع.
1: هكذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا إلى نهاية المطاف مع سيرة من أجمل السير، مع البطولة الفريدة، مع التضحية، مع البذل والعطاء، مع الإمام الحسين عليه السلام. وصلنا إلى نهاية المطاف، لكنه اللقاء سيكون بإذن الله عز وجل لكل من أحب الحسين واتبع هدي جده صلى الله عليه وآله وسلم. اللقاء سيكون بإذن الله في جنات النعيم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منها هنا
1: منها هنا
0: السلام عليك أيها الحسين،
1: وبيننا وبينك 14 قرنا.
0: السلام عليك يوم ولدت
1: ويوم قتلت
0: ويوم تبعث حيا
1: ويوم تبعث حيا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صلاة العشاء راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الدرس 29، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حذو من كبيه، وقد جاء ذلك في كثير من أدعيته دعا بها في مناسبات عديدة. قال الإمام القسطلاني، وقد جمع النووي في شرح المهذب نحو من 30 حديثا في رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. إذن أول أدب من آداب الدعاء أن يرفع المؤمن يديه حذو من كبيه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام، دققوا، إن الله حيي حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن أدعو الله عباد الرحمن، من لا يدعني أغضب عليه. إن الله يحب الملحين في الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العبادة. إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء تارة. إذا كان الدعاء بنحو تحصيل شيء، اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء تارة. إذا كان الدعاء بنحو تحصيل شيء وبظاهرهما إلى السماء تارة، إذا دعا بنحو دفع البلاء، في دفع البلاء باطن اليدين نحو الأرض، وفي طلب الرحمة باطن اليدين نحو السماء، واليدين حذو المنكبين، وأنت بالدعاء أقوى إنسان في الأرض، لأنك مع القوي، لأنك مع الغني، لأنك مع العليم، لأنك مع القدير، لأنك مع السميع، لأنك مع البصير. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فادعوا الله عز وجل. قال الإمام النووي، السنة في كل دعاء لدفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء. الأدب مطلوب، وفي صحيح البخاري قال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه من شدة لهفته. لكن في سؤال: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبيل معركة بدر بلهفة شديدة حتى سقط رداؤه؟ الحقيقة ما من أحد على وجه الأرض أوثق من النبي بالنصر منه، إلا أنه كان يخاف أن يكون هناك تقصير في الأخذ بالأسباب، تقصير في إعداد العدة، لأن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم. أيها الإخوة الكرام، الإنسان مهما كان متوكلا على الله عليه أن يستجمع الأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. دائما التطرف سهل، أن تستسلم إلى الله عز وجل من دون أن تأخذ بالأسباب قضية سهلة، كل شغل سيدك فيه، لا يفعل شيئا، لا يتخذ احتياطا، لا يعد عدة، لا يأخذ بالأسباب، لا يدرس، لا يختار البضاعة الجيدة، يقول أنا متوكل. فسيدنا عمر سأل بعض الناس: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال هذا الصحابي الجليل: كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. مشكلة المسلمين اليوم إما أنهم تركوا الأسباب عاصين، أو اتخذوها مشركين، إما أن يتخذ الأسباب ويعتمد عليها وقع في الشرك، وإما أن لا يأخذ بالأسباب وقع في المعصية. لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء في النجاح، وأن تعتمد على الله وكأنها ليست بشيء. هذا هو الموقف. نحن في طريق عن يمينه وادي الشرك وعن يساره وادي المعصية. إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها وقعت في وادي الشرك، إن لم تأخذ بها وقعت في وادي المعصية. من أجل أن تكون مؤمنا كاملا عليك أن تأخذ بها وتعتمد على الله عز وجل. أذكر مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين رجلين، الذي حكم عليه قال حينما خرج: حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلمة حق، لكن أريد بها باطل. فقال له النبي: يا هذا، الآن دققوا، والله هذا الحديث يحل مشكلات المسلمين في العالم. قال: يا هذا، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أنت بادئ ذي بدء، عليك أن تأخذ بالأسباب، عليك بالكيس، أن تدبر، أن تفكر، أن تخطط، أن تسعى، أن تسأل، أن تكتب، أن تعترض، أن توسط، كل هذا من قضاء الله وقدره. قال له: يا هذا، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، إذا خططت ودبرت وتوسطت وسألت وكتبت واعترضت وشكوت، وبعد كل هذا لم تفلح، هذه مشيئة الله، إذن حسبي الله ونعم الوكيل. متى يمكن أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ بعد أن تستنفذ الأسباب. الله جل جلاله لا يقبل منك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل قبل أن تأخذ بالأسباب. يعني أمس أوضح مثال: طالب ما درس، فلما رسب هيك الله بده، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا كلام دجل، هذه كلمة حق أريد بها باطل. لا تقبل منك كلمة حسبي الله ونعم الوكيل قبل أن تأخذ بالأسباب، وقبل أن تستنفذ الأسباب، وقبل أن تفعل كل شيء في إمكانك. لذلك الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المسلم الذي لم يفهم بعد هذه الآية يظن أن على المسلمين أن يعدوا القوة المكافئة، وهذا الآن ليس في مقدورهم، فوق طاقتهم. هناك مسافات كبيرة جدا بين قوى المسلمين وبين قوى أعدائهم، فإذا أمرهم الله عز وجل أن يعدوا القوة المكافئة فهذا طلب تعجيزي مستحيل، لكن الله عز وجل أمرهم أن يعدوا القوة المتاحة وليست المكافئة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه النقطة التي أظنها سبب تخلف المسلمين، توكل ساذج، والأصح تواكل، دعاء بلا أخذ بالأسباب. نبي كريم معه رسالة، معه وحي، معه معجزات، ظل يدعو في بدر حتى وقع رداءه، إلى أن قال له سيدنا الصديق: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، إن الله ناصرك. لماذا كان يدعو بلهفة؟ يخاف أن يكون هناك تقصير في الأخذ بالأسباب. لذلك المؤمن الصادق يستجمع كل الوسائل وكل الأسباب ولا يعتمد عليها. إذا استطعت أن تكون في هذا المستوى فقد أفلحت ورب الكعبة. أدرس الأمر. يعني إنسان توقفت مركبته في الطريق، نزل من المركبة: يا رب أنقذنا. افتح غطاء المحرك، ابحث عن السبب المادي أولا واطلب من الله التوفيق. الحركة نحو تحقيق الهدف بالوسائل الواقعية هو المطلوب. لذلك قال الإسلام واقعي. ما معنى واقعي؟ يعني يحل المشكلات بطريقة واقعية. هو لا يقبل الواقع السيء، لا يقره أبدا، يرفضه، لكن إذا أراد حل مشكلة يحلها بطريقة واقعية، وهذه الواقعية هي التي رفعت من شأن الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. وقال العلامة المناوي: ذلك عند فراغه من الدعاء تفاؤلا وتيمنا بأن كفيه ملئا خيرا فأفاض منهما على وجهه، فيتأكد ذلك للداعي. ذكره الحليمي. يعني من آداب الدعاء أن تمسح وجهك بيديك وكأن يديك ملئتا خيرا. هي أشياء رمزية، يعني الواحد لا يظن أنه بالإسلام في أشياء رمزية وحياتنا كلها واقعية. نحن في عنا ألف رمز ورمز. منجيب قماش لون كذا ولون كذا ولون كذا مصنوع من اليابان. هذه الألوان الثلاثة ترمز إلى وطن، لذلك نحييه ونقف أمامه باستعداد ونعاقب من يهين هذه الراية. هي رمز للوطن. فلذلك الإنسان إذا رفع يديه رمز التأدب، رمز التذلل والخضوع إلى الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة في دعائه. الأكمل أن تتجه نحو القبلة. لذلك الحجاج والعمار وهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقفوا باتجاه الحجرة الشريفة يبلغونه أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد، وإما أن يتجهوا نحو القبلة فيدعو ربهم جل جلاله. إذن من السنة أن يستقبل الرجل القبلة في دعائه، كما ورد في مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه عشر آيات من أول سورة قد أفلح المؤمنون قال عمر فاستقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. هذا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة يوم بدر ودعا الله تعالى. لازلنا في آداب الدعاء، نحن مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء مخ العبادة، بل الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأنك حينما تدعو الله عز وجل تكون في أعلى درجات القرب، وتكون في أشد حالات الإخلاص، وفي أشد الضرورة إلى الله عز وجل، في ضرورة وفي قرب وفي إخلاص. لذلك الدعاء مخ العبادة. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله عز وجل. هل عندكم شاهد من كتاب الله أن الثناء على الله دعاء؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم قال الله عز وجل فاستجبنا له، معناه كان يدعو. الثناء دعاء عند الله عز وجل، الثناء دعاء. يعني أنت أحيانا ألا تستعطف إنسان قوي، ابنك بيده، تقول له أنت رحيم؟ ما معنى أنت رحيم؟ أي ارحمه، أنت عظيم، أنت كريم. فالثناء دعاء أيها الإخوة، الثناء دعاء. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يفتتح دعاءه بالثناء على الله تعالى. فحكمة البدء بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أنك استشفعت به في الدخول على الله عز وجل. روى الإمام الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقعد فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لي تعليق صغير، مرة ذكرت في درس التفسير عن صلح الحديبية، فحينما بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا رسولهم على البذل والتضحية في سبيل الله بعد أن كان عثمان عند قريش موفدا من قبل النبي وقد أشيع أنه قد قتل، وقد بايع أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان التي قال الله عنها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الذي لفت نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أخذ البيعة من أصحابه الكرام أمسك يدا بيد وقال هذه عن عثمان الغائب، اللهم إن عثمان في حاجتك وحاجة رسوله. نحن قلنا حاجات عند الله، لكن الله ما حاجته؟ هون السؤال. هذا شيء ورد بالسنة، أنت لك ألف حاجة وحاجة، بدك زوجة صالحة، بدك رزق حلال، بدك بيت، بدك إيمان، بدك إقبال، بدك اتصال بالله، لك عند الله ألف حاجة وحاجة، لكن الله ما حاجته. قال اللهم إن هذه عن عثمان فهو في حاجة الله ورسوله. الله له حاجة؟ النبي الكريم قرب إلينا شيئا من كمال الله عز وجل، كأن هداية خلقه هي حاجة الله عز وجل، كأن نشر الهدى هي حاجة الله عز وجل. يعني إذا الواحد الله شرفه وسمح له ينطق بالحق ويكون جندي في خدمة الحق فهو في حاجة الله، في حاجة الله، لأن الله سبحانه وتعالى خلق عباده ليرحمهم، خلق عباده ليهديهم، خلق عباده ليسعدهم، فمن ساهم في إسعادهم وفي هدايتهم وفي تعريفهم بربهم وفي حملهم على طاعة الله عز وجل فهو في حاجة الله وحاجة رسوله. هل هناك من حرفة أشرف عند الله وأعظم عند الله من أن تكون جنديا في حاجة الله عز وجل وحاجة رسوله؟ إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. طبعا هذا الحديث أصل، قال الإمام الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقعد فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم. شوف دقق الآن بين التوحيد وبين الأسماء الحسنى. أيام بتقول الأمر بيد من في هذه الدائرة، لك مشكلة، لك معاملة، الأمر بيد من؟ يقال لك بيد فلان. فلان كيف أخلاقه؟ منصف، يحب الخير. تبهمك شيئين، أن يكون الأمر بيد إنسان كريم، إنسان حليم، إنسان عادل، إنسان قوي، إنسان غني. المعنى أقربه، النبي الكريم يقول لا إله إلا الله، الأمر بيد الله والله حليم كريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. ماذا نفهم من هذا الدعاء؟ موجبات رحمتك في منتهى الأدب. لو أن النبي قال اللهم إني أسألك رحمتك، واحد قدم طلب إلى الجامعة الفلانية يرجى منح دكتوراه، التوقيع فلان طابع، طونا دكتوراه، منتهى الوقاحة، ماذا قدمت لتنال هذه الشهادة؟ وين علاماتك؟ وين شهاداتك السابقة؟ وين أطروحتك؟ وين الإجازة؟ فالنبي الكريم ما سأل رحمة الله وحدها، سأل موجبات الرحمة. يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني. إذن النبي الكريم قال اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إذن الأدب في الدعاء أن تفتتحه بالثناء على الله عز وجل ثم تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام يستفتح دعاءه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ومن آداب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه أول الدعاء، الصلاة عليه أول الدعاء وأوسطه وآخره. طبعا الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن دعا بصوت عال جدا فقد اعتدى على الخفية، ومن دعا باستكبار وعدم افتقار فقد اعتدى على التضرع، ومن كان معتديا فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب له لأنه لا يحبه. وهناك من قال من أطال الدعاء فقد اعتدى. وعن علي رضي الله عنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء الإلحاح فيه، فقد روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اعيد مرة ثانية: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، مرة ثالثة. فالإنسان إذا دعا والدعاء لاقى يعني رغبة في نفسه، الدعاء مس أوتار قلبه، ليعد هذا الدعاء ثلاثا، هذا من السنة. يعني المؤمن يحب الله عز وجل، علامة حبه له كثرة الدعاء. أنت عم تخاطب مين؟ عم تخاطب سميع، عم تخاطب قدير، عم تخاطب رحيم. فأن يستجيب الله لك شيء يقيني قطعي. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء. الملح، الآن دخلنا في المنطقة الحرجة، المنطقة الخطيرة في الدعاء، إن رفع اليدين حذاء المنكبين، إذا في سؤال الرحمة باطنهما إلى السماء، إذا في سؤال بدفع البلاء باطنهما إلى الأرض، مسح الوجه باليدين، الإلحاح بالدعاء، الثناء على الله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

طبيب انت، المريض مستسلم لك، ممكن يكون في عندك يقين انه لا يحتاج الى تخطيط، فاذا كان صار في ابتزاز، في ايهام، في توجيه نحو كسب مال غير مشروع، طبيب، محامي، مهندس، مدرس، احيانا علامات قليلة حتى دروس خاصة تكتر، ممكن بضاعة مستوردة من جهة، اوهمت من جهة تانية، عملت لها وصف كاذب، دعائك متعلق بكسب مالك. في عندك بالاستقامة شيئان اساسيان، استقامتك في كسب المال واستقامتك في الشهوات. يعني موضوع علاقتك بالمرأة وعلاقتك بالدرهم والدينار، هذان الموضوعان يستقطبا 90% من الأحكام الشرعية، علاقتك بكسب المال وعلاقتك بالنساء. اسمعوا الحديث الشريف الذي رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الآن دخلنا في صميم الدين، عندك صناعة غذائية يأكلها أطفال المسلمين، بإمكانك تضع مواد منتهي مفعولة، أخذتها بنص قيمة، لك مين دريان؟ لما بيكون كسبك حلال، يعني في نصيحة، ما في غش، ما في كذب، ما في تدليس، ما في ابتزاز، ما في احتكار، ما في استغلال، ما في إيهام، ما في احتيال، إذا كان كسبك حلال معنى مالك حلال، معنى طعامك حلال، معنى طعامك طيب، هذا هو الدين. الآن وضعت اليد على جوهر الدين، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي، راعي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: ليست لي. قال له: خذ ثمنها. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الأعرابي البدوي الراعي وضع يده على جوهر الدين، ولو معك أعلى شهادة اختصاصية في الدين وتأكل المال الحرام غابت عنك حقيقة الدين. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الدين بالمعمل، بالعيادة، مكتب الهندسة، قاعة التدريس، الدين بدكانك، الدين بوظيفتك، شيء لا يصدق. لو طبق الناس الدين كما أراد الله لدخل الناس في دين الله أفواجا. لو طبق الناس الدين كما أراد الله لن يغلب من أمة 12,000 من قلة، 12,000 من قلة لن يغلبوا. مليار ومئتين مليون، كلمتهم ليست هي العليا. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الدين بتجارتك، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام، هذا الدين. الدين صدق. قلت مرة: والله قلت الطبيب المسلم لا يوصى. كيف يوصى؟ أمامه عبد من عباد الله والله عم يراقبه، كيف يوصى؟ فأخواننا الكرام، الشيء ليس بالمظهر، بالمخبر. لما بتمتنع عن أكل الحرام، حينما تخلص للناس تصدق معهم،

0: لا توهمهم، لا تبتز أموالهم، لا تدلس، عندئذ أنت دين ودعاؤك مستجاب. من آداب الدعاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المؤمنين إلى عدم الاستعجال في القول دعوت فلم يستجب لي، والله دعيت الله ما استجب لي، هذا منهي عنه. بأن يقول دعوت ربي فلم يستجب لي فإن ذلك يبعد الإجابة، لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت ربي فلم يستجب لي، إياك أن تقول هذا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل يختار لك الخير، والخير لا تعلمه أنت، لا تعلم أين هو. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد الداعي إلى ختم دعائه بالتأمين لتحصيل الإجابة. روى أبو داود عن أبي زهير النميري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي الكريم أوجب إن ختمه. فقال رجل بأي شيء يختمه؟ يعني أوجب الاستجابة حصلت إذا ختم الدعاء. فقال رجل بأي شيء يختمه؟ فقال بآمين. وآمين كما تعلمون اسم فعل أمر بمعنى استجب يا رب. وروى الحاكم عن حبيب ابن سلمة الفهري وكان مجاب الدعوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع ملأ أي جماعة فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى. الآن من آداب الدعاء الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب جوامع الدعاء. يا رب زوجني فلانة بنت فلان، يا رب البيت الفلاني المحضر رقم كذا خانة كذا، هي ليست جوامع الدعاء. يجب أن تدعو الله بجوامع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا جوامع الدعاء. أكمل الدعاء دعاء القرآن ودعاء النبي، فالإنسان يحفظ أدعية القرآن كلها لأن فيها غطاء لكل حالات الإنسان، ويحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يجمع في الدعاء اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا، اللهم أنا بك وإليك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اقرأ أدعية النبي، احفظ أدعية النبي، وحبذا لو كان معك في جيبك كتيب صغير عن أدعية النبي اقرأها إلى أن تحفظها، عندئذ أدعو الله دائما، فالدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، والدعاء هو الصلاة الدائمة، والدعاء سلاح المؤمن. وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى بعض من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ونشرحها، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الشيخ وين الآن؟
1: جوات المسجد.
0: شو بيصلي؟ إلي شامغ عليه ساعتين. إبعتوا واخد من عملاء خليه يشوف شو بيسوي.
2: كيف الحالة؟
3: لازم يضل عنا اليوم حتى نطمن عليه.
2: الطبيب بيقول إنك لازم تضل بالمستشفى.
4: لا لا أستطيع، أخشى أن يقوموا بضرب المستشفى، إنهم مجرمون، لابد أن أخرج.
3: يوم واحد يا شيخ وإن شاء الله ما بيصير إلا كل خير.
4: أنا بعرف اليهود كويس، لا إنسانية ولا قانون بحكمهم، ممكن يردموا المستشفى ويعملوا مجزرة في كل المرضى الموجودين.
2: بعيد الشر عنك يا شيخ.
4: بدي تروح تجيب لي كل أسرتي وبناتي وبناتهم، اشتقت لهم، لأنه احتمال ما أروع الدار.
2: حاضر يا شيخ.

0: أبي، هل شعر الشيخ أنه في أيامه الأخيرة؟
1: الشيخ عرف أنه ضمن قائمة الاستهداف الآن، وكان قليلا ما يعود إلى بيته في الأيام الأخيرة، وأيضا كان معتادا على أن يجلس مع أهل بيته ويطمئن عليهم وعلى احتياجاتهم، فوجد فرصة أن يتحدث معهم.
2: ما أروع هذا الشيخ، حتى في لحظة مرضه يفكر في حاجة الناس،
1: وكان لا ينسى أحدا ويسأل عن الجميع.
3: سلامتك يابا، سلامتك. أنا ولا أنت يابا؟
4: الله يسلمك يابا، أنا بخير، بس قلت اشتقت لكم. إيش أسوي؟ إيش أسوي عشان أجيكم؟
3: إيش حاسس يابا؟
4: حاسس إنه الدنيا مش واسعاني. وين ولادك يابا؟ اشتقت لهم. أهلا وسهلا. عجبتك العروسة يا حلوة؟ وصلتك مع ماما؟ وين يا بطالة؟ جبت لك الدب اللي بيحكي، اللي بيسمع كلام بابا. وين بروح؟
2: الجنة.
4: أهلا أهلا للحلوة الشطورة. قالت لي أمك إنه المعلمة حطت لك نجمة، ولاد الصف زقفولك. وأنا إيش جبت لك؟
2: ألعاب كتير، العروسة اللي بتحكي والقصص.
4: طبعا هيك الشاطرين اللي بنحبهم نعمل لهم.
3: الله يرضى عليك يابا وما يحرمني منك.
4: كيف أمورك يابا؟ كيف جوزك؟ أنت ناقصك إشي؟
3: الله يرضى عنك يابا، مش ناقصني والله إلا تكون بخير.
4: بديش أوصيك يابا على جوزك، دير بالك عليه. وبعدين وقتش بدك تطبخي؟ اشتقت أكل من إيديك.
3: تكرم عينك يابا، بكرة لما تروح إن شاء الله.
4: تعالي يابا جنبي، ما نشتقت لك.
3: والله أنا مشتاقت لك أكتر من 4 أيام يابا ما شفتك.
4: سيبك، أنا اللي مشتاق لك، ما قدرتش من التعب أجيلك. طمنيني عليك يابا، كيف ولادك ودراستهم؟ كيف جوزك وشغله؟
3: الحمد لله مستورة يابا، كله تمام. بس أنت يلا قوم بالسلامة.
4: في عندنا مسابقة، اللي بياخدها من 10 الأوائل بده ياخد 100 شيكل، واللي بيحفظ 5 سور بياخد 100 شيكل، واللي أمه وأبوه بيقولوا عنه شاطر وبسمع الكلام بياخد 100 شيكل.
3: خلص 100 وحدة بتكفي.
4: لا، 300 شيكل. يلا بدي أشوف الشاطرين والأبطال. كيف حالك يا عبد الحميد؟ مانك مكشر يابا، ناقصك إشي يابا؟
5: ناقصني شوفتك سالم يابا.
4: طيب تسابقني؟ يابا يا عبد، كيف أمورك؟ وديت اللي حكيت لك عنه لدار أبو علي ودار أبو أحمد؟
5: وصل يابا، ودينا.
4: بالله يابا ما تنساش، شهر بشهر، هدول ناس غلابة.
5: الله يخليك لنا وإلهم يابا.

0: ظهرت صورة الهدف، الهدف يتحرك. تابو صورة.
1: ظهر الهدف.
2: وين؟
3: في مستشفى الشفاء.
2: كم طائرة استطلافي؟
4: 6.
2: بدي إضافة 4 خلن. اليوم لازم توقف سيارة، لازم نقضي على قائد سيارة. أنف إسرائيل مش ممكن يتمغمغ في التراب، واضح؟ اليوم رح يتم العملية. الأمل كلهم على الأرض لازم يتحركوا، ولازم تكون في جاهزية لأي طاغئ.

0: لحظة خروجه من مسجد، لحظة عملية، استنفار بعد صلاة عشاء، نصف ساعة للإعداد.
1: يا شيخ، رتبنا الأمور عشان نروح على مكان آمن.
2: لا، أنا نويت الاعتكاف، بدي أصلي في المسجد.
1: يا شيخ، الظرف الأمني صعب.
2: أنا في بيت ربنا، أكتر مكان آمن.
1: هم يا شيخ بيعرفوا جامع ولا كنيسة؟ هدول يهود.
2: هات لي هالمصحف الله يرضى عليك، وافتح لي إياه على سورة يوسف.
3: حتى إذا استيأس الرسل

0: هات لي الدواء أشربه الآن وانت روح ارتاح.
1: الله يرضى عليك يا شيخ، أشوفك سالم وغانم هاد أملي ومناي. تعرف يا شيخ، حاسس إحساس غريب، يا رب يومي قبل يومك.
0: لا تقلق، ما حدا بعيش أكتر من المكتوب. الحمد لله صرت مؤسسات ودولة وجيش، حتى لو صاروا ربنا أكرمني أنا مطمئن. الحمد لله من فضل الله الناس عرفت حقوقها ورجعت لربها، والمقاومة شقت طريقها. تعرف كانوا اللي بيصلوا زمان معدودين على الأصابع، عيب الواحد يصلي وهو شاب، عيب الواحد يعمل عرس من غير رقصات ومحرمات. تعرف نسيوا الناس إنه اليهود احتلوا أرضهم وصارت علاقة حميمة بين الفلسطيني والإسرائيلي. ياه الحمد لله، وين كنا وين صرنا؟ اليوم المسجد مليان رجال، الرجال المؤسسات الإسلامية بكل أنواعها، خيرية رياضية ومدارس ومستشفيات، عمل عسكري وعمل أمني منظم، كله الحمد لله. تعرف حاسس حتى لو أجل موت اليوم حكون سعيد.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم قصتنا مع الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. نهض عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء من نومه مبكرا ومضى إلى صنمه الذي نصبه في أشرف مكان من بيته، فحياه ودهنه بأنفس ما حواه في متجره الكبير من الطيب، ثم ألقى عليه ثوبا جديدا من فاخر الحرير أهداه إليه بالأمس أحد التجار القادمين عليه من اليمن. ولما ارتفعت الشمس غادر أبو الدرداء منزله متوجها إلى متجره، فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عائدون من بدر، وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فأعرض عنهم. لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. لم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية. فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء، لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من صلات، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه ويأسف على كل يوم يمضي من عمره وهو مشرك. وصل أبو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه العالي، وجعل يبيع ويشتري ويأمر غلمانهم وينهاهم، وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله. ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر. فلما بلغ البيت طرق الباب وقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخ أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ قالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد أصبح قطعا، فجعلت تلطم خديها وهي تقول: أهلكتني يا ابن رواحة، أهلكتني يا ابن رواحة. لم يمضي غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وعلامات الخوف منه بادية على وجهها، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. فنظر إلى داخل الحجرة، نظر إلى الصنم فوجده حطاما، ثارت ثائرته وهم أن يثار له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه، ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. ندم أبو الدرداء رضي الله عنه ندما كبيرا على ما فاته من خير،
وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه من فقه لدين الله تعالى وحفظ لكتابه، فعزم على أن يستدرك ما فاته، فانصرف إلى العبادة وأقبل على العلم وأكب على كتاب الله تعالى يحفظ كلماته ويتعمق في فهم آياته. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف. وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: لقد كنت تاجرا قبل عهد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة، فلم يستقم لي ما أردت، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. ثم نظر إلى سائله وقال: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها. في يوم في ليلة شديدة البرد نزل به جماعة، فأرسل إليهم طعاما ساخنا، ولكنه لم يبعث إليهم باللحف. فلما هموا بالنوم جعلوا يتشاورون في أمر اللحف. الليلة شديدة البرد، فقال واحد منهم: أنا أذهب إليه وأكلمه. فقال له آخر: دعه. فأبى ومضى حتى وقف على باب حجرته، فرآه قد اضطجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها وعليه إلا ثوب خفيف لا يقي من حر البرد ولا يصونه. فقال الرجل لأبي الدرداء: ما أراك بت إلا كما نبيت نحن، أين متعكم؟ فقال: لنا دار هناك نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه من متاع، ولو كنا استبقينا في هذه الدار شيئا منه لبعثنا به إليكم. ثم إن في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كؤودا، أي صعبة المرتقى، المخف فيها خير من المثقل، فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علنا نجتاز. ثم قال للرجل: أفهمت؟ قال: نعم فهمت، وجزيت خيرا. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يتولى ولاية في الشام، أن يصبح حاكما على ولاية من ولايات في بلاد الشام، فهل قبل ذلك؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الرسول. سمعت أنه خذل. إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية. نتابع في هذه الحلقة والتي يعني ربما فصولها الختامية مع الأستاذ منير شفيق، نتابع الحديث حول تلك التجربة السرية من العمل السياسي والفكري. في مسألة التشكيل كنت قد سألتك عنه، المؤتمر القومي الإسلامي كان هو انخراط القوى الإسلامية في عملية الصراع المباشر مع الاحتلال، انخراطها في خط المقاومة، شكل عامل إضافي في تسريع هذا الالتقاء؟
3: طبعا، لأنه كان الإشي العملي هو دعم المقاومة في لبنان، دعم المقاومة في فلسطين، دعم المقاومة في العراق، بعدين العمل لمواجهة مخططات أمريكا، مخططات الشرق الأوسط، الهجمات كلها. هذا اللي أعطى للمؤتمر القومي
2: يأخذ على
3: بنيته، يعني
2: يأخذ على هذا المؤتمر، وأنت منسق له منذ سنوات، وكان هناك قبلك الدكتور عصام العريان على ما أعتقد.
3: نعم.
2: يأخذ علي أنكم دخلتم في باب المجاملات واحتفظ كل منكم يعني من الاتجاهين بآرائه، يخبئها وربما يقولها في الكواليس، ولكن لم يحدث حوار، بالمعنى لم يجري البحث عن المشتركات بقدر ما عن حالة مهرجانية.
3: لا، في ذلك الوقت المشتركات هي اللي جمعت بين التيارين.
2: التقيتوا على الثلاث نقاط هذول، دعم فلسطين، دعم لبنان.
3: قليلة، هاي واحدة منهم بالكفر.
2: مش قليلة، بس ما انتم ما خلقتوش حالة اقتراب، يعني بمعنى انه ما صار في اقتراب لكي يفهم الاسلاميون القوميين والقوميون الاسلاميين.
3: لا، صار طبعا، كيف ما صار، يعني صاروا القوميين اكثر انفتاح على الموضوع الاسلامي، وكانت القومية بالنسبة لكثير من الاسلاميين اذا بقولوا محرم او تابو،
2: الشر المطلق. نعم،
3: تابو. فالآن ما عاد هناك أحد يناقش أنه القومي ممكن يتعاون مع الإسلامي والإسلامي يتعاون مع القومي من الجهتين. طبعا ظلت بعض الأطراف البعيدة.
2: لا.
3: فهذا إنجاز كان كبير، أنه أصبح العلاقة بين القوميين والإسلاميين علاقة طبيعية، كل واحد معترف بالآخر بدوره بأهميته، ما في محرمات، يعني أنه ممنوع أتعامل معه إلى آخره. قصة في مرجعية، حتى في ناس كتير من القومين قالوا احنا الاسلام مرجعية لنا، يعني ما احناش غريبين عن الاسلام.
2: نعم.
3: لكن انا اعتقد الاشي اللي الان في مشكلة بين القومين
2: جايين على الان، بس خلينا ناخد شوي،
3: بس في لحظتها ما كان في مشكلة، يعني في لحظتها طالما كان النضال لدعم المقاومة في فلسطين، في لبنان، ثم في العراق، ما كان في هناك اي اشكال. مقاومة الشرق أوسطية، مقاومة العدوان الأمريكي، الدفاع عن قيم الأمة، عن وحدة الأمة، هذه قضايا يعني اتفاق كبير. يعني إذا بتشوف أنت البيانات اللي طلعت عن مؤتمر القومي الإسلامي الأول حتى ولا لآخر شيء، كانت كلها قطع شوط كبير.
2: يعني تلاحظ هذا الشوط الكبير مقطوع في مواجهة ما يمكن أن أقول عنه أنه الخارج، يعني بمعنى مواجهة العدو، مواجهة الاحتلال، ولكن هل حدث نقاش في العمق بمعنى لكي يقرب من فهم مشترك حتى للأوضاع الداخلية العربية، حتى في مسائل تخص موضوع العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، كذا؟ يعني على الأقل أنا على ما أعرف أن المؤتمرات كانت خلوا من من من مثل هذا النقاش العميق، يعني كان هناك بعض أوراق العمل تقدم ولكن لم يكن هناك نقاش معمق للوصول إلى نتائج.
3: يعني شوف، الحقيقة أنا اللي لاحظته على المؤتمرات، طبعا قبل ما أصير منسق عام، يعني
2: نعم،
3: كان لما يتكلم قومي في القضايا المطروحة أو التحديات المطروحة على مختلف المستويات، على بما فيها قضايا الحريات، الديمقراطية، إذا بدك العدالة الاجتماعية والقضايا الخارجية، ما كنت تفرق بين القومي والإسلامي، يعني الطرفين يحكوا، إذا صار في اختلافات ما يكون اختلاف على أساس ها هذا قومي وهذا إسلامي. كان يصير في اختلاف يكون القوميين قد انقسموا على حوله والإسلاميين انقسموا حوله. فهذه وصلت الأمور لهذا الحد لهذه المرحلة. وأنا برأي لكن وين كان في نقطة ضعف؟ كان نقطة ضعف بالتعاون القومي الإسلامي على المستوى القطري. استثني اليمن اللي أنجزت إنجاز كبير في التعاون بين الإسلاميين والقوميين واليساريين على مستوى القطر وعملوا جبهة متحدة. الأردن إلى حد ما كمان صار في جبهة عمل مشترك. لكن لما كان يصير في انتخابات
4: كان يكون دول خصوم،
3: يصيروا خصوم يعني على الأخص في النقابات في الكذا. بس إيش تصير خصوم لأسباب العلاقة؟ يعني كانت المشكلة على مستوى القطري. نعم. كان أصعب التفاهم عن المشاكل والقضايا الكبرى التعلق في الأمة في مصالح الأمة الكبرى. أما لما كنت تيجي زي ما هلأ موجود في أي منطقة، إذا صار في انتخابات في داخل الحزب واحد بتصير صراعات مين بده يترشح ومين ما بده يترشح. هذه كانت بس العقبة على المستوى القطري، ما أنجز كتير في مجال التعاون القومي الإسلامي.
4: طيب الآن الوضع بعد هذه التحولات التي شهدها الوطن العربي في أكثر من بلد، صعود الإسلاميين، تبدو المسائل وكأنها عادت إلى نقطة الاحتدام الأولى. يعني الآن ما نلاحظه في المواقع في بعض الكتابات الصحفية هناك نوع من استعادة فصول من ذاك الصراع القديم.
3: يعني في الحقيقة يعني الآن أنا بعتقد إحنا في المؤتمر القومي الإسلامي بنواجه أزمة. وأنا شخصيا يعني شاعر أنه أفضل شيء الآن ما ندخل في نقاشات، نخلي الأمور تمر لبعض، نهديها ونحافظ على المؤتمر، نحافظ عليه ولو اسما، لبينما تنجلي الأمور أكثر في الموقع في الوضع العربي ويصير الفرز ويصير التحالفات وإعادة بناء. لأنه أنا بعتقد ما يحدث الآن في البلاد العربية أقرب إلى شيء يعني لم يسبق له مثيل، وتغيير جذري في مستوى عام لم تشهد المنطقة من سنوات طويلة، يعني ولا حتى أيام يعني ما كانت منتشطة. فلذلك أنا برأيي الآن العلاقة بين القوميين والإسلاميين يجب أن يعاد النظر فيها، يعاد الحوار من جديد، ولكن مش على صفحات الجرائد، وإنما يجب أن يعاد بالعمق. ويمكن القضايا اللي انت شكيت منها الآن أصبحت أكثر إلحاحا. يعني الآن إذا كان الإسلاميون بدهم يوصلوا للحكم، شيء إيجابي أنه هم الآن يعلنون أنه هم يريدون أن يأتلفوا مع القوى العلمانية والوطنية والديمقراطية والقومية في بلادهم. طبعا لو هي مشكلة قطرية وهي العقبة في القطر في الأقطار.
4: نعم.
3: تبحث أي مشكلة قطرية من القديم كان في مشكلة تضل، مش بس بين القومين والإسلاميين، بين القومين أنفسهم بين الإسلاميين أنفسهم. هي البلد اللي في الأمة هي المشكلة القطرية. لذلك أنا أرى أن الآن دخلت الأمة في مرحلة جديدة مع هذه الثورات مع هذه المتغيرات، وبعدين العالم كله دخل في مرحلة جديدة لأنه أمريكا الآن ضعفت كمان والوضع الدولي اختلف. عمر ما صار في مؤتمر وضع دولي تصبح القوى المحلية تلعب الدور الرئيسي. نعم. والقوى الخارجية تلهث وراها
4: أو تحاول أن يعني تستدخل نفسها في هذا الأمر أو تركبه أو تحاول توجهه في الوجهة اللي بدها.
3: في الماضي كانت هي تأتي هي مع عملت سايكس بيكو أجت بجيوشها وبالمسطرة قسمتنا وحددت من دوسير عملاء ومن دوسير ضده ومن معها. هذه كان كيف اقتسموا البلاد. الآن هذا اختلف، الآن أصبحت الصراعات المحلية أقوى. لذلك أنا بتصوري لابد من أن يفتح من جديد حوار قومي إسلامي بالعمق، وأول شيء على نطاق ضيق، وتبدأ الأمور تتكشف وتناقش بصراحة عالية. هلأ طبعا حيصير انقسامات في هذا.
4: يعني أنت تعتقد أنه ما زال فرصة لمثل هذا الإطار الذي يعني كان بالحقيقة أذكر يعني عندما تم تأسيسه في المرة الأولى كان هناك نوع من البهجة بأنك يعني أوجدت إطارا يضم الجناحين الذين تفضلت بالحديث عنهما، وبالتالي هو يضع مسارا باتجاه المستقبل. لكن هو لم يستطيع الصمود، بمعنى أنه عند أول إشكال كانت يعني كان يواجه تعثرات وعقبات،
3: هذا حقق إنجاز.
4: طب الآن كيف كيف بالإمكان أنك تعيده؟
3: أنا, يعني؟ أنا لا أعيده للمؤتمر القومي الإسلامي، لكن التيارين الإسلامي والقومي خلال المرحلة العشر سنوات الماضية، يعني خلينا نقول أبلش الخمستاشر سنة أو سبعتاشر سنة الماضية، التسعينيات والألفين العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، الإنجازات كلها قام بها التياران هما متعاونان القومي والإسلامي. الإنجازات حققتها المقاومة، كان الطرفان داخلها يدعموا المقاومة، هذه إنجازات ضخمة جدا حققت. الشيء الجديد اللي حدث وحدث خلال هذه السنة سنة
4: 2011
3: اللي بدأت الثورات وبدأ يطاح بالأنظمة وبدأت تنشأ أوضاع جديدة. هلأ بوادر هذا الأوضاع حتى الآن كما حدث في تونس كما يحدث في مصر، انه في هناك او في المغرب توجه لانه الاسلاميين يشتغلوا او يحكموا او يشاركوا بالحكم بالتآلف مع قوى، يعني بدي اقول غير اسلاميين، مع قوى الى مرجعيات او احزاب غير حزبهم. هذه ممكن تكون تطور إيجابي على المرحلة السابقة، لأنه زي ما قلت لك في المرحلة السابقة العلاقة القومية الإسلامية على المستوى القطري باستثناء قطرين أو ثلاثة
4: كانت
3: سيئة أو ما كانش قابلة للحياة. الآن أصبحت مطروحة على الأرض، الآن أصبح مطروح في تونس كيف هذا الائتلاف بده يتشكل. أنا مشكل حكومة ائتلافية، يعني هلأ
4: الغلبة فيها واضحة لمين
3: مش في الغلبة. هلأ الغلبة بتصير مسألة
4: مع الغلبة، هل يمكن أن يحدث حوار؟
3: ما هو بالعكس، هلأ مفترض إذا كان القوميين لهم في مكان غلبة والإسلاميون في مكان غلبة لازم ما يكونش الحكم للغالب، وإنما يكون الحكم يقوم على أساس التآلف، يعني روح الجبهوية، روح التعاون، روح توحيد الأمة. يعني ما في طرف يستطيع أن يتغلب ويحكم بالغلبة، الحكم بالغلبة يدمر الطرف هذا المعني قبل ما يدمر الآخرين. طيب
4: كمنسق
3: الأمة يجب أن تتوحد،
4: نعم،
3: وتصل إلى إجماعات وطنية، وهذا الذي يجب أن نعمل من أجله.
4: طيب كمنسق
3: أنتم يجب أن تعملوا من أجله، إحنا
4: يعني نعم نحن نحاول يعني نسألكم وأنتم تجيبون. كمنسق عام الآن للمؤتمر شو نشاط لبقى
3: بعد الأيام اللي تخلص المدة اللي أنا
4: كان بقي لك؟ يعني
3: هو مفترض السنة الجاية يكون خلص،
4: إذا انعقد المؤتمر
3: ويعني حتى لما المرحوم أحمد صدق الدجاني اللي كان أول منسق عام كان يصر علي أني أنا يعني حتى كانوا يقول لي أنت قبل يعني وبعدين أنه أنت لازم، وكان كثير من الإخوان يضغطوا علي أن دائما كنت أتهرب من هذا القضية وما كنت أحب يعني أشتغل فيها. المؤتمر اللي حدث وانتخبت فيه منسق عام حدث بالصدفة، يعني مش يعني لو أحكي لك القصة بتستغرب، يعني حتى لما صرت مدير عام بالمناسبة في منظمة التحرير ما كنت طالب الموقع،
4: لا كان هناك استبعاد لك، يعني هو بعدوك عن الغربية عشان
3: نعم. إنه فضلني بس على المشكلة صارت إنه كان الدور الإسلاميين لأنه كان الأستاذ عصام عطار هو
4: عصام العريان
3: وبعدين كان بالسجن،
4: نعم،
3: فصاروا بدون يجيبوا منسق عام لازم يجي إسلامي، فإخواننا اختاروا واتفقوا الإسلاميين على الشخص. فأنا لما رحت على المؤتمر كنت ما بدي أروح إذا كان مفتوح احتمال إني أروح، نعم، رحت على أساس مقرر المسألة ومنتهي، فأخرج نقطة قانونية آخر نصف ساعة من المؤتمر أنه الشخص اللي مرشحين المسلمين عم بدخل على المؤتمر أول مرة، يعني مش عضو سابق،
4: يعني ما عندوش أقدمية في المؤتمر حتى.
3: فقيل يا أخي معقول شخص يجي الآن
4: الدورة الأولى
3: كانوا غيبينه ما بتزبط إيش، فخلوه. طيب مين في مؤتمر عام منسق عام صاروا تلفتوا، فأنا جيت بوجههم والله هيك صار، يعني مش تفكر انه بحكيك صحيح. وانا حتى كنت واعد زوجتي واهلي قلت لهم انا ممكن تقول لي اذا ممكن يخلوك بداش زوجتي يعني اسير، فقلت لها لا اطمئني وما في مشكله وهذا. فاجت في الوجه هاي القصه، وبالفعل
4: طيب
3: يعني في المرتين
4: يعني اللي قصدته ربما انه حجم الانشغال في هذه السويه من الاعمال ذات الطابع يعني اللي تحتاج نوع من العمل الاداري والتنظيمي و الى اخره ربما تاخذ من الوقت اللي انت يعني تود تكريسه لمساله اخرى. خلينا نعيد السؤال بشكل اكثر وضوحا، تفضل اكثر الان لو انك تتفرغ للعمل التنظيمي او تعود الى الكتابه وتقول ما لديك؟ يعني انه انا اعتقد ان لديك الكثير ممكن ان يقال.
3: يعني شوف اول شيء انا بالعمل الاداري بعتبر حالي ما عدت ناجح، بجوز في السابق لما كنت شيوعي ومؤمن بالتنظيم وبالقوه كنت احسن، الان ومن حتى لما كنت في مركز تخطيط ما كنت اداري كما يجب أن يكون المدير، هذه ناحية. وإذا بدهم يسجلوا علي بسجلوا علي يعني فشل أو نواقص بهذه الناحية.
4: ما أنت كنت مشغول بشيء تاني يعني.
3: ما هو بجوز هذا سبب. معليش يعني هذه بتضل ميول إذا بدك أو يعني رغبات. كذلك كمنسق عام ما بعتبر حالي قمت بالعمل كما يجب، أو مثلا كما كان الذين قبلي. الذين قبلي يعني وضعوا جهود أحسن مني في تنظيم يمكن العمل والشغل والآخر. أنا يمكن دوري كويس كان من ناحية التوفيق وال يعني تسيير العمل العام. أما في الحقيقة كنت أتمنى إنه يكون شخص آخر أكثر شبابا أو يعني شاب فعلا وبتنشط وبقدر يتسافر أكثر ويروح ويجي إلى آخره، يعني يقوم في هذا المو. وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل 100% أفضل مني وإحنا معه يعني ما في مشكلة.
4: طيب أنا سألتك عن العمل يعني اللي ممكن أنت هلا الآن عندك ميل أكثر أنك تجلس وتكتب، يعني أنت لم توقف عن الكتابة أبدا، ما زلت لديك مقالات أسبوعية تقريبا وتنشر في صحف ومواقع وإلى آخره، ولكن هل تشعر أن يعني ما زال لديك شيء كبير تقوله بمعنى كتاب، تفكر بإنجاز شيء محدد على هذا الصعيد؟
3: والله الآن الحقيقة إذا بدك بهذا الظرف يعني في زي ما تقول عملية طلق تسبق الولادة.
4: طيب فينا بس نقول يعني إخراج كتاب سبق يعني
3: بالموضوع. إخراج كتاب من نوع يعني يتماشى مع المرحلة الجديدة. أنا كنت في تونس ورحت على المغرب ودخلت في نقاشات على مستوى ما جديد من المكان في السابق.
4: نعم.
3: فأظن صار لازم انكتب كتاب عن المرحلة الجديدة كيف يجب أن أو كيف تقدم اقتراحات لإدارة السلطة لإدارة الحكومات، لأنه الحكومات اللي عم تخرج من الثورات الأرض دخلت في مرحلة أنه تكرس فكرة يصير انتخابات وتعددية.
4: نعم. نعم.
3: ويصير في تداول على السلطة، يعني دخلت هذه على الأجندة يعني الآن بغض
4: يعني
3: النظر
4: في يكون شيء له علاقة بالحكم، يعني مثلا كيفية إدارة السلطة
3: والنظرة للدولة، النظرة للسلطة، النظرة لعلاقة الدولة بالشعب.

0: بوصل
1: تبكي حزب يرجع
0: ينقسم اسمين، قسم بيروح للسلطة وقسم بيرجع لمبادئه وبرجع يشتغل مع الشعب وبرجع ممثل للشعب. يعني أنا مثلا كنت لبعض
1: شوي مثالية،
0: لا مش مثالية، يعني لو أقول لك الحزب اللي بيصير حزب حاكم بفقد قدرته على قيادة الشعب والبقاء مع الشعب، وبصير يعني الشعب إذا تظلم ما بقدر يروح عنده لأنه هذا حكومة. فأنا بقول إذا حزب بوصل نواب إلى البرلمان وبصير عنده وزراء وبصير حكومة تحكم باسمه أو له أغلبية فيها، لازم جزء من هذا الحزب أساسي من الشباب الدماء الجديدة تضل على سيرتها الأولى، تضل حركة شعبية تتعامل مع الشعب، تنشر المبادئ والأفكار اللي بيحملها الحزب، وبعدين يصير مراكز الحزب دواوين مظالم. يعني أنت بتشكو من شغلة ما تروح للحزب المعارض، وإذا ما حل يحمل زي ما بيقولوا يافطة
1: يطالب في مطالبك
0: ويحتج ويعترض ويطلع مظاهرة. مظاهرة الدافع عن المحل اللي هو فيها، عن الشعب اللي هو فيه، عن العمال، عن الفلاحين. هذه مثلا واحدة من القضايا اللي
1: نتمنى أنه نرى هذا الكتاب قريبا. أنا باقي عندي سؤالين، واحد منهم شخصي جدا وآخر هو اللي هو وعدتك أني أسألك إياه بآخر دقيقة. السؤال الشخصي، على مدى كل هذه أو من العمل السياسي والفكري، شو الموقف اللي أنت ندمت أنك ما أخذته؟
0: والله ما فكرت في هذه، بس أنا بصراحة يعني حتى تجربتي مع الحزب الشيوعي ما نادم عليها، بالعكس يعني ما اعتبرها أغنتني. وتجربتي مع فتح طبعا مش أغنتني بس يعني طورتني كتير، وصرت يعني هناك أنا اتجليت إذا شئت. والمرحلة أيضا الأخرى مع الإسلاميين ومع الجهاد والمقاومة والحماس وكمان أعتبرها. فأنا شعاري، لأن دائما أنا كل تاريخي كان في أمني مع أشغل بالأماني، يعني في مشروع أمني بدنا نشتغل عليه، في بيت من شعر المتنبي وأدب بطبقه حالي بقول منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. فالأيام هاي كلها مضناها بالنضال بما فيها السجون، طالما كنت أنا سعيد فيها وإشي صحيح حتى لو ما تحققت في هذاك الوقت الأمان اللي كنا بدنا إياها،
1: لك متعة الحلم نفسه.
0: فأقول منى إن تكن حقا لو تحققت تكن أحسن المنى، كنا نناضل ونكافح من أجلها وإلى آخره.
1: طالما أنك
0: رضيان عن حياتي إذا بدك يعني مش قلق،
1: طالما أنك عشت هذه التجربة كلها بهذه الروحية، والحقيقة يعني من يقرأ ويتابع ربما يكتشف هذه الروح دوما كانت حاضرة لديك أستاذ منير شفيق. الآن يوصف الوضع الفلسطيني، لا أدري في أي زمن ستبث هذه الحلقة، ولكن توصف هذه اللحظة الفلسطينية الراهنة بأنها يعني في حالة انسداد، بمعنى أن الفلسطينيين لا يقومون بما هو متوجب عليهم من النزول إلى الساحات، وأنت كنت قد أشرت قبل قليل إلى ما اعتبرته عقبة رئيسية في هذا الموضوع. أنا سأترك لك ما تبقى من وقت وهو حوالي الدقيقة كيف ترى، كيف ترى الخروج من هذا المأزق، من هذا من عنق الزجاجة، هذا من الحالة التي يوجد فيها الوضع الفلسطيني الآن؟
0: صحيح أنه في صعوبة كبيرة بسبب الاتفاق الأمني وبسبب هذه النتائج تاعت أوسلو، ولكن أنا متفائل جدا أنه لابد من أن تأتي لحظة الانتفاضة. حتى لو حاول البعض الآن يهرب من هاي القضية، حتى لو ناس بالثورات اللي عم تطلع عم بحاولوا يأجلوا القضية الفلسطينية، ولكن نتنياهو مش مأجلهم. نتنياهو نازل يزيد بالاستيطان ويزيد تهويد القدس ويحفر تحت المسجد، فالقضية الفلسطينية في رقابهم، في رقاب هذه الثورات وفي رقاب الجميع، والانتفاضة قادمة. وأنا أقصى ما أريد أن أرى في آخر أيامي أن أرى الانتفاضة.
1: لك العمر الطويل إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، استمتعنا كثيرا يعني على مدى هذا الوقت. أنا شخصيا تعلمت الكثير واستفدت الكثير. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد شفيق، وقد أمضينا معك

0: 14 فصلا من حكايتك، وهي ليست بالمناسبة على ما أعرف أنها يعني جزء يسير من كل الحكاية الأصلية التي لديك.
1: شكرا.
0: أود أن أشكر أيضا زملائي في إنتاج هذه الحلقات وكل من شارك في إنجاح وإنجاز هذه الحلقات من برنامج كل الحكاية. حتى نلتقي مرة أخرى ومع فصول جديدة من كل الحكاية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حديثنا بعد صلاة المغرب بوجوب متابعة الإمام كانت له أثر طيب في أداء المتابعة من المصلين في العشاء، يعني هذه علامة على أن الأمة قابلة لأن تتعلم وقابلة لأن تطيع، وهذا فعل خير وبشارة طيبة أن المأموم لا يسابق إمامه لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في القيام ولا في السجود ولا في الجلوس، متابعة. وكما قلنا عندما يكبر الإمام وينتهي من التكبير نبدأ نحن بالركن، نبدأ بالركن، يعني لا نبدأ معه ولا نسابقه. والحديث الذي ذكرناه حديث يخوف، أيحب أحدكم أن يأتي يوم القيامة رأسه رأس حمار يسابق إمامه؟ يعني هذا التشبيه بشع، يعني الحمار ما بيفهم كثير، كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يعني التأدب بأدب الصلاة، هذا التأدب فيه طاعة وفيه نظام، والإسلام يقوم على الطاعة، والطاعة تساوي النظام، والفوضى تساوي المعصية. وين ما تلاقي فوضى يعني معصية، وين ما بتلاقي نظام يعني في طاعة، سواء كانت الطاعة لله تعالى أو طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام أو طاعة لولي الأمر أو طاعة للوالد أو طاعة للمعلم أو طاعة للعالم، كل هذه هي فرع عن الطاعة في الصلاة والمتابعة في الصلاة. ومما يجب متابعة الإمام فيه النحر. يوم النحر ما أحد يذبح بالإمام، إذا علم الناس أن الإمام نحر ينحرون، وقبل الإمام لا ينحر أحد، الإمام أو من ينوب عنه في البلد. هذا متابعة يوم النحر، يعني يوم الأضحى، فكل واحد يذبح أضحية، تنتظر حتى تعرف أن الإمام أو نائبه في البلد قد نحر فتنحر، فيبدأ المسلمون بالنحر. هذا من المتابعة أيضا. فعلينا أن نتعلم من هذه الصلاة المتابعة في كل شأن من شؤون الحياة. يعني لا يجوز في الدخول إلى المسجد أن تقدم اليسرى على اليمنى في مسابقة، اليسرى لا تسبق اليمنى في متابعة، اليسرى تتبع اليمنى في الدخول إلى المسجد، مفهوم يا أخوان؟ اليسرى تتبع اليمنى في الخروج من الخلاء، هكذا التنظيم، هكذا النظام. لا نبدأ بالطعام قبل الغسل، فالغسل قبل الأكل، غسل اليدين قبل الطعام. لا نأكل ثم نغسل، نغسل ثم نأكل، يعني حتى ما يصير في مسابقة في الآداب، حتى الآداب لها أولويات. تغسل يديك، تجلس إلى الطعام، تقول بسم الله، تأكل بيمينك، هذه متابعة. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني لا تقدم أدبا في الطعام على أدب آخر. وإذا أكلت تأكل ما يكفيك دون التخمة، لأن الله تعالى حرم الإسراف في الأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن أسرف فقد خالف الاتباع، فقد خالف الاتباع بالعمل، اتباع رسول الله وهدي رسول الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهيت تنتهي بحمد الله، كما بدأت بسم الله تنتهي بحمد الله تعالى، ثم تغسل يديك وتقول الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة. وإذا أكلت عند أحد الناس تدعو له، الله أطاع أكل طعامكم الأبرار أو الأخياء، وصلت وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده. هذا الدعاء أيضا في الترتيب بعد أن تأخذ طعام المضيف، طعام من استضافك. هذه كلها يا أخوان من آداب الإسلام، حتى لا نؤخر شيئا ولا نقدم شيئا آخر. الآن في الصلاة سكت الإمام قليلا في الركعة الجهرية الثانية، ليس في هذا سجود للسهو، لأن الركن لم يدخل بعد، لم يفوت. لو أننا ركعنا دون أن نجهر بالركعة الثانية كان علينا أن نسجد للسهو، لأن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين واجب من الواجبات، فمن تركه وجب عليه أن يسجد للسهو، ولكن لم يفوت الوقت، إن الركعة لم تدخل. سكت الإمام ساهيا، ولكن لم يستمر السهو إلى انتهاء ركن القيام، فاستدرك فاستفتح المصلون على الإمام فجهر، فليس هناك من سجود للسهو، لأن الركن لم يخرج عن مكانه، بقي الركن في مكانه، يعني القيام بقي، وتمت الصلاة الجهرية بذلك. من أجل هذا نتعلم، قد يسأل سائل لقد سهى الإمام فلماذا لم يسجد للسهو؟ قلنا السهو بشرط أن تتجاوز الركن إلى ركن آخر، عندها يجب سجود للسهو، وما لم يفت. مفهوم يا أخوان؟ هذه بعض آداب الإسلام وبعض الإرشادات الإسلامية القرآنية والنبوية. من أجل هذا على المسلم أن يتعلم دينه ليتعلم الحياة، وإن لم تتعلم دينك فلن تتعلم الحياة. كثير من الناس يصنع لنفسه دينا، والمسلم لا يستطيع أن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مرفوض غير الإسلام. والإسلام هو كل الشرائع والآداب والعقائد والعبادات، كل هذه اسمها الإسلام. ومن غير شيئا من أركان الإيمان أو شيئا من أركان الإسلام أو شيئا من آداب الإسلام فهو عاصم إن فعل ذلك وهو يعتقد بمشروعية ذلك. أما من ترك ذلك لاعتقاده أن هذا غير صحيح فهو كافر. لذلك الذين يستحلون ادعاء الخمور هؤلاء يعتبرون مستحلين لنفس الخمور. يعني كل إعلام للخمر، مسلم يعمل إعلان للخمر أو يبيع الخمر، فمعنى ذلك أنه يستحل الخمر. لو ما كان يستحل الخمر لا يروج لها بالإعلام. فمن روج لكفر أو لكبيرة من الكبائر وتكسب بها وهو يعلم بأنها حرام ولكنه يفعلها مكابرة، فأوشك أن يخرج من الإسلام. ومن قام بإفساد الناس، من قام بإفساد الناس، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
6: والله تعالى يقول في حق المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء يسمون الفساد إصلاحا ويسمون الإصلاح فسادا، هؤلاء كفار، لأنهم عكسوا النصوص الشرعية، عكسوا معانيها وشوشوا ولغوا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذا من اللغو في القرآن، إن اللغو بتشريع القرآن. واحد بيعرض بنات عاريات في السينما أو يعمل حفلة بارتي رقص ببيته، بيعرض البنات وبيجيب الشباب يرقصوهم، هذا أيضا معارض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن المسؤولية أن تمنع الفساد ولا تقربوا الزنا. مقاربة الزنا يعني لا تفعلوا دواعي الزنا. من أكبر دواعي الزنا تعري النساء أمام الرجال، وهؤلاء يعرون البنات والنساء أمام الرجال لدعوتهم إلى الفاحشة. هؤلاء مغضوبون من الله تعالى، ملعونون. لذلك على المسلمين أن يرفعوا دعوة ضد هذه وسائل الإعلام، يقولون إن الله تعالى يحرم الفاحشة. حتى القانون اللبناني يحرم الدعارة والدعوة إليها ولو كان شكلا، فيجب أن يرفع دعاوى بحق هذه الأجهزة الإعلامية المرخصة التي رخصت للفساد. من أكبر المفسدين في الأرض الذي يدعو إلى تعاطي الزنا وتعاطي الخمور وإلى تعاطي الفواحش. وهكذا في كل بيت نسمع صار في خمارة وفي بيت دعارة بواسطة التلفزيونات التي تدخل صورها إلى بيوتنا. اتصل امبارح واحد من البحرين أو من الإمارات مباشرة على تلفزيون المستقبل، بيقول له: يا عمي انتوا في لبنان شو عم بتوزدوا لنا؟ لأن صرنا عم نبث عالميا الحمد لله، صارت الفواحش تبعنا عالمية، ما بقت إقليمية، ما بقى محلية، لا، الفواحش عم نوزعها على العالم. افتح انت تلفزيون إسرائيل بتراقي اليهود أكثر التزاما بالأدب من تلفزيون المستقبل والال بي سي والام تي في. ما بيضر النفايات الكيماوية مهما أضرت، بتضر بالجسم، بس نفايات العقائد اللي عم بيجيبوا لناها بتضر في ديننا وفي أخلاقنا وفي مروءتنا وفي أجيالنا، وبتوجب غضب الله على الساكتين عليهم. فاسألوا الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الحق ومخالفة أهل الباطل، وادعوا الله تعالى على كل مغضوب أن يلعنه الله، لأنه يريد أن يسوق نفايات الإلحاد والكفر والعلمنة، كلها يريد أن يسوقها في بلادنا، وهذا من أكبر الإجرام. فاسألوا الله تعالى أن يردنا إلى دينه. ونحن والحمد لله ثابتون، ما تأثر، ولكن نخاف على الصغار من أولادنا، على الناشئة. أحدنا يرى المنكر فيقفل التلفزيون، أو لا يتضرر لأن عنده وقاية ذاتية في إيمانه قوي، ويدعو على هذا الذي يعرض علينا بضاعته السامة والمضرة. فاسألوا الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، حتى لا نأخذ من الإسلام إلا ما هو أمر من الله تعالى، وأن نترك ما نهانا الله تعالى عنه، أن نترك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.
4: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

فَانذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر

وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الدرس 29، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حذو منكبيه، وقد جاء ذلك في كثير من أدعيته، دعا بها في مناسبات عديدة. قال الإمام القسطلاني، وقد جمع النووي في شرح المهذب نحو من 30 حديثا في رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. إذن أول أدب من آداب الدعاء أن يرفع المؤمن يديه حذو منكبيه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام، دققوا، إن الله حيي حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن ادعوا الله عباد الرحمن، من لا يدعني أغضب عليه. إن الله يحب الملحين في الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العبادة. إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء تارة. إذا كان الدعاء بنحو تحصيل شيء، اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء تارة. إذا كان الدعاء بنحو تحصيل شيء وبظاهرهما إلى السماء تارة، إذا دعا بنحو دفع البلاء، في دفع البلاء باطن اليدين نحو الأرض، وفي طلب الرحمة باطن اليدين نحو السماء، واليدين حذو المنكبين، وأنت بالدعاء أقوى إنسان في الأرض، لأنك مع القوي، لأنك مع الغني، لأنك مع العليم، لأنك مع القدير، لأنك مع السميع، لأنك مع البصير. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فادعوا الله عز وجل. قال الإمام النووي، السنة في كل دعاء لدفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء. الأدب مطلوب، وفي صحيح البخاري قال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه من شدة لهفته. لكن في سؤال: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبيل معركة بدر بلهفة شديدة حتى سقط رداؤه؟ الحقيقة ما من أحد على وجه الأرض أوثق من النبي بالنصر منه، إلا أنه كان يخاف أن يكون هناك تقصير في الأخذ بالأسباب، تقصير في إعداد العدة، لأن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم. أيها الإخوة الكرام، الإنسان مهما كان متوكلا على الله عليه أن يستجمع الأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. دائما التطرف سهل، أن تستسلم إلى الله عز وجل من دون أن تأخذ بالأسباب قضية سهلة، كل شغل سيدك فيه، لا يفعل شيئا، لا يتخذ احتياطا، لا يعد عدة، لا يأخذ بالأسباب، لا يدرس، لا يختار البضاعة الجيدة، يقول أنا متوكل. فسيدنا عمر سأل بعض الناس: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال هذا الصحابي الجليل: كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. مشكلة المسلمين اليوم إما أنهم تركوا الأسباب عاصين، أو اتخذوها مشركين، إما أن يتخذ الأسباب ويعتمد عليها وقع في الشرك، وإما أن لا يأخذ بالأسباب وقع في المعصية. لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء في النجاح، وأن تعتمد على الله وكأنها ليست بشيء. هذا هو الموقف. نحن في طريق، عن يمينه وادي الشرك وعن يساره وادي المعصية. إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها وقعت في وادي الشرك، إن لم تأخذ بها وقعت في وادي المعصية. من أجل أن تكون مؤمنا كاملا عليك أن تأخذ بها وتعتمد على الله عز وجل. أذكر مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين رجلين، الذي حكم عليه قال حينما خرج: حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلمة حق، لكن أريد بها باطل. فقال له النبي: يا هذا، الآن دققوا، والله هذا الحديث يحل مشكلات المسلمين في العالم. قال: يا هذا، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أنت بادئ ذي بدء، عليك أن تأخذ بالأسباب، عليك بالكيس، أن تدبر، أن تفكر، أن تخطط، أن تسعى، أن تسأل، أن تكتب، أن تعترض، أن توسط، كل هذا من قضاء الله وقدره. قال له: يا هذا، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، إذا خططت ودبرت وتوسطت وسألت وكتبت واعترضت وشكوت، وبعد كل هذا لم تفلح، هذه مشيئة الله، إذن حسبي الله ونعم الوكيل. متى يمكن أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ بعد أن تستنفذ الأسباب. الله جل جلاله لا يقبل منك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل قبل أن تأخذ بالأسباب. يعني أمس أوضح مثال: طالب ما درس، فلما رسب هيك الله بده، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا كلام دجل، هذه كلمة حق أريد بها باطل. لا تقبل منك كلمة حسبي الله ونعم الوكيل قبل أن تأخذ بالأسباب، وقبل أن تستنفذ الأسباب، وقبل أن تفعل كل شيء في إمكانك. لذلك الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المسلم الذي لم يفهم بعد هذه الآية يظن أن على المسلمين أن يعدوا القوة المكافئة، وهذا الآن ليس في مقدورهم، فوق طاقتهم. هناك مسافات كبيرة جدا بين قوى المسلمين وبين قوى أعدائهم، فإذا أمرهم الله عز وجل أن يعدوا القوة المكافئة فهذا طلب تعجيزي مستحيل، لكن الله عز وجل أمرهم أن يعدوا القوة المتاحة وليست المكافئة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه النقطة التي أظنها سبب تخلف المسلمين، توكل ساذج، والأصح تواكل، دعاء بلا أخذ بالأسباب. نبي كريم معه رسالة، معه وحي، معه معجزات، ظل يدعو في بدر حتى وقع رداءه، إلى أن قال له سيدنا الصديق: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، إن الله ناصرك. لماذا كان يدعو بلهفة؟ يخاف أن يكون هناك تقصير في الأخذ بالأسباب. لذلك المؤمن الصادق يستجمع كل الوسائل وكل الأسباب ولا يعتمد عليها. إذا استطعت أن تكون في هذا المستوى فقد أفلحت ورب الكعبة. أدرس الأمر، يعني إنسان توقفت مركبته في الطريق، نزل من المركبة: يا رب أنقذنا. افتح غطاء المحرك، ابحث عن السبب المادي أولا واطلب من الله التوفيق. الحركة نحو تحقيق الهدف بالوسائل الواقعية هو المطلوب. لذلك قالوا الإسلام واقعي. ما معنى واقعي؟ يعني يحل المشكلات بطريقة واقعية. هو لا يقبل الواقع السيء، لا يقره أبدا، يرفضه، لكن إذا أراد حل مشكلة يحلها بطريقة واقعية، وهذه الواقعية هي التي رفعت من شأن الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. وقال العلامة المناوي: ذلك عند فراغه من الدعاء تفاؤلا وتيمنا بأن كفيه ملئا خيرا فأفاض منهما على وجهه، فيتأكد ذلك للداعي. ذكره الحليمي. يعني من آداب الدعاء أن تمسح وجهك بيديك وكأن يديك ملئتا خيرا. هي أشياء رمزية، يعني الواحد لا يظن أنه بالإسلام في أشياء رمزية وحياتنا كلها واقعية. نحن في عنا ألف رمز ورمز، منجيب قماش لون كذا ولون كذا ولون كذا مصنوع من اليابان، هذه الألوان الثلاثة ترمز إلى وطن، لذلك نحييه ونقف أمامه باستعداد ونعاقب من يهين هذه الراية، هي رمز للوطن. فلذلك الإنسان إذا رفع يديه رمز التأدب، رمز التذلل والخضوع إلى الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة في دعائه. الأكمل أن تتجه نحو القبلة. لذلك الحجاج والعمار وهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقفوا باتجاه الحجرة الشريفة يبلغونه أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد، وإما أن يتجهوا نحو القبلة فيدعوا ربهم جل جلاله. إذن من السنة أن يستقبل الرجل القبلة في دعائه، كما ورد في مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه عشر آيات من أول سورة قد أفلح المؤمنون. قال عمر فاستقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. هذا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة يوم بدر ودعا الله تعالى. لازلنا في آداب الدعاء، نحن مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء مخ العبادة، بل الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأنك حينما تدعو الله عز وجل تكون في أعلى درجات القرب، وتكون في أشد حالات الإخلاص، وفي أشد الضرورة إلى الله عز وجل، في ضرورة وفي قرب وفي إخلاص. لذلك الدعاء مخ العبادة. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله عز وجل. هل عندكم شاهد من كتاب الله أن الثناء على الله دعاء؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم قال الله عز وجل فاستجبنا له، معناه كان يدعو. الثناء دعاء عند الله عز وجل، الثناء دعاء. يعني أنت أحيانا ألا تستعطف إنسان قوي، ابنك بيده، تقول له أنت رحيم؟ ما معنى أنت رحيم؟ أي ارحمه، أنت عظيم، أنت كريم. فالثناء دعاء أيها الإخوة، الثناء دعاء. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يفتتح دعاءه بالثناء على الله تعالى. فحكمة البدء بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أنك استشفعت به في الدخول على الله عز وجل. روى الإمام الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقعد فقال: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله عز وجل، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لي تعليق صغير، مرة ذكرت في درس التفسير عن صلح الحديبية، فحينما بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا رسولهم على البذل والتضحية في سبيل الله، بعد أن كان عثمان عند قريش موفدا من قبل النبي، وقد أشيع أنه قد قتل، وقد بايع أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان التي قال الله عنها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الذي لفت نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أخذ البيعة من أصحابه الكرام أمسك يدا بيد وقال: هذه عن عثمان الغائب، اللهم إن عثمان في حاجتك وحاجة رسوله. نحن قلنا حاجات عند الله، لكن الله ما حاجته؟ هون السؤال. هذا شيء ورد بالسنة، أنت لك ألف حاجة وحاجة، بدك زوجة صالحة، بدك رزق حلال، بدك بيت، بدك إيمان، بدك إقبال، بدك اتصال بالله، لك عند الله ألف حاجة وحاجة. لكن الله ما حاجته. قال اللهم إن هذه عن عثمان فهو في حاجة الله ورسوله. الله له حاجة؟ النبي الكريم قرب إلينا شيئا من كمال الله عز وجل، كأن هداية خلقه هي حاجة الله عز وجل، كأن نشر الهدى هي حاجة الله عز وجل. يعني إذا الواحد الله شرفه وسمح له ينطق بالحق ويكون جندي في خدمة الحق فهو في حاجة الله، في حاجة الله لأن الله سبحانه وتعالى خلق عباده ليرحمهم، خلق عباده ليهديهم، خلق عباده ليسعدهم، فمن ساهم في إسعادهم وفي هدايتهم وفي تعريفهم بربهم وفي حملهم على طاعة الله عز وجل فهو في حاجة الله وحاجة رسوله. هل هناك من حرفة أشرف عند الله وأعظم عند الله من أن تكون جنديا في حاجة الله عز وجل وحاجة رسوله؟ إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. طبعا هذا الحديث أصل، قال الإمام الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقعد فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم. شوف دقق الآن بين التوحيد وبين الأسماء الحسنى. أيام بتقول الأمر بيد من في هذه الدائرة، لك مشكلة، لك معاملة، الأمر بيد من؟ يقال لك بيد فلان. فلان كيف أخلاقه؟ منصف، يحب الخير. تبهمك شيئين، أن يكون الأمر بيد إنسان كريم، إنسان حليم، إنسان عادل، إنسان قوي، إنسان غني. المعنى أقربه، النبي الكريم يقول لا إله إلا الله، الأمر بيد الله والله حليم كريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. ماذا نفهم من هذا الدعاء؟ موجبات رحمتك. في منتهى الأدب لو أن النبي قال اللهم إني أسألك رحمتك، واحد قدم طلب إلى الجامعة الفلانية يرجى منح دكتوراه، التوقيع فلان طابع، طونا دكتوراه، منتهى الوقاحة، ماذا قدمت لتنال هذه الشهادة؟ وين علاماتك؟ وين شهاداتك السابقة؟ وين أطروحتك؟ وين الإجازة؟ فالنبي الكريم ما سأل رحمة الله وحدها، سأل موجبات الرحمة. يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني. إذن النبي الكريم قال اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إذن الأدب في الدعاء أن تفتتحه بالثناء على الله عز وجل ثم تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام يستفتح دعاءه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ومن آداب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه أول الدعاء، الصلاة عليه أول الدعاء وأوسطه وآخره. طبعا الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن دعا بصوت عال جدا فقد اعتدى على الخفية، ومن دعا باستكبار وعدم افتقار فقد اعتدى على التضرع، ومن كان معتديا فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب له لأنه لا يحبه. وهناك من قال من أطال الدعاء فقد اعتدى. وعن علي رضي الله عنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء الإلحاح فيه، فقد روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اعيد مرة ثانية: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، مرة ثالثة. فالإنسان إذا دعا والدعاء لاقى يعني رغبة في نفسه، الدعاء مس أوتار قلبه ليعد هذا الدعاء ثلاثا، هذا من السنة. يعني المؤمن يحب الله عز وجل، علامة حبه له كثرة الدعاء. أنت عم تخاطب مين؟ عم تخاطب سميع، عم تخاطب قدير، عم تخاطب رحيم. فأن يستجيب الله لك شيء يقيني قطعي. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء. الملح، الآن دخلنا في المنطقة الحرجة، المنطقة الخطيرة في الدعاء، قلنا رفع اليدين حذاء المنكبين، إذا في سؤال الرحمة باطنهما إلى السماء، إذا في سؤال بدفع البلاء باطنهما إلى الأرض، مسح الوجه باليدين، الإلحاح بالدعاء، الثناء على الله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن دخلنا في المنطقة الحرجة. قال ومن مطالب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل الإجابة تطيب المأكل والمشرب والملبس، وذلك بأن يكون حلالا. هذا أخطر شيء. الآن دخلنا بالمهنة، بالوظيفة، بالصناعة، بالزراعة، بالتجارة، بالبيع، بالشراء، بكسب المال، بالمرافعة أمام القضاة، بمعالجة المرضى. الطبيب أنت، المريض مستسلم إليك، ممكن يكون في عندك يقين أنه لا يحتاج إلى تخطيط، فإذا كان صار في ابتزاز، في إيهام، في توجيه نحو كسب مال غير مشروع، طبيب، محامي، مهندس، مدرس، أحيانا علامات قليلة حتى دروس خاصة تكتر، ممكن بضاعة مستوردة من جهة، أوهمت من جهة تانية، عملت لها وصف كاذب. دعائك متعلق بكسب مالك. في عندك بالاستقامة شيئان أساسيان: استقامتك في كسب المال، واستقامتك في الشهوات. يعني موضوع علاقتك بالمرأة وعلاقتك بالدرهم والدينار، هذان الموضوعان يستقطبا 90% من الأحكام الشرعية، علاقتك بكسب المال وعلاقتك بالنساء. اسمعوا الحديث الشريف الذي رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الآن دخلنا في صميم الدين. عندك صناعة غذائية يأكلها أطفال المسلمين، بإمكانك تضع مواد منتهي مفعولة، أخذتها بنص قيمة. لك مين دريان؟ لما بيكون كسبك حلال، يعني في نصيحة، ما في غش، ما في كذب، ما في تدليس، ما في ابتزاز، ما في احتكار، ما في استغلال، ما في إيهام، ما في احتيال. إذا كان كسبك حلال معنى مالك حلال، معنى طعامك حلال، معنى طعامك طيب. هذا هو الدين. الآن وضعت اليد على جوهر الدين. قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي، راعي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: ليست لي. قال له: خذ ثمنها. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الأعرابي البدوي الراعي وضع يده على جوهر الدين. ولو معك أعلى شهادة اختصاصية في الدين وتأكل المال الحرام، غابت عنك حقيقة الدين. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الدين بالمعمل، بالعيادة، مكتب الهندسة، في قاعة التدريس. الدين بدكانك، الدين بوظيفتك، شيء لا يصدق. لو طبق الناس الدين كما أراد الله لدخل الناس في دين الله أفواجا. لو طبق الناس الدين كما أراد الله لن يغلب من أمة 12,000 من قلة. 12,000 من قلة لن يغلبوا. مليار ومئتين مليون، كلمتهم ليست هي العليا. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الدين بتجارتك. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. هذا الدين. الدين صدق. قلت مرة: والله، قلت الطبيب المسلم لا يوصى. كيف يوصى؟ أمامه عبد من عباد الله والله عم يراقبه، كيف يوصى؟ فأخواننا الكرام، الشيء ليس بالمظهر، بالمخبر. لما بتمتنع عن أكل الحرام، حينما تخلص للناس تصدق معهم، لا تهمهم، لا تبتز أموالهم، لا تدلس، عندئذ أنت دين ودعاؤك مستجاب. من آداب الدعاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المؤمنين إلى عدم الاستعجال في القول: دعوت فلم يستجب لي، والله دعيت الله ما استجب لي. هذا منهي عنه. بأن يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي، فإن ذلك يبعد الإجابة، لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت ربي فلم يستجب لي. إياك أن تقول هذا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل يختار لك الخير، والخير لا تعلمه أنت، لا تعلم أين هو. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد الداعي إلى ختم دعائه بالتأمين لتحصيل الإجابة. روى أبو داود عن أبي زهير النميري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي الكريم: أوجب إن ختمه. فقال الرجل: بأي شيء يختمه؟ يعني أوجب الاستجابة حصلت إذا ختم الدعاء. فقال الرجل: بأي شيء يختمه؟ فقال: بآمين. وآمين كما تعلمون اسم فعل أمر بمعنى استجب يا رب. وروى الحاكم عن حبيب ابن سلمة الفهري وكان مجاب الدعوة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ، أي جماعة، فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى. الآن من آداب الدعاء الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب جوامع الدعاء: يا رب زوجني فلانة بنت فلان، يا رب البيت الفلاني المحضر رقم كذا خانة كذا. هي ليست جوامع الدعاء، يجب أن تدعو الله بجوامع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا جوامع الدعاء. أكمل الدعاء دعاء القرآن ودعاء النبي، فالإنسان يحفظ أدعية القرآن كلها لأن فيها غطاء لكل حالات الإنسان، ويحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يجمع في الدعاء: اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا، اللهم أنا بك وإليك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اقرأ أدعية النبي، احفظ أدعية النبي، وحبذا لو كان معك في جيبك كتيب صغير عن أدعية النبي، اقرأها إلى أن تحفظها، عندئذ أدعو الله دائما، فالدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، والدعاء هو الصلاة الدائمة، والدعاء سلاح المؤمن. وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى بعض من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ونشرحها. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.